0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف

فوارس راكحة تصيح صاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكم سبعة ثمانية.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكني خامي،
2: كنت بحالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت إيكيا.
9: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5111 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الأربعاء 22 من يوليو تموز، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: لأول مرة منذ 10 سنوات ترامب يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون ويواصل تهديد إيران بالتصعيد.
0: الحوادث العنصرية ضد المواطنين العرب في البلاد بتصاعد مستمر وسط حملات يمينية متزايدة مع اقتراب الانتخابات.
1: بعد نزاع دام بين الطرفين عائلة شعبان وأبو غانم في اللد والرملي تعلنان عقد راية الصلح منعا لسقوط المزيد من الضحايا.
0: أسعدكم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن مع هذه التطورات نبدأ كما العادة في اليوم 11 على التوالي أو الليلة 11 على التوالي. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الغارات على أهداف عسكرية في إيران، وقالت القيادة المركزية الوسطى سنتكوم إن الغارات استهدفت مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وجوية وبنى لوجستية بهدف إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. أضافت القيادة الأمريكية أن إيران هاجمت أكثر من 30 سفينة تجارية في المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدة أن الممر البحري الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة.
0: في المقابل أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيرة أهدافا أمريكية في معسكر الدوحة بالكويت، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدة مدن إيرانية بينها تبريز وسيريك، فيما أعلنت وكالة نور نيوز تفعيل منظومات الدفاع الجوي في طهران، كما تحدثت وكالة تسنيم عن انفجار قوي في أجزاء من بوشهر، مشيرة إلى تقديرات أولية بأن الولايات المتحدة استهدفت موقعين في المدينة من دون تأكيد رسمي.
1: من جانبه أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن أصوات الانفجارات ناتجة عن عمليات الاعتراض. في العراق أعلنت سلطات مطار أربيل تعليق الرحلات الجوية مؤقتا بعد أن أفادت مصادر أمنية بأن الدفاعات الجوية التابعة للقنصلية الأمريكية اعترضت 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف مبنى القنصلية.
0: في وقت سابق حذرت قيادة الطوارئ الإيرانية خاتم الأنبياء من أي هجوم أمريكي على المنشآت النووية الإيرانية سيؤدي إلى توسيع نطاق الحرب في المنطقة، مؤكدة أن المصالح الأمريكية ومصالح حلفائها ستكون عرضة للهجوم. وفي ذات السياق أكد متحدث باسم الجيش الإيراني أن أي مواجهة برية ستكبد القوات المهاجمة خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن قدرات الردع الإيرانية تمتد إلى ما وراء الحدود.
1: إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست جادة بما يكفي على حد تعبيره في المحادثات، مؤكدا أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار ومحذرا من أن الحصار المفروض على مضيق هرمز يشكل سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي وحرية التجارة الدولية. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إغلاق مضيق هرمز جاء نتيجة مباشرة لعدم التزام واشنطن بتعهداتها، محملا من مغبة التنصل من اتفاقات وكذلك أيضا من مسؤولية تعريض استقرار المنطقة إلى الخطر.
0: إلى ذلك لمح الرئيس الأمريكي لإمكانية استهداف الحوثيين مجددا، مؤكدا أن واشنطن تعمل على تقويض قدرات إيران بشكل كبير وأن الحصار في مضيق هرمز لا يزال متواصلا. وأضاف ترامب أن حوارا يجري خلف الكواليس مع إيران لكنها بحاجة إلى الاستعداد لمفاوضات جدية على حد تعبيره، مشددا على أن واشنطن ستتعامل مع أي تطورات في البحر الأحمر وباب المندب.
1: لهذه التصريحات الآن قال وزير الحرب الأمريكي بيتكسيت إن الحرب مع إيران كلفت نحو 37 مليارا و500 مليون دولار، موضحا أن الرقم يشمل نفقات متوقعة حتى نهاية شهر أيلول سبتمبر المقبل. ويعتزم هيكسيت مطالبة الكونغرس بتمويل إضافي عاجل بقيمة 67 مليار دولار، من بينها مخصصات للوقود وتعويضات وكذلك أيضا المعدات المتضررة، ومحذرا من تقليص التدريبات العسكرية إذا لم يقر هذا التمويل.
0: في ذات السياق قال الرئيس الأمريكي إن الخسائر البشرية في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت 18 قتيلا خلال 4 أشهر مقارنة بحروب سابقة. ونشر ترامب عبر منصة روس سوشال مقارنة بين الخسائر الأمريكية في الحروب المختلفة، مضيفا أن الولايات المتحدة خسرت نحو 2000 قتيل في حرب أفغانستان، و 4600 في حرب العراق، و8 وأكثر من 50 ألفا في حرب فيتنام. إلى ذلك

0: لذلك أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيحضر الأربعاء مراسم نقل جثامين العسكريين الذين لقوا حتفهم في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
1: إلى هذه الأنباء اللافتة التي سنقف معها أيضا وستثير الكثير من ردود الفعل على مدار الأيام المقبلة، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب بأنه صادق على اتفاق مع السعودية لتطوير برنامج نووي مدني يمتد لثلاثين عاما وتقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات. وبحسب التقرير يمنح الاتفاق الشركات الأمريكية دورا رئيسا في تطوير البنية التحتية النووية في المملكة، كما يتيح إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية إذا خلص تقييم أمريكي سعودي مشترك إلى وجود مبرر لذلك.
0: إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائه الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن واشنطن تعمل على معالجة ملفات لبنان، معربا عن استعداده للتحدث مع حزب الله إذا طلب منه أو طلب منه الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون ذلك. من جانبه أكد جوزيف عون أو الرئيس اللبناني أن الهدف هو إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، فيما أفادت تقارير عربية بأنه قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لنزع سلاح حزب الله.
2: Now, really, I would like to thank President Trump, really, and his team for the historic visit and for the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. I think, Mr. President, this will be your legacy. Together, we'll be able to achieve this objective. It's about time for Lebanon and for the whole region to be stable and secure. And I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
3: I agree with that. I do agree with that. You have tremendous spirit on your side. You have people that love that country, and they're going to make it work.
2: We're going to make it work.
3: Right. Thank you very much.
1: إذن أجواء إيجابية إلى حد ما بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون. طبعا كل هذا يأتي في ظل كذلك استمرار ربما جبهات أخرى غير إيجابية أبدا إلى قطاع غزة الآن، حيث أشارت تقارير طبية من القطاع إلى تدهور متواصل في الأوضاع الصحية في ظل استمرار الحصار ونقص الخدمات الطبية. وفق التقارير سجلت منذ بداية العام نحو 4000 حالة إجهاض وسط ظروف معيشية وصحية قاسية جدا. الدكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة تحدث لراديو الناس عن واقع القطاع الصحي وعن التحديات المتفاقمة.
4: اللي عم يحدث في قطاع غزة نوعين من الأمراض، هناك أمراض تنتشر يعني انتشار كبير وهي معروفة نتيجة ما لها علاقة بالنظافة الشخصية على سبيل المثال، وما هي لها علاقة بالموسم. معظم الفرشات والبطاطين اللي بننام عليها أصبحت ملوث طفيليات يعني أو الحشرات. طبعا انتشار كثير للبراغيث ولناقلات مثل الجرذان والبعوض والذباب وحشرات إن نراها لأول مرة، كلها تؤدي إلى ذلك. لكن هي تنتشر صحيح، لكن هي أقل خطرا مما يحدث على الجانب الآخر. الأمراض اللي أقل انتشار لكن هي أمراض صعبة، أمراض مناعية، تكسر في كريات الدم البيضاء، أي حالات سرطانية جديدة، لكن هي الأمراض المناعية التي تنتشر أيضا بصمت بها خوف شديد، وجزء منها ناتج عن الفيروسات التي أحيانا هذه الفيروسات تستقوى على الجسم، خصوصا عندما الجسم يفقد جزء كبير من مناعته المكتسبة. بالتالي هناك فيروسات تسبب مضاعفات مزمنة لدى الأجسام وأمراض مناعية مختلفة. للأسف القدرات التشخيصية في قطاع غزة لا تسمح بإصدار تقارير أو الحديث عن شيء برمته أو بعين. هناك كثير في مثل هذه الحالات التي قد مع طول المدة تحدد حياتهم.
0: بالعودة إلى الشؤون الدولية الآن، أعلنت الحكومة الهولندية أن حظراً على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيدخل حيز التنفيذ في أيلول المقبل، ويشمل هذا القرار أيضاً حظر الوساطة التجارية بهذه المنتجات، ويستند إلى موقف الحكومة الهولندية الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
1: هذه التصريحات اللافتة بالأمس حذر الرئيس الإسرائيلي يصحاك هيرتسوغ من تصاعد مظاهر العنف والاستقطاب مع اقتراب الانتخابات، مؤكدا أن الانتخابات ليست حربا أهلية. قال هيرتسوغ أن مسؤولين من لجنة الانتخابات وجهاز الشباك عرضوا أمامه تقديرات بشأن تهديدات داخلية وخارجية قد تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة حماية الانتخابات.

0: الانتخابات ودعم مؤسسات الأمن وإنفاذ القانون.
1: بالعودة إلى التطورات الدولية مجددا، قال رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني في تصريح مصور أنه لا يملك صلاحية تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن هذه الصلاحية تعود إلى الحكومة الفيدرالية الأمريكية. وفي مقابلة مع مجلة رولينج ستون قال ممداني أنه وزوجته يتعرضان لتهديدات بالقتل بسبب مواقفهما من إسرائيل والحرب في غزة، مضيفا أن هذه التهديدات تصاعدت بعد انتقاده استمرار إرسال مليارات الدولارات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
0: قبل هذا الخبر اللافت أيضا في ختام جولتنا الإخبارية، مش عارف شو رأيك سناء، أنت مع ولا ضد؟ ولكن
1: مع
0: أقرر
1: طبعا.
0: إذن أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية قانونا يحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15، في خطوة تعد هي الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يدخل القانون إلى حيز التنفيذ في أيلول سبتمبر المقبل، ويلزم المنصات الرقمية بتطبيق آليات للتحقق من العمر، كما يتضمن حظرا لاستخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.
1: ملاحظتين بهذا الإطار.
0: ما أنا بدي يعني بدي أناقشك في الموضوع.
1: يلا.
0: طبعاً.
1: أنت قول لي رأيك أول.
0: بدي أحكي لك شغلي أنا مع. يعني أنا عن جد أعتقد بضرورة إنه الطفولة ترجع تكون طبيعية، مش زي اللي بنشوفها اليوم. بس أنا مش عارف عن جد الواحد قديش ممكن يسيطر يعني على الموضوع هذا. ولذلك أعتقد إنه لا، تسمح بالشيء ويعني تقننه وتعطيه تقييدات معينة أفضل من أنك تمنعه ويستخدمه غصب عنك.
1: أنا أعتقد أن كل التطورات اللي عم بتصير في العالم التكنولوجي محمد سبقت يعني بشكل واسع وكبير،
0: صحيح،
1: أكثر بكثير من يعني أنظمة أو يعني أجهزة القوانين أو القضائية في كافة الدول بالعالم،
0: صحيح.
1: ولذلك يعني هناك فعلا سباق غير متوازي بهذا الجانب. ولكن لو توقفنا الآن عن جد عند البعد العلمي، قبل فترة قصيرة شاهدت تقرير يتحدث على أنواع جديدة من ما يسمى الخرف الديمنشن عمليا عند الأطفال بسبب كثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات بشكل عام. يعني أمر لم نرى في جيل صغير، نتحدث عن أعمار يعني ابتدائية وإعدادية، بسبب كثرة استخدام الشاشات. يعني نتحدث هنا عن عصر جديد، أمراض جديدة يعاني منها جميع لا نعرفها حتى اللحظة، ولكن يتم بحثها في هذه المرحلة.
0: قديش ممكن تطبق
1: هذا؟ هو الجانب الآخر الذي أردت قوله والتوقف عنده كذلك محمد. لا أعرف إلى أي مدى يمكن تطبيق ذلك، لأنه بنهاية المطاف كما نعلم يعني
0: إنه مين بخدش تلفوني بقى؟
1: لا يعني الأطفال يعني يتعاملون مع الأمر بشكل نقول يتجاوزون هذه التقييدات العمرية، وبالتالي يجب التفكير في وسائل أخرى لمنع يعني هذا الموضوع. الهدف جيد، السؤال كيف يتم تطبيقه، هذا هو السؤال.
0: لا وأنا معك، أنا مع الفكرة بعتقد، بس التطبيق لازم يكون أكثر حذرا، أو
1: توعية الحديث عن المضار، يعني تأكيد هذه الجوانب،
0: فكرة
1: مناقشة الأمر، فتح حوار مع هذول الشباب.
0: يعني أنا بشوف يعني بدون ذكر، ولكن في محيطي هناك نماذج يعني لأهل اللي بيتعاملوا مع أطفالهم بهذا الموضوع من جانب التوعية، وإنه لا في ساعات محددة وما إلى ذلك، بتنجح. يعني أنا ما كنتش بتوقع أنها بتنجح، بلا حقيقة أنا كنت دائما أشكك بنجاحها، بشوف بعض النماذج بتنجح، بس طبعا صعب، وما أعتقدش إنه الجميع بيقدر يطبقها، ولكن الأمر ممكن.
1: الأمر الآخر إنه الأطفال والشباب اليوم يسبقون أهليهم في هذا الجانب،
0: صحيح،
1: يعني أدنى من
0: هذا
1: بالضبط، وبالتالي يعني مسألة الحوار هي ربما يعني القضية فعلا المركزية.
0: يعني وهي واحدة من أهم المشاكل، بعرفش إذا هي مشاكل يعني
1: حديات.
0: هذا شيء تحديات بالفعل، إنه الطفل اليوم عنده أدوات وعنده معرفة وعنده وسائل معرفة أكثر من أهله، أكثر من المعلم والمعلمة في المدرسة، ولذلك يعني شو بدي أقول لك،
1: هذا واقع جديد بدنا نتعامل معه.
0: عصور مثيرة
1: للبحث
0: والتحديات طبعا،
1: صحيح.
0: طيب الله يكون بالعون. يلا إذن مع هذا الخبر الذي سنراقب إلى أي مدى سينجح في فرنسا، لعلنا نستنسخ شيئا من هذا الواقع، مع هذا الخبر نأتي إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية، ونخرج الآن إلى فصل قصير، من بعده نعود نواصل معكم هذا النهار، ابقوا معنا.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
2: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمية.

0: التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: ثمانية عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
4: لأول مرة منذ 10 سنوات ترامب يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن، ويواصل تهديد إيران بالتصعيد.
3: الحوادث العنصرية ضد المواطنين العرب في البلاد بتصاعد مستمر وسط حملات يمينية متزايدة مع اقتراب الانتخابات.
4: بعد نزاع دام بين الطرفين، عائلة شعبان وأبو غانم في اللد والرملي تعلنان عقد راية الصلح منعا لسقوط المزيد من الضحايا. إلى أبرز عناوين صحف صادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة هآرتس، هذه الصورة التي تختارها لكي تصدرها إلى صفحتها الأولى، صورة ترامب وجوزيف عون وهما يتصافحان في الغرفة، طبعا أو في المكتب البيضوي في الغرفة هذه المخصصة دائما للاجتماعات، وفي البيت الأبيض طبعا الابتسامات طاغية على هذا اللقاء، الأجواء الإيجابية. ترامب أيضا كان الكثير من المدائح التي حظي بها الرئيس جوزيف عون الذي تملق ترامب، يعني لابد من الإشارة، وحتى ترامب بنفسه قال يعني هو يعرف كيف يصل إلى قلبي من خلال هذا التملق طبعا الذي كان طاغيا على هذه الجلسة. إلى جانب هذه الصورة، طبعا هذا العنوان من صحيفة أرتس، وباعتقادي هذا هو أبرز تصريح خلال هذا اللقاء، ولكنه أبرز تصريح يمثل ترامب أيضا. ترامب إلى جانب الرئيس اللبناني في البيت الأبيض مستعد للحديث مع حزب الله إذا أراد جوزيف عون ذلك. وطبعا وول ستريت جورنال هكذا تنقل هنا صحيفة هآرتس، تقدر بأن الحرس الثوري الإيراني يقوم بنقل آلاف وحدات الطرد عن المركز لتخصيب اليورانيوم طبعا، والاستمرار بتطوير القنبلة النووية ولكن بشكل سري. ترامب بدوره كان يعني قد صرح أيضا في هذا اللقاء بأنه عاجلا أم آجلا ستهاجم الولايات المتحدة هذه المواقع السرية وستقوم بتدميرها، وبأن إيران لا تملك من أمرها شيئا، لا يمكنها أن تقوم بأي شيء لأن الجيش الأمريكي سيدمر هذه المواقع السرية.
3: ذات الموضوع يتصدر الصفحة الأولى من يدعوت أحرنوت هذا الصباح تحت عنوان إذا هاجمت إيران سنضربها، لدينا بنك أهداف كبير، هذا هو العنوان. ولكن الصورة إلى جانب هذا العنوان التي تتطرق كذلك إلى لبنان، نرى فيها الرئيس اللبناني جوزيف عون والأمريكي دونالد ترامب يتصافحان في مدخل البيت الأبيض بالأمس، ومن المتوقع هكذا يقولون في يدعوت أحرنوت أن تصعد الولايات المتحدة ضرباتها على إيران واحتمالات تدخل إسرائيل بتزايد. التقرير المقلق هكذا يقولون، إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي للمنشأة السرية في جبل الفأس، وترامب يهدد بالقول نحن سنضرب المنشأة الجديدة بكل تأكيد وسنلحق بها أضرارا كبيرة. مصدر سياسي في إسرائيل يعقب ويقول بأن إسرائيل غير معنية في هذه المرحلة

0: بين لبنان وإسرائيل.
1: بدأنا بقبع صحيفة هارتس وهذا العنوان، هذا التصريح اللافت بالأمس للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الذي قال بأن رئيس الشباك دافيد زيني وكذلك أيضا رئيس يعني لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل القاضي نعم سولبرغ كان قد التقى أو التقيا الرئيس هرتزوغ وطبعا وصل إلى مسكنه الرسمي هناك. كان قد عقد هرتزوغ معهما لقاءات بشأن عقد الانتخابات الآن الانتخابات القريبة. وهرتزوغ طبعا حذر في خطابه هذا من أمرين اثنين، الأول هو يعني يحذر من أن هذه الانتخابات لا يجب أن تكون حربا أهلية، لا يجب أن يكون هناك تصاعد في التحريض في الاحتقان وكذلك أيضا في كل يعني هذا التحريض ما بين اليمين واليسار وما إلى ذلك. الأمر الثاني الذي تطرق له هرتزوغ في هذا الحديث هو كل موضوع إمكانية التأثير على الانتخابات أو نزاهة الانتخابات، وطبعا أكد الرئيس الإسرائيلي بأن رئيس لجنة الانتخابات وكذلك أيضا رئيس جهاز الأمن العام الشباك عرضا عدة سيناريوهات عليه في هذا الشأن، وكذلك أيضا يعني أكد بأن هناك استعدادات لمنع أي طارئ يمكن أن يؤثر في نهاية المطاف على الانتخابات.
0: كذلك ذات الموضوع يشغل كذلك قراء على ما يبدو إذاعة أحرنوت أو المحررين هناك على الأقل تحت عنوان تحذير الرئيس. نقرأ من هذا الخبر: رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ قال في خطاب خاص ألقاه مساء أمس بأن رئيس الشباك زيني ورئيس لجنة الانتخابات القاضي سولبرغ طبعا رئيس لجنة الانتخابات المركزية عرضوا أمامه تهديدات محتملة داخلية وخارجية قد تطال نزاهة الانتخابات للكنيسة المرتقبة في 27 من أكتوبر تشرين أول، وحذر بدوره بالقول الانتخابات ليست حربا أهلية محذرا من استخدام العنف في المعركة الانتخابية.
1: إلى صحيفة إسرائيل هيوم الآن وهذا العنوان الاقتباس من تصريحات ترامب طبعا، ولكن قبل ذلك العنوان الفرعي هنا في إسرائيل هيوم: التأهب والاستعدادات في إسرائيل في ذروتها وذلك لإمكانية توسع الحرب وانضمام إيران إلى هذه الحرب أيضا ضد إسرائيل، وليس فقط هذه الضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني. التصريح هنا والاقتباس الذي تنقله صحيفة إسرائيل هيوم هو طبعا للرئيس ترامب: إيران لم ترى شيئا حتى الآن، كنا معهم لطيفين إلى حد ما. طبعا الحديث هنا بأن هناك إمكانية لتصعيد المزيد من الضربات وذلك على ضوء استمرار هذا التصعيد العسكري 11 يوما من الضربات المتبادلة. الجيش الأمريكي يقصف يعني أهداف وكذلك مواقع إيرانية، وفي المقابل الحرس الثوري الإيراني يقصف دول الخليج وصولا إلى الأردن، وطبعا هناك قتلى من الجنود الأمريكيين ومصابين، وفي المقابل أيضا هناك استهداف لمنشآت حيوية وهامة جدا أيضا في إيران من قبل الجيش الأمريكي.
0: طب العودة إلى الشؤون السياسية الداخلية مجددا وربما يعني حول معركة الانتخابات التي يبدو أنها ستكون ساخنة جدا في إسرائيل هذه المرة، نتوقف عند هذا المقال اللافت للمحللة السياسية ميراف بيتيتو التي تكتب هذا الصباح تحت عنوان كراهية لغرض الكراهية برعاية السلطة. طبعا هي تتطرق في هذا المقال لمقطع من الحملة الدعائية الانتخابية للليكود التي طبعا أحدثت عاصفة بالأمس، رأينا فيها كما تذكر محمد كذلك يعني آيزنكوت في طبعا داعي انتخابي لليكود في مكان جميل جدا يعني في الخارج
1: اللي
0: بحضر فيها منصور عباس في نهاية الأمر، ولكن كأنه في الأول نراه يتجه باتجاه من يبدو هكذا يقولون المحللين السياسيين كابنه الذي فقده خلال الحرب الأخيرة، ومن ثم ينتقل إلى عناق منصور عباس.
1: احنا حكينا على يعني على موضوع الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، حملة الليكود لازم ضروري واحد سكر لهم شات جي بي تي يعني
0: صحيح
1: أو جيميناي بعرف شو بيشتغلوا، بس الجماعة يعني مزودينها بالذكاء الاصطناعي، كل يوم فيديو جديد، مرة جادي آيزنكوت يعني بدل ما يحضن الوحدة الإسرائيلية بحضن منصور عباس، مرة بنت ولابيد مش عارف إيش، مرة نتنياهو طالع بهيئة دكتور، يعني في حالة من الملل حاسه عند الجماعة أو حالة من السخافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة يعني حتى رديئة جدا، بعرفش قديش تنطلي على الناس يعني.
0: هذا هو السؤال بالدرجة الأولى، ولكن انتبه لما قالته يعني في ختام مقالها ريهام ريفبيطيت وقالت شيء جميل. قالت ليس لديه فكرة بالإشارة هنا إلى نتنياهو لهذا الأب المسكين بأنه قد استلم بالفعل العقاب الحقيقي. أبنائه يجلون في العالم تحت أسماء مستعارة.

0: يرسلون للحراسة حتى آخر أيام بحياتهم وقلقون من كل دقيقة بعد انتهاء حكم والدهم. غايدي آيزنكوت في المقابل الذي فقد ابنه وأبناء أشقائه سيحمل اسمه بعزة للأبد كذا تقول طبعا بتيتو، لأنه تكبد الأسوأ ولن يحتاج للهروب الخجل أو القلق على مستقبله أبدا. على فكرة كاريكاتيرية دعوت أحرونوت كذلك يتكاتب مع هذا التوجه. نرى هناك نتنياهو يقف وراء مستشاره الإعلامي المعروف يوناتان أوريخ المتهم بقضايا أمن دولة في مركز الليكود، وهو يعمل بواسطة برامج الـ AI أو الذكاء الاصطناعي على حملة الليكود، لأنه على ما يبدو الذي اشتغل على هذه الحملة
1: طبعاً.
0: وحملة نتنياهو الإعلامية الانتخابية. أوريخ يقول لنتنياهو دعنا نطلق حملة خاصة بمناسبة توب آف، يعني يوم الحزن على خراب الهيكل الثاني الذي حل هذه الليلة، يظهر فيها آيزنكوت ومنصور عباس يحرقون الهيكل.
1: طيب يعني غريب عجيب. على فكرة أنا عجبني شيء واحد، أنه يعني عادة بنت ولبيد لما كان نتنياهو يهاجمهم بموضوع الأحزاب العربية والنواب العرب، تعرف هيك يشعروا بحالة من عدم الارتياح، يبلش يقولوا لا وإحنا ما بدناش وإحنا لن يكون هناك تحالف مع العرب وأمور هذا القبيل. اللافت بأن غادي آيزنكوت رد على نتنياهو بالمثل، جمع امبارح كل صحيح. صور الليكود مع منصور عباس، قال لهم انتوا جايين تعايروني، هيو شوفوا انتوا يعني كاينين بالاحضان مع منصور عباس.
0: ولذلك يبدو انها ستكون جوله ساخنه جدا، تعتمد كذلك على التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكل هذه الامور، وطبعا التحريض وسيطره الاحزاب العربيه،
1: المجتمع العربي والاحزاب العربيه في مركزها. طيب اذا كانت هذه ابرز عناوين الصحف الصادره هذا الصباح. ينضم لنا الان الزميل وديع عوض. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير وديع.
2: الله صباحك بالخير سناء ومحمد كل المستمعين.
0: للاسف لم يعد لدينا المجال للهروب الاسكابيزم زي ما بيقولوا وديع، خلص الرياضة والمونديال،
1: خلص المونديال يا وديع، شو بدنا نعمل؟
0: للأسف
2: بدنا نروح على التين والصبر، نحكي بال
0: هيك ريحنا شوي.
1: فكرت في دوري إشي محلي عندكم في كفر كنا تحكي لنا عنه؟
2: طيب نعمل نعمل في عم قريب ويكون مهرجان الرمان مع عصير الرمان على المحل اللي بدك.
0: هذا محل جميل. واحد يتوقف عنده صح.
2: الانتخابات الإسرائيلية على ما يبدو ستكون فيها الكثير مما يضحك ويبكي في نفس الآن، وهذا صحيح اللي كنت توقفت عنده بين الجد والمزح. الغريب العجيب أنه منصور عباس لم ينشغل الإعلام الإسرائيلي الحلبة السياسية في إسرائيل بقيادة عربي في خضم معركة انتخابية كما هو الحال الآن مع منصور عباس، كل يحاول توظيفه في المعركة. السؤال إذا منصور عباس في وعي العرب بيخسر ولا بيربح من هذه القصة ولا لا؟ أحيانا بعض الفيديوهات تنطي انطباع للمتلقي العربي أنه منصور عباس لما يتم الحديث عنه باللغة العبرية أنه حديث أنه خطير وأنه تهديد كبير وأنه يعني ذكي جدا وحكيم وإلى آخره، ربما هذا ينعكس إيجابا على المتلقي العربي، لكن أحيانا ربما يكون هي النتيجة معاكسة. ولكن هذا ربما نتركه لموضوع ثاني. قبل ما نفوت في هاي الميمعة، يعني لفت نظر امبارح أنه ترامب تستطيع أن تقول تعمل لصق نسخ، يعني كما هو الحال في الشهور الأخيرة يتحدث الشيء وعكسه. امبارح بقول أنا مستعد أحكي مع حزب الله
0: صحيح، لا وفي المقابل بحكي على أنه عم بقنع الشرع أنه يواجه حزب الله في المقابل.
2: صحيح، مع أنه في تسريبات إسرائيلية بتقول أنه في بخلاف ما يقال رسميا في سوريا ربما يكون شيء هذا الشيء في منه في سوريا أوساط في نظام الحكم الجديد إلى آخره. استقبل العون ولم يحدد جلسة رسمية نهائيا مع نتنياهو بعد، ونتنياهو يريد رغم أنه في بجعبته عشرات اللقاءات، لكن بالنسبة لنتنياهو ربما تكون هاي الاجتماع هاي الجلسة الأهم عشية الانتخابات. واللافت الثاني أنه نتنياهو حسب تسريبات إسرائيلية كثير امبارح أنه حكومته وهو بشكل شخصي لا يمارسون الضغط على واشنطن من أجل تصعيد القصف والذهاب إلى حرب مع إيران، باعتبار أنه هاي قصة الاتفاق لا يمكن أن تتحقق على الأرض، وأنه ستأتي الذريعة الإيرانية وستنضم إسرائيل، وهناك تقديرات في إسرائيل ربما تندل الحرب الكبرى في أيلول في الخريف. إذا كنت محمد تسأل عن إيش اللي يشغلنا، يعني للأسف الشديد رجعنا لنفس القصص. حاليا يجدد الحرب على غزة بالتدريج للأسف الشديد، وعاملين من خليل الحي كأنه يعني صلاح الدين الأيوبي وكأنه التهديد الذي يهدد كل الشرق الأوسط وليس إسرائيل، في محاولة تضخيم بقوة حماس وترميم نفسها والسيطرة على قطاع غزة. وإن اللي بقوا في غزة كانت هي بالأصل قطاع غزة ملعب فوتبول تعتبر من ناحية جغرافيا، والآن بعد احتلال 50-60% من قطاع غزة

0: غزة، يعني العقل بكل عن شو بتحدث هذول، أي منطق هذا اللي بتحدث إنه قطاع غزة تهديد استراتيجي؟ هذا كجزء من الماكينة الدعائية الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، لأنه الكل يتحدث عن أنه كان يبحث عن عجل النجاة. وهذا يقودنا إلى النقطة قبل الأخيرة اللي هي قضية هيرتسوغ مبارح لما حذر من موضوع طهارة الانتخابات وأنه في احتمال تنزلق الأمور، وقال الانتخابات ليست حرب أهلية. ربما هناك من يستخف بهذا التصريح، لكن أنا أعتقد من يراقب المعركة الانتخابية اللي بدأت يستطيع أن يستنتج أنه في هناك مخاوف حقيقية أن هذه المرة تكون مختلفة. بحر من التحريض، معركة انتخابية ملوثة وسخة مستنقع بكل ما تعني الكلمة. وقال بالأمس أنه أنا أطلعوني رئيس لجنة الانتخابات المركزية ورئيس الشباك على وجود فعلا تهديدات، وقال انه يعني بما معناه ينبغي الحفاظ على الخطوط الحمر. وهذا يذكر اللي حكيناه قبل كم يوم في الاسبوع الفائت محمد وسناء عن ندوة المثقفين فورم الكرمل في الكبابير في حيفا، حينما قيل هناك في واحد من التقارير او اوراق العمل انه في احتمال كبير انه يكون في هناك توجيه في عملية تشويش يوم الانتخابات حتى في المجتمع العربي، مما يقتضي الحذر والحيطة. أنا بقول شخصيا في كل ما هو موجود ومفقود بالنسبة للنتنياهو ممكن يعملها على طريق نيكاراغوا، يفوت في حرب كبيرة إن كان في لبنان وإن كان في غزة وإن كان مع إيران، ويدعو الإسرائيليين إلى الكف عن الحديث عن الانتخابات باعتبار أنه في حالة طوارئ إلى آخره. ليش كل هذا الكلام ممكن حكام؟ لأنه نتنياهو يعني نفسيته أنه هو أبو علي الشرق الأوسط وتشرشل الإسرائيلي وإلى آخره، لذلك في خوف أنه هذا الجنون هذا الإيجو يعمل اللي ممكن الناس أو رئيس الدولة بحذر منه. بدي أخذكم على القاهرة بآخر دقيقتين ثلاث،
1: يلا
0: شوي نطلع من هذا الموضوع اللي فيه نوع من التكرار في إسرائيل. لفت نظري امبارح وبحق الوسائل الإعلام المصرية بما في ذلك السوشيال المصرية احتفلت يعني أحيت ذكرى رحيل الأستاذ هاني شنودي اللي توفى أول امبارح. هو عبقرية موسيقية بكل ما تعني الكلمة، ملحن موزع موسيقي مصري اللي أعاد صياغة الأغنية المصرية العربية برتم جديد شبابي إلى آخره. وكانت وسائل الإعلام المصرية قد احتفلت فيه قبل مماته، فعادت نشر ما كان قد نشر في السابق من لقاءات معه، وهذا أمر مفرح أنه يتم التعامل مع هؤلاء المبدعين في حياتهم وليس في مماتهم. كلمتين عنه لهاني شنودة، هاي العبقرية الموسيقية في صباع علم نفسه بنفسه البيانو، وكانت أمه تقوله تعلم صيدلية بديش تعلم موسيقى، وتمرد وراح تعلم الموسيقى وأنها في كلية القاهرة في عام في كلية الموسيقى في القاهرة في 66. وكان في هذيك الفترة فترة الستينات محمد وسناء، فترة ثورة الشباب البيتلز والأنجلز وإلى آخره، فأسس فرقة هو اللي اسمها القطط الصغيرة في مصر اللي فيها دمج ما بين الموسيقى الحديثة الغربية والروك والريتم الشرقي. وبعد ذلك سألوا عبد الحليم ويقال أنه كان من نجيب محفوظ، قالوا له يا أخي ليه ما بتغني كمان أنت في العربي، ليش ما بتساهم في عملية دفع الجيل الشباب المصري يغني كمان بالعربي؟ فهذا دفعه لتأسيس فرقة عظيمة في مصر اللي اسمها المصريون في سبعينيات القرن الماضي، اللي كما كنا كان لها دور في هاي الفرقة هاي المدرسة في تحديث الموسيقى العربية خاصة في مصر بطريقة مختلفة. حتى أهواك أغنية عبد الحليم الشهيرة أعاد توزيع هذا الموسيقي من جديد، وهو قيل وبحق توج بصانع النجوم، اكتشف عدد كبير منه مثلا محمد منير، منه النجاة الصغيرة وعمرو دياب. في واحد من الفيديوهات واللقاءات محمد وسناء سمعته أنا في قصة ظريفة جدا، بحكي كيف اكتشف عمرو دياب، بقول بلهجته المصرية طبعا انه كنا نلعب في بورسعيد، نلعب يعني انه نعزف، خلصنا الحفلة مع المصريين روحنا ننام بالأوتيل، يدوب لبسنا البيجامة بقول سمعت خبط، فتحت الباب لقيت عمر، خير أنا عاوزك دقيقة، اتفضل خير، فقال له اتفضل أنا مطرب وعاوز أموت وأبقى معاك، يعني طلب منه أنه يساعده في التلحين ويدفعه لواجهة الموسيقى المصرية. وطبعا هو يتحدث أما حصل، وهو بالإضافة لعبقريته الموسيقية عبقري في السرد محمد وسناء، هذا اللي لفت نظري أكثر، يستطيع أن يوجز قصص كبيرة بشكل جميل جدا. فبقول لما خبط عليه الباب وطلب منه قال له سمعنا، سمعت، قلت له بص ودنك كويسة، صوتك حلو، العرب جميلة، شكلك حلو، احنا بقينا بعصر التلفزيون، فانت حتنجح، لكن في حاجتين غلط، انت في بورسعيد مش في القاهرة اللي ام الدنيا، انت بعيد عن الواجهة عن العاصمة، وانت تنطق بورسعيد، انت في مصر كمان لهجات، لهجة القاهرة مش زي لهجة بورسعيد. فبقول سكت كده وقال سلام عليكم. صحيت الصبح والا عمرو دياب داخل الباص مع الفرقه المصريه، فرقه المصريين، خير يا ابني في انا جاي معكم في مصر، هذا عمرو دياب. عرضته على منتجين ومخرجين وعلى اهم منتج مصر، طبعا هو تحاشى بخفه دمه ولباقته واخلاقه ان يذكر اسم المنتج المصري، قال له خذوا هذا عمرو دياب، هذا حيكون اهم مطرب في العالم العربي، هذا حيفجر الدنيا، شاب وكاريزماتيك والى اخره. بقول المنتج سمعنا، بعد شوي قال له لعمرو دياب سيبنا من فضلك شوي، طلع برا. فالمنتج بقول له لهاني شنوده انت صحابك ايه؟ انت تعمل من الحب أبا؟ يعني مش عاجبه انه عمرو دياب كما قيل انه خامه موسيقيه كبيره، قال له انت جرب وشوف. بقول بعد سنه ونص اتصل لي هذا المنتج وخبرني، قال لي تعرف شو صار معي مع صاحبك؟ وقعت معاه بعقد 1,200,000 جنيه. قال له انه صاحبي؟ قال له اللي جبته معك. ويروي ويروي الكثير من هذه القصص الجميلة الظريفة. وهو بالمناسبة اعتقل في فترة عبد الناصر بالغلط، لأنه اعتقدت المخابرات المصرية أنه جزء من الشباب اللي كانوا تابعين للإخوان المسلمين. وهذا يقودنا للكلمة الأخيرة بقصته مع ورد الجزائرية اللي كمان اليوم يصادف ذكرى رحيلها. وورد الجزائرية هي أيضا علم كبير من أعلام الموسيقى العربية، وكان لها فرصة أنه يكتشف أمرها في مصر. تزوجت الموسيقار المصري العبقري الآخر بليغ حمد اللي طيرها فوق السماء، طبعا مع أنها تعبت معها، رحلة الزواج كانت متعبة جدا وانفصل في نهاية المطاف. وكان يكفي لورد الجزائرية أنه غنت تونس فيك وحياتي يا مصر ولولا الملامة، ولكن أنا شخصيا محمد وسناء بقول كان لوردي كافي أن تغني فقط هذه التحفة الطربية الكلاسيكية من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. الأغنية الكبيرة الخالدة أنا مولودة في يوليو، إذا بدكم كمان تاخذوا أغاني أخرى موجودة كل واحد على مزاجه طبعا. الكثير الكثير الله يرحمه ويسهل عليه، والله يرحمه ويسهل عليه. هاني شنودة استوقفني، لأنه لو كان في وقت كنا توقفنا عند أيضا قصصه الكثيرة طبعا اللي تتقاطع مع ثورة يوليو اللي ستصادف ذكرها غدا الخميس 23 يوليو، تموز ثورة الضباط الأحرار برئاسة الراحل جمال عبد الناصر.
1: ولهذه أيضا وقفة، نريد أن أشكرك جزيل الشكر الزميل وديع عوضي.
2: شكرا جزيلا. ربما قبل الخروج إلى فاصل نستمع قليلا ذكر وردة جزائرية من فينا ما بحبها.
1: يلا حتى نشوف إذا زميلنا الياس مجهز إشي ولا خلص الخليل لآخر الساعة الأولى. يلا لفصل قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم. الساعة الأولى من هذا النهار ما زالت مستمرة، ابقوا معنا.
3: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة مع
6: خطوة خاضع لشروط الحملة.
7: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة، الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 049-05-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
8: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيري وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى

0: 8227. نستناكو في الحوانيت. إيكيا إيروكا يعني
1: أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو رح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحة الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمة تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: تقريبا دقيقة. فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
6: أربع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
7: طيب، إلى هذا الشأن الآن، ولربما يستحق الوقوف عنده سناء، يعني أكثر من مرة يثار، وكنا قد وقفنا كذلك أيضا مع أكثر من ظاهرة، موضوع المواقف العنصرية، التحريض على العرب، العاملات، العمال العرب، الموظفين، الطلاب، وما نراه في الآونة الأخيرة من تصاعد في عدة شركات، إما بمنع اللغة العربية أو بكذلك منع توظيف الطلاب العرب. بالأمس توجهت إلينا شابة عربية من القدس تدرس في جامعة تل أبيب، تعرضت لموقف عنصري أثناء بحثها عن عمل في مجال رعاية الأطفال داخل مجموعة واتساب مخصصة لهذا الأمر. يعني عرضت بأنها تبحث عن عمل ثم فوجئت بردود فعل عنصرية، وطبعا هذا مخالف للقانون، لأنه لا يجب أن يتم منع أي أحد بالحصول على عمل أو البحث عن عمل بسبب يعني عرقه، ديانته وما إلى ذلك. وطبعا يأتي ذلك في ظل كل هذه الحملة المتصاعدة مؤخرا للتحريض على المواطنين العرب. ولكن اللافت أيضا هنا هو تصاعد هذه الموجة سناء في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتحديدا في القناة الإسرائيلية 14، هذه القناة العنصرية التي تخصص تقريبا يوميا يعني برامج مخصصة فقط للتحريض على الأطباء العرب، على الطلاب العرب وما إلى ذلك. وهذا ما يصل طبعا على ما يبدو ويؤدي لكل هذا التصاعد الذي نراه في الآونة الأخيرة، تحديدا يعني في إن كان شبكات التواصل الاجتماعي أو كذلك لمن يحاولون البحث عن العمل. لأننا نسمع إلى يعني لربما مقطع بالأمس كان في القناة 14 يظهر كيف ينظرون إلى كل موضوع الطلاب العرب والمجتمع العربي وكذلك الأطباء العرب.
8: איך זה שעד היום, תסביר לי אתה, כן? באקדמיה יש עדפות לערבים ואין ליהודים. בוא תסביר לי. אני מדבר על הליכוד עצמו. על הליכוד עצמו. איך זה שכל בית חולים בישראל שתבא 90% רופאים ערבים? בוא תסבירו לי, אני לא מבין את זה. זה הליכוד אבל. בדובאי אין את זה.
9: זה קשור.
8: אני לא מבין את זה. לא מבין.
7: הזה אדם... هو النقاش الدائر، هذا هو الرأي العام الذي يتشكل، وتحديدا مع اقتراب الانتخابات، التحريض على الأحزاب العربية، التحريض على الطلاب العرب، التحريض على كذلك الأطباء. ونريد لربما أن نقف مع هذه الظاهرة بشكل أوسع، ليس يعني فقط بالجانب العيني مع مثل هذه الأمور، إنما الحديث فعليا عن كل ما هو أوسع بهذا الجانب. التحريض هذا كيف يمكن التعامل معه، ليس فقط على الجانب القانوني إنما أيضا يعني بشكل أوسع. تنضم إلينا المحامي عبير بكر في هذا الشأن. صباح الخير عبير.
6: صباح الخير عبير.
10: صباح النور سناء ومحمد.
6: أهلا بك.
10: زمان ومدة.
6: زمان ومدة. أهلا بك. طب بداية كيف تقرأين فعلا هذا التصاعد في التحريض ضد العرب الذي نلمسه في الأونة الأخيرة، إن كان في يعني مؤسسات رسمية، مستشفيات، محلات تجارية، شركات، وحتى في يعني أماكن في الحيز العام، في متنزهات وغيرها، وهذا التكرار الذي خاصة نلمسه مؤخرا، خاصة نحن ندخل الآن يعني فترة انتخابات يبدو أنها ستكون ساخلة ولن تخلو يعني من هذه المظاهر على ما يبدو؟
10: شوف، هنالك أنواع مختلفة من التحريض. في التحريض العام على إثر مواقف سياسية اللي دائما رأيناه في الماضي، اللي بحرضوا موقفك السياسي في قضايا احتلال وقضايا خاصة خلال فترة طوارئ كنا نرى تحريض، ولكن السم العنصري لا يظهر من هذا التحريض. بيكون عادة تحريض اللي هو يصف كل موقف سياسي وكأنه مؤيد للإرهاب، يعني أكتر بيكون زي وصمة اللي نابعة من الموقف السياسي أكثر من هوية صاحبه. ولكن عامة لأنه أغلب الفلسطينيين لهم يعني هاي الرأي ينسب للفلسطيني أو العربي، فالشعور بيكون أكتر أنه عنصري. الأخطر طبعا هو قضية التحريض العنصري اللي بأساسه يأتي من دافع الكراهية، وهذا أخطر أنواع يعني التحريض، لأنه الترجمة لإله عادة يعني أو تعال نقول تاريخيا في دول أخرى كانت أعمال عنف. فلذلك يبدأ الأمر من السياسة العامة، وكنا دائما نقول إنه توقعوا طالما هاي التحريض ضد الفلسطينيين وعامة أوكي حتى ضد الإثيوبيين على فكرة في كتير تفوهات عنصرية، ولكنها لا تعالج. أيضا عدم معالجة هذا الموضوع خلق مناخ اللي كل شيء فيه مباح، فبالتالي نحن نرى اليوم إنه الموضوع لا ينحصر بتصرف أو أداء لشركة معينة أو لمشغل كحالة استثنائية، وإنما هنالك مناخ عام يسمح بالموضوع، وللأسف رد فعل الشخص المتضرر أصبح إنه فيش نعمل، هذا الموجود ما الكل هيك،
7: التسليم بالواقع.
10: هذا أسوأ.
7: صحيح.
10: هذا أسوأ، هذا أسوأ، لأنه بالفعل لما أنت ما بتعرفش لمين أسوأ محمد، يعني بفكر أنا بالشاب أو الصبي اللي عم بيتصفحوا الصفحات الإلكترونية وبشوفوا هيك تفوهات من دون رد فعل. فهون بصير زي نوع تربية، يعني أنت تنشأ
6: قبول يعني لهذا الواقع.
10: بوافقك تماما، انت بتنشئ الى وضع انه هذا تماما ما فيش رد فعل، هو عنيف، ما فيش تعرف احتجاج، بعيدا عن القضاء. يعني هسه بحكي كمان بالامكان طبعا توظيفه قانونيا لمسارات عديده، ولكن النشر اللي بتعملوه واي شخص متضرر ياتي ويبلغ وينشر، هذا بحد ذاته جدا مهم، اولا من اجل التوثيق، واثنين فقط بواسطه مراكمه هاي البلاغات والشهادات انت تستطيع وتستطيعين ان تحدثي تغيير على مستوى سياسات عامة. وعندها لما نقول دولة إسرائيل هي عنصرية، لن يأتي قاضي محكمة عليا ويقول هذا تشويه واللي بيحكي هيك مش راح نخليه يفوت البلاد على سبيل المثال. ليش؟ لأنه أنت بتخلقي ساعتها جو عام وبتقولي أنه كثرة الشهادات تدل على أنه فيه هون عنصرية، ليس فقط على مستوى سياسات عامة، وإنما عنصرية شارع اللي هي جاي من المواطنين، من المشغلين، من القطاع الخاص. وهون يحرم الشخص من أماكن عمل اللي هي ملائمة لقدراته بسبب العنصرية. قد نتعرض لعنف في المتنزهات وفي مناطق يعني الاستجمام بسبب العنصرية. العنصرية هي كراهية، يعني أنت بتعاملوا معك بكراهية.
7: ولكن اللافت عبير يعني بمعنى تحدث عن ردود الفعل، بأنه رأينا مؤخرا بأن كل من يتعرضون لمثل هذه المواقف، هذه الاعتداءات بسكتوش. يعني رأينا مثلا موضوع كاسترو، وكذلك أيضا قبلها جود فارم، قضية الفتيات أيضا يعني في منطقة البطوف، وكذلك أيضا هذه القضية التي وقفنا عندها اليوم، يعني هذه الفتاة توجهت، وكذلك أيضا يعني نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي في موقع المرصد الإعلامي وما إلى ذلك. كل هذه الأمور يعني تأخذ حيزا على الأقل، واضح أنه الناس نفسها بتتكلم. ولذلك أريد أن أسألك ماذا عن الدور الآخر؟ هل هناك

0: مكان لتحرك حقوقي ما لجمعيات حقوقية لمجتمع مدني عربي ينظم كل هؤلاء أو ينظم مثل كل هذه الاعتداءات ويتحرك معها في الجانب القانوني. وأنا أقول لك بصراحة يعني نحن في راديو الناس أكثر من مرة توجهنا لعدة مراكز، صحيح هناك من يتابع هنا وهناك، ولكن لا يوجد جهة عربية منظمة حتى اليوم في داخل المجتمع العربي تعنى بكل هذه المواضيع، مواضيع الاعتداءات العنصرية، التضييق على المواطنين العرب، التضييق على الطلاب الأطباء ما إلى ذلك. هل هناك مكان لأمر من هذا النوع؟
1: وجمع وتوثيق مثل كل هذه طبعا. القضية التي تراكمت كثيرا تحديدا في الثلاث سنوات الماضية.
2: طيب عندي ثلاث نقاط في هذا الموضوع محمد وسناء. اولا انا يعني لم انتظر اي جمعيه او مؤسسه، انا كدوري كفرد لما سمعت كاسترو بيحكوا مع الصبايا بيمنعوا التحدث باللغه العربيه، انا كعبير بمرق حد كاسترو، اذا بنتي بدها بلوزي من كاسترو بفوتش، فبيكون عندي قرار بينه وبين حل. هذا يجب ان يعمم الموضوع. مقاطعه هاي المحلات مباح قانونيا، الناس لازم تعرف انه انت يا عمي مسموح ان تدعو الى مقاطعه اي شركه اللي فيها ممارسات عنصريه حقا، القانون ما بيمنعك. الناس بتفكر ممنوع انقطع اي شيء بعد شيء قانون سنه، لا مسموح. الامر الاخر انا علي انا كمجتمع ايضا اوكي من الرد الفعل هذا الفردي كشخص انه احوله لعمل جماعي. ففي جمعيات، هاي الجمعيات ما للاسف يعني هي غير شاغله، غير في مؤسسات عينيه اللي اقيمت نشاطها عرف محاربه العنصريه تحديدا، ولكن للاسف لا نراها فاعله بما فيه الكفايه بالحقل او بالميدان. الموضوع القانوني هنا كمان مهم. ليش مهم؟ لأنه القانوني أنا كشخص عندما أتعرض لأي حدث أستطيع أن أقاضي هذا الموضوع، يعني الصبية اللي حرمت من أو من موضوع التشغيل كجليسة أطفال اللي ذكرت آخر حالي ذكرتها، هذا نفرض هذا تشهير، هاي دعوة تشهير ولكن ليس فقط دعوة مدنية. لأنه ليش تشهير؟ لأنه فيه نشر على مجموعة واتساب اللي أدى إلى تحقيرها، أدى إلى الحط من كرامتها، عندها لديها الحق في أن تقدم هاي الدعوة. وأيضا أن نتحدث عن تشهير بسياق آخر، لأنه هذا التفوه أو النشر نفسه قد يثني مشغل محتمل عن تشغيلها،
1: وقد يثني مرشحين آخرين للتقدم لمثل هذه الوظائف بنهاية المطاف.
2: أنا يعني لا أعتقد إذا كانت قامت بالنشر وأحرجت، أنا بفكر أنه من المفروض أن
1: لا أصل تحقيرها ممكن أن يؤدي لأنه الناس تخاف أساساً أن تتوجه. طب عبير هذا بما يتعلق في قضايا متعلقة مثلاً في جهات فردية أو جهات شركات تجارية، ماذا عن عندما يحدث مثل هذا الأمر في مستشفيات على سبيل المثال، يعني أماكن عامة كلنا نتوجه إليها لا يمكن لنا مقاطعتها في نهاية المطاف، أو أن يحدث في الحيز العام كما جرى مؤخراً في منطقة البطوف في متنزهات عامة التي لا تتواجد يعني أو غير متاحة في البلدات العربية، وبالتالي نرى العرب يتوجهون إليها من باب الترفيع على نفسهم، الاستراحة قليلا، يعني ما الذي يمكن عمله في هذا السياق؟ وهل لازال الأمر بالضرورة يعني ينطوي على التوجه الفرداني في مثل هذه القضايا وليس يعني توجه عام بما نتحدث عن تكرار هذه الحالة؟
2: للأسف التوجه القانوني الفردي سنة اللي بيحدثه إنه الناس بتفكر إنه أوكي خلص راحت محكمة، يلا ما راحوا محكمة بدين يحاكموه، بس الواجب لرد الفعل هو واجبنا. يعني عم بيحقروا فيك فيها لهاي الامرأة على أساس انتمائك أنت العرقي أيضا والقومي، لازم أنت تشعر إهاني في إنه تعرف إنه في نساء عربيات وفي فتيات يحرمنا من العمل فقط لانتمائهم العرقي اللي أنت تنتمي إليه والقومي. لذلك رد الفعل بيكون بخطوات اللي بدهاش كتير جهد مننا. للأسف لم نترجم أي موقف تعرض له أي عربي حتى الآن في السنوات الأخيرة لأي رد فعل، اللي هو بالفعل يعني تعرف شو وقفة تظاهر إن شاء الله 10 أشخاص أمام المستشفى اللي حقرت بالطبيب أو اللي أهانته أو بالمريض أمام أي سلطة. هاي رد الفعل الجماعي كتير له أثر وأثر قوي، وبالأساس لأنه هذا دليل أنت بتوثقي بتحطي كمان بصمة أنه في هذا المحل تم الإساءة لهذا الطبيب أو لتلك الطبيبة، ونحن هنا نمتعض أوكي، وبتحط أنت بصمتك كجماعة أنه أنا كمان

0: كمان، وهيك أنت بتبني عمليا أدلة لمناخ سياسي عنصري موجود إلك أنت تثبته. وبدي أقول لكم كمان إشي قانونيا أنا ما بدي أقول لكم كمان إشي في قانونيا قانون منع التشهير فيه أيضا بند اللي بيعطيك الإمكانية لرد فعل جماعي إذا كان في مقولة اللي فيها إهانة جماعية يعني، وسمعنا هيك أمور. لم نستخدم هذا البند، تم محاولة وتم رفضه، ولكن بالإمكان أيضا استنفاذه. ولكن بدك طاقات إنه الناس تقول أوكي هذا الموضوع أنا حطه بأسي.
1: وهذا لربما يعني كلمة الجماعي عادت أكثر من مرة خلال حديثنا، وباعتقادي هذا هو المطلوب. يعني حتى هذه اللحظة، حتى اليوم، لم يكن هناك أي تحرك جماعي. هذه مادة للتفكير لكل من يستمع إلينا، للمجتمع المدني، للمؤسسات، للجمعيات، لأعضاء الكنيسة أيضا. لربما هناك حاجة لتحرك. مع المحامي عبير بكر،
0: والاستهلاك
1: طبعا
0: إحنا مستهلكين، إحنا مجتمع
2: قرر بإيدنا كمان
0: استغلوا استغلوا هاي القوة. يعني أنتم مش عارفين قديش فيها، يعني فيها قدرة كامنة على التفكير.
1: جزيل الشكر. بهذا نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار. نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل. ابقوا معنا.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
4: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أكل لك؟
5: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
4: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
5: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
4: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
6: إم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
7: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
6: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي.
7: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون. تولوج معرفتوش، بس ضل أيام أخيري وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت. إيكيا.

0: لأول مرة منذ 10 سنوات ترامب يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن ويواصل تهديد إيران بالتصعيد.
1: الحوادث العنصرية ضد المواطنين العرب في البلاد بتصاعد مستمر وسط حملات يمينية متزايدة مع اقتراب الانتخابات.
0: بعد نزاع دام بين الطرفين، عائلتا شعبان وأبو غانم في اللد والرمل تعلنان عقد راية الصلح منعا لسقوط المزيد من الضحايا.
1: إذن إلى هذه القضية التي افتتحنا بها هذا النهار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون بالأمس إن إسرائيل تواصل تنفيذ انسحابها من جنوبية لبنان عبر إعادة انتشار قواتها، مؤكدا أن الاتفاق المبرم مع لبنان حقق نتائج إيجابية ومتعهدا بتقديم دعم إضافي للبنان وجيشه.
2: Now really I would like to thank President Trump really and his team for the historic visit and for the historic achievement that we did together by signing the

0: framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. I think, Mr. President, this will be your legacy. Together, we'll be able to achieve this objective. It's about time for Lebanon and for the whole region to be stable and secure. And I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
1: I agree with that. I do agree with that. You have tremendous spirit on your side. You have people that love that country, and they're going to make it work.
0: We're going to make it work.
1: Right. Thank you very much.
2: إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون وهذا اللقاء هذه التصريحات أيضا كذلك التي استمعنا إليها الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد ويثني كذلك ويشيد بكل الجهود الأمريكية للرئيس دونالد ترامب من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق اتفاق الإطار أملا كما يقول بإنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان إلى الأبد وكذلك أيضا يؤكد على دعم لبنان لرؤية الرئيس ترامب في المنطقة لسلام والاستقرار وكذلك أيضا طبعا ترامب كان قد يعني كان الكثير من المديح للرئيس اللبناني جوزيف عون ينضم إلينا بداية في هذا الشأن الصحفي والمحلل السياسي اللبناني السيد علي الأمين صباح الخير
3: صباح الخير أستاذ علي
4: صباح النور
3: أهلا بك
4: محمد صباح النور سنة
3: أستاذ علي يعني لقاء ثنائي أول جمع رئيس اللبناني عون مع رئيس الأمريكي ترامب في لقاء لم يخلو من التصريحات الغريبة يجب القول بداية تقييمك لهذا اللقاء وأبرز ما جاء في إطاره بتقديراتك
4: صباح الخير نحن اللبنانيين اعتبرنا أنه يعني ما كتير قال تصريحات هيك أحرجنا أو يعني كان متوقع الناس كانت عم تقول بلبنان شو رح شو هيك
3: المفاجأة
4: الطرفة أو المفاجأة اللي رح يعملها ترامب فنسبيا كانت وضعنا أحسن من غيرنا بهالأمور
3: باستثناء الحديث المباشر مع حزب الله طبعا أو الوساطة مع حزب الله على الأقل
4: أكيد هذه لا بس ودائما
2: أي محرجة لترامب مش للبنانيين يعني باعتقاد
4: بكل الأحوال هي زيارة يعني تاريخية يمكن نحن رئيس جمهورية ملتقي رئيس أمريكي منذ عقود مش صايرة الأمر الثاني هي بالتأكيد تأثير في سياق يعني كمان مع بدء تنفيذ الاتفاق الإطار وبدء تنفيذ المناطق التجريبية ولبنان كان يطمح إلى أن يعني أو يطمح باتجاه أن يكون هناك ضغط أمريكي أكبر بنحو تنفيذ انسحابات إسرائيلية أكثر ولبنان يريد يعني حتى رئيس الجمهورية أن يكون لديه من الأوراق القوة لينفذ ما يتطلبه الاتفاق الإطار خاصة بالقرارات اللبنانية الصادرة بشأن حصرية السلاح وما إلى ذلك من عناوين يعني بده ياخذ هديه ياخذ شيء ما مهم ليحاول ان يسوقه في الداخل اللبناني بان هذا الاتفاق يحقق للبنان ايجابيات او على الاقل مكاسب على مستوى استعاده اراضي المحتله او جزء من هذه الاراضي المحتله من قبل اسرائيل أعتقد أنه المحصلة واضح أن الموقف الأمريكي عم بيأكد على يعني يلعب دورا محوريا وأساسيا في ليس فيما يتصل بالعلاقة اللبنانية أو ما بين لبنان وإسرائيل إنما الوضع الداخل اللبناني كان واضح أيضا ترامب بالتأكيد على أنه يريد أن يساعد لبنان وأنه معني بمشاكل بحل مشاكل الداخلية إلى درجة كما أشرتم قبل قليل بأنه إذا كان الأمر يتطلب نحكي مع حزب الله نحكي
2: شو مطلوب يعني ممكن نعمل طيب السؤال الذي يطرح هنا يعني سيد علي إلى أي مدى دعنا نقول هذا اللقاء الآن وهذه المحاولة من ترامب لكي يظهر يعني للرأي العام للشعب اللبناني بأن يعني الدولة اللبنانية هي التي ساهمت في هذا الانسحاب أو في خطة الانسحاب هي التي يعني ستؤدي للاستقرار للسلام إلى أي مدى بالفعل يعني هذا يرفع من أسهم جوزيف عون يرفع من أسهم رئيس الحكومة أيضا نواف سلام ويقوي دعنا نقول هذا التيار

0: امام تيار حزب الله؟
1: يعني اعتقد انه الى حد كبير يعني يمكن نتحدث عن انه المسار يعني اللي يعني بيقوده الرئيس الجمهوري وتمام رئيس الحكومه هو المسار الذي يحظى بتأييد واسع على مستوى الرأي العام اللبناني. لا شك أن هناك قوى تعترض، جزء منه اعتراض أنا برأيي له حسابات داخلية أكثر مما هو له علاقة بأصل الاتفاق، خاصة أن الكل يدرك أن الخيارات الأخرى والخيارات البديلة هي خيارات تدميرية وليس، وبالتالي المسار الاتفاق هو الكلفة يعني الأقل كلفة وليس بالضرورة هو مسار يعني سيحقق مكاسب أو نتائج، هو يعكس ميزان القوى، وهذا بيفهمه كل اللبنانيين وعارفين، لأنه منذ 3 سنوات والحرب الجارية في لبنان صارت واضحة مسارات الأمور. الحرب مزيد من الدمار ومزيد من الاحتلالات، التفاوض هو ممكن يخفف من العنف من الحروب من التدمير ويفتح باب على أفق سلام أو تسوية أو اتفاق ما يؤدي إلى انسحاب إسرائيل. ما في
0: حتى يعني رغم حتى رغم معارضة حزب الله الواضحة يعني لكل هذا المسار.
1: أكيد يعني حزب الله معارضته حتى معارضته يعني فيها بعد، ما في شك، ما بدي أقلل من شأن المعارضة حزب الله، لكن تقديري فيها بعد داخلي حتى على مستوى اليوم تطبيق المناطق التجريبية بنلاحظ أنه ما كان في موقف ميداني لحزب الله على الأقل، يعني ما كان واضح أن حزب الله يريد أن يعرقل أو يريد أن يلعب، عم يرفع الصوت عاليا، لكن تقديري هو له علاقة بالمعادلة الداخلية يعني بما يمكن أن يؤثر ما يجري بالمفاوضات وما إلى ذلك على يعني التوازنات الداخلية.
2: هل هذا يعني بالضرورة
1: أساسي من موقفه؟
2: هل هذا يعني بالضرورة سيد علي بأنه على الأقل في المناطق التجريبية الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل يعني حزب الله مستعد الخروج منها الانسحاب منها من أجل عدم عرقلة هذا النموذج في هذه المرحلة، والتعويل ربما ليس على هذه المرحلة أو هذه التجربة وإنما على الأمر الأكبر من ذلك، على إفشال إسرائيل فعليا هذه الخطة وإثبات الأمر للحكومة اللبنانية بأنه تعويلكم كان خاطئ؟
1: صح، عمليا بتقديري انه هو سيتفادى ان يعني ان يتورط في اي هيك صوره يبدو فيها وكانه يعرقل هذا المسار. ربما مثل ما اشرت الى انه هو قد مقتنع بان اسرائيل لا تريد اساسا وهي تنتظر من حزب الله ان يعرقل مسار هذا الاتفاق او المناطق التجريبيه، فبعتقد انه بهالمكان اكيد برجح ورجح انه حزب الله لن يقوم بعمل يعرقل المنطقة التجريبية في المدى، يعني في هذه الحالة اللي قدامنا اليوم كيف سيتعامل لاحقا ما بعرف، لكن هو لا يريد أن يكون سببا في تفجير حرب أو في وقف انسحاب أو يعني بالمدى المنظور والقريب ممكن بلحظات معينة بعدين تصير مسائل مصيرية بالنسبة له يتصرف بطريقة مختلفة، لكن على الأقل بالمشهد حالي لا أعتقد أنه سيكون معرقلا.
2: ماذا عن التعويل اللبناني على الولايات المتحدة؟ لأنه رأينا حتى اللحظة على الأقل هناك رغبة أمريكية يعني الالتزام بهذه الخطة والإلزام إسرائيل في المقابل، ولكن يعني حتى اللحظة مما رشح من أنباء على الأقل كانت هناك محاولات أو على الأقل طلب من ترامب لنتنياهو في محادثة هادفية إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في لبنان وفي سوريا، لم يكن هناك يعني أي يعني حزم في الطلب، كان طلب هكذا يعني تم ترجيح أو يعني رشحة الأنباء. في المقابل بالأمس فقط بالأمس يعني بعد بداية يعني عملية تطبيق هذه الخطة استمعنا عن نبأ عن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الجيش اللبناني بمحاذاة إحدى المناطق التجريبية، وعلي أسأل يعني من بداية تبين أن إسرائيل غير ملتزمة، السؤال هل من تعويل لبناني على الولايات المتحدة أن تقوم بدورها لإلزام إسرائيل في نهاية المطاف؟
1: في قناعة عند اللبنانيين والوفد المفاوض والمعنيين بالمفاوضات بأنه في اهتمام أمريكي وأن هذا الاهتمام الأمريكي هو الذي لجم إسرائيل في محطات عدة ويلعب دور يعني محوري وأساسي في يعني

0: يعني تعزيز مسألة استعادة الدولة في لبنان وفرض الانسحاب على إسرائيل، وبالتالي بالتأكيد يعني استعادة الدولة يعني إنهاء سلاح حزب الله. وهذا الآن في هذه المرحلة، والبعض بيعتبره هذا استراتيجي يرتبط بكل ما يرسم للمنطقة، وهناك ليس ما يجري اليوم في لبنان هو مختلف تماماً عن كل الاتفاقات السابقة أو القرارات الدولية التي صدرت، في شيء جدي مختلف في مرحلة تنتهي ومرحلة تبدأ، لها مشاكلها لها مصاعبها لها تحدياتها أكيد، لكن يختلف في عالم في زمن جديد مختلف تماما. وبالتالي ما يجري في لبنان هو ليس منفصلا عن محيطه وعن المنطقة، الرهان على الضغط الأمريكي هو الرهان الوحيد المتاح، الرهان الآخر ما هو البديل؟ هو مزيد من التدمير، ونموذج غزة حاضر أمام كل اللبنانيين. وبالتالي في فرصة الآن بأن تلعب أمريكا دورا. هل إسرائيل ستأكيد مش ما في ضمانات 100% في هذا الأمر،
1: طبعا،
0: لكن في أيضا خطوات مطلوبة من لبنان أن يقوم
1: ولذلك
0: بها.
1: ولذلك أريد أن أسألك، بما نتحدث عن يعني هذا الارتباط بين لبنان والمحيط، إلى أي مدى هناك خشية؟ يعني من الواضح بأن إسرائيل ربما ستحاول المماطلة وعدم الالتزام وعدم التطبيق، هذا واضح يعني نراه دائما. السؤال الذي يطرح هنا، إلى أي مدى أيضا يعني مثلا حزب الله سيعطي هذه الورقة أو هذا المبرر لإسرائيل؟ مثلا في حال تجدد الحرب أو توسع الحرب مع إيران، هل يمكن أن نرى من جديد بأن حزب الله ينضم إلى هذه الحرب، على الرغم من أنه من المفروض الآن يعني بأن هناك خطة تدريجية للانسحاب وما إلى ذلك، وهذا لربما سيؤدي لانهيار كل ما نراه الآن؟
0: يعني أنا كنت من اللي يقولوا قبل 2 آذار أنه حزب الله لن يقوم بحرب، وأنا بعدني بقول الآن لن يقوم بحرب، رغم أنه أنبت بعد 2 آذار وبقرار إيراني كان واضح الصواريخ إيرانية وأسبب دمارا هائلا. الآن رأي قدرة حزب الله على الحرب أصبحت ضعيفة جدا، تراجعت قدراته بشكل كبير، ويدرك تماما أن أي تحرك هو سيؤدي إلى نكبة ثالثة، وسيكون هذا يعني مبرر لشيء ما لما يشبه إبادة ما، لأنه ما معنى أن ينخرط حزب الله في هذه الحرب وهو يعرف تداعيات ونتائج الحرب الثانية يعني بعد 2 آذار. لذلك إذا لم يكن هناك يعني عملية انتحار أكثر ما هي مشاركة في الحرب بدها تكون، وهذا الانتحار قراره بيكون إيراني، إذا إيران أرادت أن يحصل شيء ما ممكن، لكن القدرة على الضغط والأجم والتأثير على سبيل الرأي تراجعت بشكل كبير، لحد أنه ممكن يسأل المرء نفسه أنه هل لدى حزب الله من الأسلحة التي يمكن أن تشكل تأثيرا، أو يعني بمعنى تسجل نقاط مهمة على إسرائيل في المرحلة المقبلة. أرجح أنه هذه تراجعت كثيراً، واحتمالات أن يقوم حزب الله بحرب برجح أنه صارت الخسائر كبرى، ما عاد في هامش ربح في هذا الموضوع.
2: نعم، نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة السيد علي الأمين الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: طيب، تحليل لافت جدا يعني سناء الى هذا الواقع يعني اللبناني، وكذلك ايضا الى اي مدى يعني لم يعد هناك اي خيارات لبنانيه حقيقه.
2: يعني هذا هو ربما يعني هذه النقطه الاساسيه، انه يعني التعويل فقط على هذا المسار لا مسار اخر، وهذا بحد ذاته طبعا يضع لبنان في وضع ضعف يعني في مفاوضات امام اسرائيل،
1: ويضع ايضا لربما يعني الى حد ما يضع الولايات المتحده كوسيط وحيد الذي يمكن ان يتحكم بكل هذه الامور. ولذلك ايضا السؤال، ما هي الخيارات الاسرائيليه في هذا الجانب؟ انضم إلينا للحديث حول ذلك بروفيسور إيتن جلبوع، المختص في الشؤون الأمريكية في جامعة بار إيلان والباحث في معهد القدس للاستراتيجية والأمن. شلوم لخا، بوكر توب
2: بروفيسور جلبوع.
3: بوكر توب.
2: איך היית מסכם קודם כל את המפגש הראשון בין הנשיאים הלבנוני והאמריקאי אתמול בבית הלבן, והמשמעויות לדעתך של המפגש הזה מעבר להיבט הפורמלי?
3: כן, אבל זה בדיוק העניין, ההיבט הפורמלי הוא הכי חשוב. החשיבות של האירוע הזה, המפגש הזה, מפגש היסטורי שלא היה איזה 20 שנה ומשהו, זה בעצם קיומו. אבל מעבר לזה, הוא מדגים בצורה אולי הכי טובה את הנתק שצריך לעשות בין איראן לבין לבנון, כי מזכר ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית, ששם הסעיף הראשון

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
2: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
3: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
4: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
5: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
4: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
5: تدريب عملي مع راتب شهري؟
4: بالضبط. يعني

0: الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
1: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: ثمان وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
5: إن هذا شأن الآن، لقي الفتى سليم وائل شريف البالغ من العمر 17 عاما من بلدة الريني مصرعه قبل يومين، وذلك إثر حادث طرق وقع بين شاحنة ومركبتين على شارع رقم 6. يأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق لحوادث الطرق التي أودت منذ مطلع العام بنحو أو بحيات نحو 100 مواطن من المجتمع العربي. طبعا نتحدث مع والد هذا الشاب المرحوم ضحية حادث الطرق، السيد وائل شريف. صباح الخير ونعزيكم طبعا بهذا المصاب، نشاطركم الألم، تعزينا.
4: تعزينا الحار أستاذ وائل. أهلا بك، يعني الله يرحم سليم ويصبركم بداية، ونسألك كذلك يعني كيف تلقيتم هذا النبأ وما الذي تعرفه عن تفاصيل هذا الموضوع؟
6: أول شيء الحمد لله على كل شيء. عندي هذا الولد، أنا كان يشتغل مع خاله في الجنوب، نستنى العسير تعقل المغرب حوالي 8:30 اللي هيك، فبيجينا اتصال فهم يقولوا انه هو بيشتغل مع خاله الولد يعني، فجينا اتصال انه علي اللي هو خاله في عمل حادث في منطقة الجنوب في منطقة مرحوفد. فأنا كان اشي عادي يعني، حادث بسيط يعني، فاحنا دغري طلعنا وين على الجنوب عشان نعرف شو السير. إحنا كنا نرن لعلي ما يردش، نرن للولد ابني سليم الله يرحمك يا أبا ما يردش، ففي كان غاد شباب يساعدوهن من الجنوب من النقب، فهن كانوا ماشيين وراء وشافوا الحادث، فهن وقفوا على جنب عشان يساعدوهن. كثير قديم، فهن بلش بارك الله فيهن الشباب من النقب بلش يساعدوهن، بدهن يصلوا للعيلة تعودهن من ناحية الشوفير أو اللي معه.
5: كيف الحادث يعني صار سيد وائل؟
6: زي شاحن يعني فتت فيهن يعني، تراك كبير يعني.
5: هم كانوا بسيارة عادية مش بالشاحن؟
6: يعني كانوا بسيارة عادية، يعني كانوا وقت الشغل يعني. اللي كان وقت الشغل تأخر بعض اليوم، وهن مروحين صار الحدث، صار الحادث، حادث كبير لأيه الحمد لله.
4: نجحت تحكي سيد وائل مع خال ابنك مع علي، تفهم منه تفاصيل ولا هو غير قادر على الحديث في المرحلة؟
6: لا هو غير قادر، لا غير قادر.
4: وهن كانوا تنين لحالهم في السيارة وقت؟
6: تنين لحالهم كانوا بالسيارة تايت الشغل الشاحن برايفت.
5: وفعليا طيب اتضحت الظروف تفاصيل الحادثة من الشرطة من التحقيقات الأولية؟ ما اتضح أي شيء.
6: توفى عندي ابن، توفى الله يرحمه، الله يرحمك يا أبو ياسين ويرضى عليك يا رب يا رب العالمين.
5: طيب سيد وائل، يعني احكي لنا هيك عن العائلة، إلى أي مدى يعني كان صعب هيك؟ طبعا بدون أدنى شك صعب جدا. كيف العائلة، كيف الأهل يعني من حولكم أيضا جميعا؟
6: طبعا كتير كان إشي صعب، والخبر كان كتير كتير صعب يعني. الحمد لله عندي ولد يعني مش عشان ابني يعني، كل النواحي الحمد لله، من تربية من أخلاق من

0: تعليم من كل شيء. فالحمد لله هذا اللي صار، يعني واحد تبقى يقول له هذا قدر رب العالمين وماش نغيره. الحمد لله احنا راضين، والله راضين الحمد لله.
1: طيب سيد وائل، كيف تحب يعني نذكره للسليم بما من بعيدا عن هذا النبأ، عن هذه الفاجعة، شو اللي ممكن تحكي لنا عنه؟
0: سليم ولد رائع، ولد جن، مش شنو ابنه يعني، الله يرحمه. يعني ولد فيش العالم اللي كانت هون عندي، الله أكبر، لا تصف ولا عد، من المدارس، من المعلمين، من البلد، من بريد الملد، آلاف كان، آلاف الناس، قد ما هن بحبوا هذا الولد، أخلاق، تربية، نجاح، تعليم، كل إشي، الله يرحمك يا أبو سليم.
2: شو كان حابب يعني؟ طبعا عمره 17 سنة، كان أكيد بده يخلص تعليم ويروح يتعلم أو يعمل شيء طبعاً. آخر طبعاً. شو كانت طموحاته؟ حكان يحكي معكم في هذا الجانب؟ شو كانت برامجه؟
0: طبعا كان ربع علاقة معنا منيح، أنا وأمه، مع دار أبوه، مع سيده، مع أخوته، كل الهي. هو كان طموحاته خلص صف 12 سنة، تخرج، عملنا له تخرج بجنن يعني، الحمد لله وفضل رب العالمين. هو كان بدنا نروح نسجله، كنا سجلناه حتى بالتخنيون في حيفا، عشان بده يفوت على موضوع اللي هو المحاماة، هو كان حلمه يكون محامي، علمته بتجنن يعني الحمد لله،
2: الله يرحمه. سيد وائل، برسالة أخيرة، يعني أنت طبعا شايف هذا الواقع اللي بنعيشه يوميا، يعني للأسف، يعني حكيت عن الشاحنة، بنشوف دائما سائقي شاحنات أو حتى سائقين آخرين، أحيانا سكوترات أو حتى هاي الدراجات، يعني إن كان النارية أو الكهربائية، بيقودوا بطريقة أحيانا متهورة وبتأدي لحوادث، لضحايا. يعني شوف هاي مثلا ابنك سليم الله يرحمه، شو في رسالة ممكن توجهها لكل سائق يستمع علينا الآن، لكل حدا عم بسمعك، إنه يا جماعة الخير يعني شوي شوي حذركم على الطريق، مهم، ممكن على الأقل يحفظ أرواح مثل هيك شباب.
0: طبعا طبعا أكيد، أنا بقول الشيء واحد، أنا واحد الناس، أنا بشتغل في تبقوله هاي، إنه أنا أطلع أشتغل برا على الشوارع، يعني أنا لما أنا بطلع على الشارع أنا واحد الناس، شايف كيف؟ لما أنا بطلع بصل عندي السيارة اللي أنا بدي أوديها اللي بصلحها، فأنا بصل ورا قبل ما أصل عنده، بقول له بحكي معك في محل أقدر عمي أشتغل، بقدر في محل أنزل، إذا لا فوت على محل، فوت على إشي تقدر، هاي بيجي بقول المرتب داش أطلع هيك كذا، كنت ماشي يا عمي، معناته بهاي الحالة أنا مجبور أطلب بوليس، صح ولا أخي؟
2: طبعا
0: مجبور تطلب بوليس، ليه البوليس؟ عشان يسكر الشارع، عشان أقدر أشتغل لسلامتي، لسلامتي الشوفير، سلامتي الشوفرية اللي على الشارع، عشان هيك بيكون كله نظام وبمرك من أول إلى آخر، هاي كل شيء تمام. فهون لما بيصير إشي خطر، أنا بوجه رسالة للشوفرية، لما أنت بدك تظهر، بدك شغل تساوي صف عشان صف محل منيح، بدك تنزل من السيارة، انزل شوي شوي، خربت السيارة حط مثلث شوي شوي، البس معزير أور هذا عشان لسلامتك وسلام الشوفرية وعمهلك، ودائما الواحد لما بدي يصف على الشارع يلاقي محل السيارات ويمشي متأثرش عليه، وهذا اللي بقدر أقوله يعني.
1: الله يرحم سليم ويصبركم سيد وائل، وتعسينا القراء لكم مجددا، شكرا كتير على أنه يعني لهذه الشهادة ولهذه التوصية كذلك، نأمل يعني أن تصل هذه الكلمات إلى أذن صاغية لكل من يستمع إلينا الآن، شكرا جزيلا لكم،
2: نتمنى ذلك
1: لتكون يعني آخر يعني خاتمة أحسانكم إن شاء الله، شكرا لك.
0: الله
2: يسعدكم، مع السلامة. يعني محزن يا سنة، شو بدي أقول لك، مؤذن،
1: يعني محزن بربي ابنه بنته محزن. لسنوات طويلة وبتعب عليه وبيستثمر فيه وبيحلم أن يشوف مستقبله، وفي نهاية الأمر فعلا لأسباب ممكن تكون عابرة تافهة سخيفة، يعني صحيح. قلة حذر، قلة انتباه، تودي حياة يعني شباب أطفال وتخرب عائلات بأكملها، يعني بتمس بالعائلات بأكملها، بتحول حياتهم لحياة أخرى مختلفة عما كانت،
2: يعني هون عم نحكي يا سناء عن حادث طرق بين يعني شاحنة وسيارتين وما إلى ذلك، يوميا هناك حالات يعني مقلقة جدا، مثيرة للغضب على فكرة أحيانا، صحيح. يعني هاي السكوترات، الدراجات الكهربائية صارت متعبة، يعني صارت متعبة على شوارعنا، عدم الحذر، عدم التقيد بالتعليمات، عدم التقيد بالقوانين أيضا في هذا الجانب، يعني هذه أيضا مواضيع كنا قد وقفنا معها ونقف معها يوميا، ولكن لربما هذه فرصة أيضا للتذكير لكل من يستمع علينا، كذلك لكل سائقين وسائقات على يعني شوارع وطرق البلاد، يعني شوية حذر، صدقوني ممكن تنقذ أرواح

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
3: خاضع لشروط الحملة.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
5: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
6: والله بعلم مهندس بألمانيا.
5: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
6: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وانت تهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعائلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
9: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
11: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار، راديو الناس.
12: إلى هذه القضية اللافتة، يعني برغم الحديث على قضايا العنف والجريمة عادة وما يعني يتصدر اهتماماتنا وأخبارنا للأسف الشديد يعني طيلة الوقت، هذه المرة نتحدث عن جانب إيجابي ربما مضيء. يعني عقدت راية الصلح بين عائلتي أبو غانم وشعبان من مدينتي الرمل والليد قبل يومين، استكمالا لجهود لجنة الصلح في كفر قاسم التي تعهدت بإنهاء النزاع الدامي بين الطرفين، وقد أسفر هذا النزاع عن مقتل 11 شخصا حتى الآن، ونتمنى أن لا يكون هناك أي ضحايا إضافيين. للحديث حول هذا الموضوع بداية ينضم إلينا عضو اللجنة الشعبية في الليد المحامي تيسير شعبان. صباح الخير.
13: صباح الخير.
12: أهلا بك سيد تيسير. يعني قبل يعني خبر هامش بالقول للعائلتين وكذلك لأهالي الليد والرملة والمجتمع العربي، خاصة بعد ما أسفر عنه من يعني ضحايا وأضرار. كيف تقرأ بداية هذه الخطوة، وما الذي ساهم فعلا في التوصل

0: إلى هذا الصلح أخيرا بتقديراتك؟
1: أولا طبعا الحمد لله والشكر لله أولا وأخيرا، وطبعا نوايا عند العائلتين الناس الطيبين الموجودين بالعائلتين أخذوا زمام الأمور قالوا بكفي عندهم، وطبعا رجال الصلح على رأسهم أبو يحيى أبو صعلوك من كفر القاسم و رجال أيضا في فريقه رجال صلح طيبين وعندهم خبرة طويلة في هذا المجال، وطبعا واكبوا هذا المشروع طيب عدة شهور، الحمد لله وصلوا إلى النتيجة اللي لازم يصلوا إليها من زمان.
2: وفعليا أستاذ تيسير نتحدث عن نزاع، يعني نزاع يعتبر من النزاعات الدامية في المجتمع العربي، كان في ضحايا وطبعا كذلك أيضا عداء كبير جدا، الآن يمكن نقول القلوب متصافية وبالفعل هذا الصلح، عقد راية الصلح سيدوم، يمكن أن نتفائل في هذا الجانب؟
1: أقول لك بكل حق، يعني أنا شخصيا يعني ناشط اجتماعي في المدينة وكناشط سياسة أيضا وعضو لجنة شعبية كنت على مسافة واحدة من الجميع، يعني حاولت قدر الإمكان أكون على مسافة واحدة من الجميع، يعني ولا أطحن نفسي في الخلاف والنزاع الدامي، وكان دوري دائما هو محاولة الصلح، محاولة تقريب وجهات النظر لإنهاء الخلاف. يعني بالنهاية يعني كنا نعلم، يعني عائلة تعلم أن بداية هذا الخلاف كانت أمور يعني لا تستحق الوصول لهذه النتائج المحزنة الدامية الموجعة للعائلتين، نساء رملت، يعني نساء أمهات تكلى أطفال يتامى من أجل ما، يعني هذه الفتنة نعيشها بهذا الحصر، يعني معروف من المستفيد منها، معروف من يزرع بذور الفتنة في مجتمعنا
2: طبعا.
1: وإحنا أعطينا هذه الفرصة للأسف.
0: طيب سيد تيسير، يعني لكونك حضرتك يعني من أبناء اللد، وإحنا نعرف أنه اللد تحديدا يعني شهدت الكثير من يعني ضحايا العنف والجريمة بالسنوات الأخيرة، أريد أن توقف معك تحديدا عن ما يتعلق في النزاعات العائلية، لأي مدى فعلا جرائم إطلاق النار التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة يعني على الأقل غالبيتها كانت فعلا نابعة عن نزاعات عائلية بحسب متابعتك؟
1: طبعا أغلب النزاعات نزاعات عائلية لا تخص عصابات إجرام، أو هناك عناصر إجرامية موجودة في كل عائلة وللأسف تحصل على فرصة يعني من المؤسسة أنت تسيطر على العائلة وتسيطر على الرأي العام في العائلة على مجرى الأمور، بالتالي العقلاء والمثقفين والمتعلمين والناس الطبيعيين يتنحوا جانبا للأسف، لأنهم فقدوا موقعهم الاجتماعي اللي كان من مئات وربما آلاف السنين موجود. يعني هذه المؤسسة تهين الرجل المحترم في العائلة، لا تساعد في حل النزاعات بل تعرقل مساعيه، وبالتالي هذه النتيجة. يعني للأسف يعني ابن 17 وابن 20 ما وجد حل المشكلة بين عائلتين، فكيف بيصير وصلنا لوضع انه ابن 20 سنة يقعد في مجلس وحل المشكلة؟
2: وتحدثت عن نقطة لافتة يعني سيد تيسير، بأنه فعليا يعني هذا التفريق بين ما كان يسمى سابقا صراعات أو نزاعات عائلية وما بين الصراعات بين عناصر إجرامية صار من الصعب أن تفرق بينه، لأنه كله صار متداخل، يعني هناك عناصر إجرامية تحول النزاعات إلى نزاعات عائلية، وهناك يعني حتى جهات عائلية تحولها إلى عصابات الإجرام، ولذلك أصبح أيضا من الصعب التعامل يعني مع هذه الصراعات بتفريق. صحيح؟
1: صحيح 100%، وهي دوامة احنا نعيشها، ما بنعرف يعني مثلي ومثل كثير عقلاء في العائلتين وفي اغلب العائلات لا يعلم حتى مصدر النزاع سبب النزاع، يعني تنزل المصيبة على العائلة فجأة بدون ما يكون اولاد العم او القارب عارفين ايش صار بالضبط، شو القضية، ايش سبب الخلاف، ليش ما شاركتونا ببداية الخلاف، ومغتافة تتحول لدم.
0: طب سيد تيسير، يعني حضرتك طبعا عضو اللجنة الشعبية باللد، وذكرت قبل قليل بأنه أنت ناشط ومطلع على كل ما يحدث في البلدة وعلى مسافة واحدة من الجميع، أريد أن أسألك كذلك عن تحديات أخرى ربما تراها أنت من موقعك والتي من شأن التعامل معها الآن وإيجاد حل لها، أن يخفض منسوب العنف والجريمة في اللد تحديدا وفي المجتمع العربي ككل، يعني بمعنى أنه التعامل المسبق مع

0: أو الاستباق معها من شأنه أن يعني أخذنا إلى مكان آخر، إلى مكان أكثر استقرار وهدوء؟
1: الكثير من التحديات والكثير من الأمور ممكن بدها حل مباشر وسريع، وأهم استغلال هاي الفرصة. العائلات التي اصطلحت الآن تستطيع هي أن تبادر في حل مشاكل عائلات أخرى، وهذا برأيي أهم شيء ممكن نعمله الآن. العائلات التي تصالحت أن تبادر بنفسها، تقيم فريق عمل وتبادر لإصلاح العائلات الأخرى، هي مثال جيد لصلح، وهي تعرف الطريق وتعرف النفوس وتعرف كيف تحل هذه المشاكل. هذا برأيي أهم شيء ممكن يعمله الآن.
2: واللافت بأننا نرى يعني مؤخرا بأن هناك أكثر مساعي إصلاح بدأت تنجح، يعني قبل فترة رأينا كذلك في منطقة يعني المركز، كذلك كان في إصلاح في كفر قاسم، قبلها في الشمال كان في كفر مندا. يعني هناك نرى بالفعل محاولات ونجاح لمثل هذه الأمور. برأيك هل هذه الوسيلة هي الأمثل، هي الأفضل على ضوء ما نراه من تقاعس ويعني فشل ذريع جدا لمؤسسات الدولة وللشرطة؟
1: طبعا احنا ما في لنا حل آخر. الناس لقت وقرفت وتعبت، سامحني على الكلمة هاي، يعني بالنهاية طلع حواليك بتشوف يعني بقول لك ثقافتنا هاي ثقافتهم، يعني هم التعقيبات وبالتعليقات عندهم على وسائل التواصل بقول لك هاي ثقافتهم، هاي تربية، هاي ثقافتهم، هاي مش ثقافة عربية. ما أقول إحنا 2 مليون بنمثل 300 مليون عربي، هل هاي ثقافة موجودة بمناطق الضفة، بغزة، المنكوبة، بالدول العربية؟ مش موجودة. هاي ثقافة السلطة اللي بيصير فينا الفتنة هاي، هاي ثقافة سلطة. السلطة معنية بتدميرنا وثم اتهامنا، شوف الوقاحة الأندوية، اتهامنا تدمير مجتمعنا واتهام مجتمعنا من هاي ثقافته. ما في أكثر من هيك فاشية، ولا في أكثر من هيك عنصرية، ولا في أكثر من هيك أبارتهايد، انك تتهم الضحية من هاي هي ثقافته.
0: طب يعني هل برأيك يعني على أثر هذه التجربة الهامة التي ذكرتها قبل قليل وإمكانية تبنيها فعليا أن يتم تلمسستها من خلال لجان إصلاح يعني ممأسسة؟ أذكر أن كان لنا حديث مع نائب رئيس بلدية طمرة في السابق طبعا على قضية لجان إصلاح في داخل البلديات والسلطات المحلية التي قد تقوم بهذا الدور، يعني على مستوى البلديات، كل بلدة وصراعاتها وخصوصيتها وما إلى ذلك. هل بتفكر أنت من موقعك ناشط أنه ممكن يعني فعلا أخذ هذه التجربة إلى مكان آخر، وبالتالي كذلك أن يعني يبنى بشكل أن يكون مناسب لكل بلدة وكل يعني بظروف كل بلدة وصراعات كل بلدة وخصوصيتها؟
1: طبعا شوفي، إحنا بلد مثلا ما عندنا سلطة عربية، توجهنا لو سلطة كفر قاسم وأهل كفر قاسم الطيبين وسلطة بلدية كفر قاسم بمؤسساتها، برجالها، بعناصرها، اللي معروفين والغير ما فيش يشتغلوا من وراء الكواليس أيضا. فأنا بقول مش بس فقط بكل السلطات المحلية تتبنى مشروع لجان الصلح، إنما أيضا لجنة المتابعة عليها أن تخصص مكان وميزانية وما يمكن فعله من أجل وضع لجان الصلح في مركزها المعهود، وتعطيها كل الأدوات الممكنة لحل النزاعات.
2: طيب
1: هذا أفضل طريق وأسهل طريق لحل النزاعات بين العائلات، ومهم جدا تحييد من عناصر التي عناصر فتنة أو عناصر إجرام أو عناصر جهل
2: الموجودة، والتي تحاول منع مثل هذه الأمور. بدي أسألك بسؤال أخير المحامي تيسير شعبان، يعني بما أنك تطرقت لموضوع السلطة المحلية وعدم وجود سلطة عربية في اللد وما إلى ذلك، إلى أي مدى يعني رئيس البلدية رفيفو طبعا يتعامل مع مثل هذه المبادرات؟ لأنه دائما كنا نسمع في وسائل الإعلام يعني يخرج الحديث عن العنف والجريمة وأنه يجب أن تتدخل الدولة وأمور من هذا القبيل. مثل هذه الأمور عندما يكون مثلا هناك يعني حالة صلح أو إصلاح أو ما إلى ذلك، هل هناك تدخل من جانبه؟ هل هو يدعم؟ هل هو يعارض؟ أم أنه لا يتدخل أبدا في هذا الموضوع؟
1: يعني تسمحني، هل أستطيع أن أعول رئيس بلدية يقول يعني اللد لولا العرب يعني كانت في مكان أفضل بكثير؟ يعني مشكلة اللد هي العرب، ويرى بالعرب مشكلة، ولا يرى من جزء يعني 30% إحنا من سكان اللد، ولا يرى يعني يعني يعني هي كانت لجنة صلح وكان في مجلس صلح واحتفال كبير، لم يشارك، لم يهنئ، لم يعقب،
0: صفر. للأسف الشديد. ولكن التعويل فعلا على المجتمع العربي وعلى الطاقات والقدرات الإيجابية وهذه المشاريع الهامة ولجان الصلح الموجودة والناس الخيرة في كل مكان في مجتمعنا. نريد أن نشكرك جزيل الشكر المحامي تيسير شعبان، عضو اللجنة الشعبية في اللد، على هذه المداخلة وهذه يعني هذه الروح الطيبة فعلا من وراء كل هذه يعني الصور والأخبار الصعبة التي عادة ما نتناولها، ولكن هذه المرة فعلا باتجاهات جيدة تعطي أمل للمجتمع. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم، عليكم سعيد.
0: تذكر محمد هذا يعني هذا الحوار اللي كان لنا مع السيد نضال عثمان بالماضي، حكى على قضية مؤسسة لجان الصلح في داخل السلطات المحلية العربية، يمكن هذا هو المسار المطلوب اليوم.
2: شوف أنا بدي أقول لك بصراحة سنة، لأنه أنا كان عندي موقف مختلف شوي من كل موضوع يعني لجان الصلح والإصلاح وما إلى ذلك. أنا من الناس اللي بتفكر أنه موضوع القانون هو أهم من هذه المبادرات، وأنه يجب أن يكون هناك قانون واحد للجميع، وألا تكون لجان الصلح والإصلاح هي محاولة للتخفيف من وطأة الجرائم، أنه يعني واحد بروح بطخ على جاره أو بالليل تعال نصلح يا جماعة الخير ونضب الموضوع. لا، أنا ضد ذلك، ولكن في السنوات الأخيرة تغير موقفي أولا لأنه فيش قانون، ثانيا لأنه حتى لما في قانون
0: إرادة.
2: طبعا حتى لما في قانون ما فيش حدا بده ينفذ هذا صحيح. القانون، وثالثا لأنه تركنا وحيدين يعني أيتام كمجتمع عربي في هذا الشأن، على الأقل حاليا هذا الأمر المتاح الوحيد. يعني مش لازم هذا يكون طبعا تشجيع للمجرمين أنه اعملوا جرائمكم وإحنا بنروح بنصلح، ولكن على الأقل في نزاعات دامية من هذا النوع، في أمور نراها من هذا القبيل، يعني لم يعد هناك أي مجال إلا على الأقل للجان الإصلاح. وطبعا بدي أقول كلمة مهمة هون، أنه لجان إصلاح مش لجان تتنكر وكأنها لجان
0: صحيح.
2: إصلاح صحيح. وهذه هي النقطة الأهم، أنه يكونوا الرجال الذين يقومون بالإصلاح هم رجال إصلاح حقيقيين، وليسوا رجال يريدون تسويق أنفسهم كرجال إصلاح علشان يرجعوا يدخلوا للمجتمع، على الرغم من أنهم ليسوا لجان إصلاح ولا رجال إصلاح ولا إنهم علاقة في الإصلاح وفي لجان الإصلاح. خلص هتكم العافية.
0: طيب على سيرة الابتسامة هاي محمد، دعنا كذلك بابتسامة أخرى ننتقل إلى خبر لطيف جدا ورد من زميلنا محمد زيدان بالتحرير عن الرئيس دونالد ترامب فعليا، وهذه التصريحات الغريبة يجب القول كذلك.
2: أي واحد فيه مش ملاحقين عليه.
0: اليوم نحكي على رئيس الفيفا جياني إنفانتينو والذي يقترح بأن يكون الآن سكرتير عام للأمم المتحدة القادم بسبب طبعا العمل المشترك في المونديال، وهذا جاء يعني فعلا هذا التصريح في نيويورك بوست يعني جريدة معروفة في الولايات المتحدة. وحسب هذا التقرير ترامب يؤمن أو يثق بأن إنفانتينو محترم في جميع أرجاء العالم ولديه قدرة على التشبيك بين الناس.
2: تخيل انك تاخذ رئيس الفيفا تخليه الامين العام لمنظمه الامم المتحده، اهم منظمه دوليه في
0: صحيح.
2: العالم. ليه؟ لانه الزلمه جاب لك كاس العالم وابتسم معك وهيك اشعرك
0: وباتصال هاتفي
2: والغلك بطاقه حمراء.
0: صحيح، وباتصال هاتفي
2: والغلك البطاقه الحمراء.
0: تخيل يلغي البطاقه الحمراء على مستوى العالم، كيف ممكن شكلها يكون؟
2: بصير يتصل عليه ترامب، اسمع بحياتك يعني يطلع لنا بيان ضد هاي الدوله، عملنا جلسه مجلس الامن اداني لمش عارف مين، هيك بده يعني. طيب منيح.
0: تعريفات الاحترام عند ترامب يعني
2: يعني شو
0: ملفتة.
2: المشكلة البطل واحد يقدر يستغرب صحيح. من ترامب، من خريف ترامب. طيب إذا بهذا نأتي إلى ختام هذا النهار، أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي علوطي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن. كل شكر لك عزيزتي سنة،
0: وكذلك لك محمد. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا الصراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوه، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
4: عن جد.
6: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
4: كل الناس
7: كل الناس
0: راديو الناس دائما معي.
8: ام لما وين بنتك لما بتتعلم؟
9: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
8: آه.

0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
2: قوليلي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
3: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفركنا.
2: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
3: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كانا، طعم يستحق التوقف.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: تولوج معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: صباح الخير من مجد الشمس.
8: صباح الخير للبعن الخضراء.
9: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
10: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
11: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: بحث جديد يكشف دور منصة تيك توك في تعزيز ثقافة الإجرام في المجتمع العربي. مخطط لتوسيع بلدة الرين لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة وسط أزمة الإسكان المتعمقة. وتقرير يظهر ازدياد مقلقا في منسوب العنف والسلوكيات الخطيرة بعد فترة الحرب لدى الشباب. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الأربعاء 22 من تموز يوليو 2026. أسعدتم صباحا، أنتم مع غرفة الأخبار من راديو الناس حتى 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية كالعادة مع جولة على أبرز الأخبار وزميلة رجاء كنعاني. صباح الخير يا رجاء.
1: صباح الخير.
0: كيف منسوب السعادة عندك؟
1: عالي جدا،
0: مرتفع جدا
1: اليوم
0: إلى الأخبار.

0: أعلنت شرطة سلطة الضرائب صباح اليوم اعتقال ثلاثة مشتبهين في قضية احتيال وغسل أموال وجرائم ضريبية تقدر بنحو نصف مليار شيكل. وفق التحقيق أدار المشتبهون شبكة شركات وجمعيات وهمية داخل البلاد وخارجها، واستخدموا فواتير مزورة وحسابات مصرفية وقسائم دفع عقارية لإخفاء الأموال. ومددت المحكمة اعتقال اثنين من المشتبهين حتى يوم غد الخميس. عقدت راية الصلح بين عائلتي أبو غانم وشعبان من مدينتي الرمل واللد استكمالا لجهود لجنة الصلح في كفر قاسم لإنهاء النزاع الدامي بين الطرفين، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا. في حديثه لراديو الناس قال عضو اللجنة الشعبية في اللد المحامي تيسير شعبان إن الأهالي يأملون أن تسهم هذه المصالحة في طي صفحة الخلاف بين العائلتين.
1: الناس الطيبين الموجودين بالعائلتين أخذوا زمام الأمور، قالوا بكفي عندهم، وطبعا رجال الصلح طيبين وعندهم خبرة طويلة في المجال، وطبعا واكبوا هذا المشروع طيب عدة شهور، الحمد لله وصلوا النتيجة اللي لازم يصلوا إليها من زمانها. يعني بالنهاية أنا عائلة تعلم أن بداية الخلاف كانت أمور يعني لا تستحق الوصول لهذه النتائج المحزنة الدامية الموجعة للعائلتين. يعني هذه الفتنة نعيشها بهذا العصر يعني معروف من المستفيد منها، معروف من يزرع بذور الفتنة في مجتمعنا، وإحنا أعطينا هاي الفرصة للأسف.
0: تدرس وزارة المواصلات إلغاء الرحلات الداخلية بين حيفا وإيلات ضمن استعدادات لاستقبال مزيد من طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون، وذلك مع تكثيف الهجمات على إيران. وفق تقارير تتمركز عشرات الطائرات الأمريكية في مطاري بن غوريون ورامون، فيما يبحث تحويل مطار رامون إلى منشأة عسكرية، ما قد يؤدي إلى وقف نشاطه المدني. أظهر استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية تعادلا بين حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت بحصول كل منهما على 21 مقعدا قبل 98 يوما من الانتخابات. وأشار الاستطلاع إلى تقدم معارضي نتنياهو ب 71 مقعدا مقابل 49 لمعسكره. كما تصدر أيزنكوت في ملائمته لرئاسة الحكومة بنسبة 47% مقابل 35% لنتنياهو. حذر الرئيس الإسرائيلي يتحك هيرتسوغ من تصاعد مظاهر العنف والاستقطاب مع اقتراب الانتخابات، مؤكدا أن الانتخابات ليست حربا أهلية. وقال هيرتسوغ أن مسؤولين من لجنة الانتخابات وجهاز الشباك عرضوا أمامه تقديرات بشأن تهديدات داخلية وخارجية قد تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة حماية الانتخابات ودعم مؤسسات الأمن وإنفاذ القانون. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم فجر اليوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. وقالت سنتكوم إن الغارات استهدفت مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وجوية وبنى لوجستية بهدف إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في المقابل أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيرة أهدافا أمريكية في معسكر الدوحة غرب الكويت، كما أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع عدوي انفجارات في عدة مدن إيرانية بينها تبريز وسيريك، فيما أعلنت وكالة نور نيوز تفعيل منظومات الدفاع الجوي في طهران وسماع أصوات تفجيرات في مدينة بوشهر. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست جادة بما يكفي في المحادثات، مؤكدا أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار، ومحذرا من أن الحصار المفروض على مضيق هرمز يشكل سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي وحرية التجارة الدولية. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إغلاق مضيق هرمز جاء نتيجة مباشرة لعدم التزام واشنطن بتعهداتها، محملا الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد تعريض استقرار المنطقة للخطر. إلى ذلك لمح الرئيس الأمريكي إلى إمكانية استهداف الحوثيين مجددا، مؤكدا أن واشنطن تعمل على تقويض قدرات إيران بشكل كبير وأن الحصار في مضيق هرمز لا يزال متواصلا. وأضاف ترامب أن الحوار يجري خلف الكواليس مع إيران، لكنها بحاجة إلى الاستعداد لمفاوضات جدية

0: مشددا على أن واشنطن ستتعامل مع أي تطورات في البحر الأحمر وباب المندب. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزث إن الحرب مع إيران كلفت نحو 37 مليارا و500 مليون دولار، موضحا أن الرقم يشمل نفقات متوقعة حتى نهاية أيلول المقبل. في وقت سابق نشر ترامب عبر منصة تروث سوشيال مقارنة بين الخسائر الأمريكية في الحروب المختلفة، مضيفا أن الولايات المتحدة خسرت نحو 4600 في حرب العراق وأكثر من 50,000 في حرب فيتنام، بينما بلغت 18 قتيلا خلال 4 أشهر من القتال في الشرق الأوسط. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدق على اتفاق مع السعودية لتطوير برنامج نووي مدني يمتد 30 عاما وتقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات. وبحسب التقرير يمنح الاتفاق الشركات الأمريكية دورا رئيسيا في تطوير البنية التحتية النووية في المملكة، كما يتيح إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية إذا خلص تقييم أمريكي سعودي مشترك إلى وجود مبرر لذلك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون أن واشنطن تعمل على معالجة ملفات لبنان، معربا عن استعداده للتحدث مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني ذلك. من جانبه أكد عون أن الهدف هو إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، فيما أفاد التقارير العربية بأنه قدم للرئيس الأمريكي ترامب خططا لنزع سلاح حزب الله.
1: Now, really, I would like to thank President Trump, really, and his team for the historic visit and for the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. I think, Mr. President, this will be your legacy. Together, we'll be able to achieve this objective. It's about time for Lebanon and for the whole region to be stable and secure. And I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
2: I agree with that. I do agree with that. You have tremendous spirit on your side. You have people that love that country, and they're going to make it work.
1: We're going to make it work.
2: Right. Thank you very much.
0: أعلنت الحكومة الهولندية أن حظراً على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيدخل حيز التنفيذ في أيلول المقبل، ويشمل القرار أيضاً حظر الوساطة التجارية بهذه المنتجات، ويستند إلى موقف الحكومة الهولندية الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتبقى الأجواء حارة، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتمسي الأجواء لطيفة. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل أمير الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.

13 دقيقة بعد 9 في استوديوهاتنا براديو الناس انطلقنا والساعة الأولى من غرفة الأخبار والملفات على أجندتنا هذا اليوم. أطلق مركز حملة بحثا جديدا بعنوان

0: خوارزميات العنف في إطار دراسة العلاقة بين تصاعد الجريمة المنظمة والحضور المتزايد للمحتوى الإجرامي على منصة تيك توك وتأثير ذلك على الشباب ونسيج المجتمعي للعرب في البلاد. نتحدث عن هذا البحث الجديد لمركز حملة مع كاتبة البحث أفنان كنعاني. صباح الخير أفنان. في بداية الأمر لو نتوقف عند أبرز النقاط التي خلصت إليها الدراسة.
1: صباح الخير أمير إليك ولجميع المستمعين. عمليا الدراسة رفضت 4 أنماط لاستخدام المنصة من قبل المنظمات الإجرامية. النمط الأول اللي فيه المنظمات الإجرامية بتستخدم المنصة بهدف توسيع نطاق خدماتها غير القانونية، توسيع الفرص الاقتصادية المرتبطة بالسوق السوداء، الوصول لزبائن جديدة، وبنفس الوقت تجنيد شباب للعمل لصالحهم، وهذا الإشي ممكن يكون مرتبط بسرقة سيارات، بيع عملات مزورة، رصد ضحايا جديدة للابتزاز المالي والخاوة وما إلى ذلك. النمط الثاني هو عمليا النمط اللي فيه المنصة نفسها تحولت لمساحة إضافية لممارسة العنف، ولكن العنف طبعا هون ما باخذ طابع جسدي وإنما باخذ طابع لفظي وبصري، فأنت بتفوت بلمحة هيك لعالم هذا الشخص اللي عم بنشر لعالم الإجرام من خلال المنصة. فإحنا بنشوف كل الوقت حضور لمصطلحات وتعبيرات وألفاظ ومفردات جدا عنيفة من عالم الموت والتصفية الجسدية، مثل سحق الجماجم، الدعس، قطع الرؤوس، في إحالات كمان للأسلحة أو التفاخر بأنواع الأسلحة، ومحاولة للترويج لنمط حياة اللي هو قائم على السطل، على المخدرات، تغييب الذات وما إلى ذلك. بالنمط الثالث إحنا بنشوف إنه المنصة نفسها تحولت لوسيط ثقافي. شو يعني؟ يعني بأنه المنظمات الإجرامية بتستخدم المنصة بهدف الترويج والتسويق للمنظمة الإجرامية، بناء السمعة، بناء الهيبة، بناء المكاني وتعزيز مكانتها والاستعراض العلني للقوة والثروة، لدرجة إنه اسم المنظمة الإجرامية بحد ذاته بتحول لإشي بيشبه البراند، العلامة التجارية اللي فيها أنا مجرد ما أسمع الاسم أنا بهابها، مجرد ما أسمع اسم الشخص الموجود برأس المنظمة الإجرامية أنا أهابه. وهذا الإشي بتم من خلال كثير أدوات، من ضمنها دائما في هيك مصطلحات تمجيد وتعظيم للفاعلين الإجراميين. بنفس الوقت كمان منشوف إنه في انتشار لكل منظمة إجرامية في مغني أو مطرب اللي هو بيرافقها وبيستخدم أساليب زي الزجل بهدف المدح والتمجيد للمنظمة وتحقير المنظمات المعادية. وكمان في ترويج لنمط الحياة تبع الترف، البذخ، الثراء، السيارات، الموتورات وما إلى ذلك. ومنشوف إنه كل الوقت هني عشان كمان يعززوا صورتهم الثقافية هاي، إن كمان بيستمدوا بيستعيروا أدوات من سرديات اللي هي موجودة بالثقافة تبعتنا، من مسلسلات زي وقف الذئاب، من جبل شيخ الجبل، من العصابات العالمية زي الياكوزا، الكارتيلات اللاتينية، المافيا الإيطالية.
0: يعني إسقاط هاي الثقافة على مجتمعنا. طيب بعد هاي القراءة العامة لبحث خوارزميات العنف، خلينا شوي نرجع خطوة إلى الوراء ونفكك هذه العوامل التي أوردتيها. خلينا نبلش من سؤاله كالتالي: لماذا تيك توك بالتحديد؟ لماذا منصة تيك توك في التحديد؟ ما أفضلية هذه المنصة بالنسبة لمنظمات الإجرام عن منصات أخرى على سبيل المثال كإنستغرام أو حتى سناب شات؟
1: تمام. بداية منصة تيك توك في إلها عدة أشياء اللي بتميزها وعدة خصائص اللي بتخليها أكثر جذباً لمنظمات الإجرام. أولاً هاي المنصة هي فيها أكثر فئة شباب منتشرة داخل المنصة مقارنة بفيسبوك وبإنستغرام وبمنصات زي لينكدين وتويتر وما إلى ذلك. فالشباب هن الفئة الأكثر هشاشة والأكثر عرضة للتأثر والتلاعب من قبل منظمات الإجرام.
0: هل نقدر نقول إنه أقل رقابي من منصات أخرى؟
1: كذلك هي أقل رقابة، بالإضافة لهيك إنه المنصة نفسها كمان بتتيح إمكانية المجهولية. ما في داعي عن جد إنك أنت تعرف نفسك، فهذا يعطيك حصانة نوعا ما من إنه يتم ملاحقتك. كمان المنصة نفسها الخوارزمية بتشجع المحتوى اللي هو فيه كثير عنف، فيه استعراض، حماس، إثارة، محتوى عنيف وصادم. فالمنصة نفسها فيها ميل أساسا لأنها تعمم هذا المحتوى. وكمان أنت مش بحاجة لشركة متابعين وجمهور عشان المحتوى تبعك ينتشر. مباشر من خلال صفحة الفور يو. أنت بتقدر تحصل على ملايين المشاهدات بدون ما يكون عندك عن جد متابعين. وبالإضافة هيك المنصة نفسها فيه عندها إشي اللي يسمى مصطلح جحر الأرنب.

0: يعني انه المنصه هي بتعطيك تجربه تصفح شديده التخصيص. اذا انت مهتم بالعنف والجريمه فانت صفحه الفور يو تبعتك كلياتها بتكون عنف وجريمه ومضامين متشابهه. فهذا
1: وحتى بلا ما يكون في معطيات واضحه عن صاحب الحساب او حتى بدون ما يكون في عند الشخص حساب معين.
0: تماما. كمان في امكانيه لانك انت تستخدم المنصه بدون ما يكون في عندك حساب. في امكانيه انك انت تفوت تتابع حتى المحتوى العنيف بدون ما انت تيجي تتفاعل معه بدون ما يكون في عندك حساب رسمي. وهذا الاشي بيعطيك اكثر مساحه كمان بانك انت مش فقط انت تنشر المحتوى العنيف ولكن كمان انك انت تستهلك المحتوى العنيف وفي بشكل هادي بدون ما حدا يعرف عنه.
1: طيب نقطتين اضافيات اوردتيهن في القراءه العامه لهذا البحث افنان وخلينا نتوقف عند أولا مسألة تجنيد أشخاص لهذه المنظمات وثانيا رصد ضحايا جدد، كيف يتم ذلك فعليا في مجتمعنا العربي من خلال تيك توك؟ طبعا
0: بداية تنقول إنه هذا النوع من أو هذا النمط من الاستخدام هو الأقل حضورا في المنصة ولكنه موجود. هو الأقل حضورا لأنه على الرغم من إنه المنصة في عندها مميزات خاصة فيها لا زال في خوف من القدرة على الملاحقة والتتبع وبشكل عام التجنيد الوصول للزبائن بيكون من خلال مجموعات أكثر مغلقة في تيليجرام على سبيل المثال. ولكن احنا قدرنا نرصد يعني من اصل 183,083 منشور اللي احنا جمعناهم كان فيما يقارب ال 101 منشور اللي هن يقعوا ضمن هذا النوع من الاستخدام. ففي دعوات مباشره طبعا جزء منها بيكون استخدام مصطلحات مشفره زي مثلا مصطلح شوفيري جوارح. اذا حدا بدور على هذا المصطلح فهذا المصطلح الهدف منه انه انا ارصد او اجند افراد جدد او عشان انه هن يسوقوا السيارات لما انا بروح بعمل عمليه اطلاق نار بالمقابل او عشان تهريب وسرقه السيارات بين الضفه والداخل. والعرض اللي يقدم لهي الناس هو عرض جدا مغري يعني مثلا انه انا بقدم لك مده قياده 10 ل 15 دقيقه تعالي المردود المالي هو 1500 ل 5000 شيكل. فهو وبيتم عرضه كانه هو اداه لكسب الرزق واعاله العائلات وهذا شيء جدا مغري في ظل الفقر والاوضاع الاقتصاديه الصعبه اللي البلاد بتمرقها خصوصا يعني في المجتمع الفلسطيني غياب فرص العمل. فبالتالي التيك توك بتحول لأداة اللي هي بتعطيك فرص للترزق غير المشروع لما انت تنعدم عندك فرص ترزق المشروع.
1: نعم. إذا ما تحدثنا عن مسألة رصد الضحايا هل نتحدث فعلا أو نقصد فعليا يعني الأشخاص اللي بيشاركوا نمط حياة معين بيتم تعقبهم رصدهم بشكل أو بآخر؟
0: تماما. يعني بيتم رصد الضحايا بطريقتين. الطريقه الاولى بانه يعني بيتم متابعه الصفحات ممكن التجاريه صفحات لاصحاب المصالح اللي بيبين انه من خلال الصفحه تبعتهم انه نمط الحياه تبعهم ميسور بيبين انه الشغل تبعهم ماشي بشكل جيد. فهنا انت مباشره بتتحول لهدف للخاوة وللابتزاز المالي. وكذلك يعني رصدنا داخل الدراسة في حالات اللي فيها لما انت بدك تهدد شخص بالخاوة فعشان انت تضر بالمصلحة تبعته وتشكل أداة ضغط عليه ليدفع لك المصاري انت كمان ممكن تنشر اسمه بالتيك توك. لما انت تنشر اسمه بالتيك توك فالزبائن بصيروا يخافوا يجوا على المصلحة تبعتك لانه ممكن ينطخ عليها. فبهاي الطريقة في أداة ضغط. ومن ناحية ثانية رصدنا بأنه في حالات اللي فيها النزاع والخلاف ببلش داخل منصة تيك توك حدا بهين منظمة إجرامية أو بهين شخص اللي بنتمي لمنظمة إجرامية ولاحقا هذا النزاع بالتيك توك بتحول النزاع لأرض الواقع وبتم إطلاق النار على البيت على الشخص أو اغتياله في الميدان.
1: في أقل من دقيقة أفنان السلطات الإسرائيلية تراقب بشدة شبكات التواصل الاجتماعي على اختلافها. عندما نتحدث عن منصة تيك توك وهذه الخوارزميات المرتبطة بالعنف وعالم الجريمة المنظمة والحضور المتزايد للمحتوى الإجرامي، أين عين السلطات الإسرائيلية من ذلك؟
0: عمليا انت هنا حطيت اصبعك على نقطه كثير مهمه لانه مواجهه الجريمه هي ما بترتبط فقط بانه المنصه موجوده وبانه هن موجودين على المنصه وانما كذلك بمدى فعاليه الجهات اللي المفروض انها تضبط هذا السلوك وبالشكل اللي احنا بنستجيب له يعني بالمجتمع. فبالنسبه للشرطه الاسرائيليه احنا بنلاحظ انه تعامل السلطه الاسرائيليه مع المحتوى العنيف والاجرامي بتيك توك

0: كذلك احنا رصدنا انه كان في حالات عديده اللي كان في توثيقات وادله وبيانات جمعت من خلال التكنولوجيا، من خلال الكاميرات، من خلال التيك توك لا حوادث عنف، ولكن الشرطه قررت انها تتجاهل هاي البيانات. ونهايه كان في حالات اللي فيها يعني خصوصا يعني بعد الاباده تم تحويل الميزانيات اللي هي مخصصة لمواجهة المحتوى الإجرامي في تيك توك خصوصا وحدة سيف للشباك من أجل تعزيز الضبط الأمني والملاحقة السياسية. فإحنا نشوف إنه هذا الإشي يعني بينعكس بعدة مستويات ومش فقط بالإهمال.
1: وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر كاتبة البحث من مركز حملة أفنان كنعني على هذه الإحاطة الموسعة للعوامل ونقاط التي طرحها بحث خوارزميات العنف. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: وأحيل هذه النقاط الآن إلى المحاضر والمختص في علم الإجرام دكتور وليد حداد. صباح الخير لك دكتور. نقاط متعددة تحدثنا عنها في كل ما يتعلق بهذه الدراسة التي بحثت العلاقة بين تصاعد الجريمة المنظمة والحضور المتزايد للمحتوى الإجرامي على منصة تيك توك. بداية، كيف تعقب على ما ورد إن كنت استمعت ربما حتى لمختطف ربما من حديثنا قبل قليل؟
2: صباح النور. بداية، موضوع الإعلام وعالم الجريمة هو موضوع من مئات السنين. يعني كل فترة اللي كان فيها إعلام من يوم ما البشرية عرفت الإعلام ووسائل التواصل، وإن كان صحف، راديات، تلفزيون، لغاية اليوم يعني المجرمين هم كانوا فئة معنية منه.
1: لكن على ما يبدو الإعلام الجديد الآن يضع على الطاولة معادلة جديدة ومختلفة تماما عن الإعلام الكلاسيكي أو التقليدي وعلاقته مع الجريمة.
2: نعم، نيو ميديا والسوشيال ميديا غيرت كثيرا، ولكن أنا أقول تاريخيا، يعني هون أنا بدي أرجع لعلم النفس تبع المجرم تبع العصابات الجريمية اللي كانوا معنيين بنشر أخبارهم في سبيل تحقيق أهداف. يعني هم لهم أهداف وربح من نشر الأخبار. عندما تنشر أخبار عن عصابة جريمة تنفذ قتل وسطو وحرق واعتداء على ممتلكات، أنت تخيف الأطراف الأخرى، أنت تخيف الضحايا، فبالتالي هم يعني يوافقون أو يدفعون أو كل ما إلى ذلك من الخوف، مش شرط أنك تعمل اتجاهه جريمة. فهذا تاريخيا كان موجود. الآن مع دخول وسائل التواصل بطل في حاجة تكون علاقة مع صحفي. في الماضي كان يعني كثير من عصابات جريمة لهم يعني ناس في الإعلام، بالتلفزيون، بالراديو، بالجرائد اللي ينشرون أخبارهم. الآن مع نيو ميديا هم صاروا يعني يعملوا الأخبار وينزلوها خصوصا في التيك توك والأفلام مع إدخال. يعني إذا بتحضر تيك توك لعصابات جريمة هي فيها موسيقى وفيها الكثير من الأمور اللي بتشدك تشاهد، وهم حقيقة مشاهدات رهيبة. يعني اعمل فيديو توعوي على التيك توك، نعرف توعي الناس من المخدرات ولا من الجريمة، واعمل فيديو فيه تحريض، انت بتقدر تعرف مين عليه مشاهدات اكثر.
1: نعم، ونسبة الوصول أيضا بالنسبة للمتلقي مختلفة تماما. في هذا البحث الذي أطلقه مركز حملة يتم الحديث بشكل واضح عن مسألة الإمكانيات التي تتيحها تيك توك للمنظمات الإجرامية، في المقابل يتم استخدام هذه المنصة لتجنيد أشخاص ورصد ضحايا جدد. كيف يمكن التعامل مع عوامل من هذا النوع؟
2: نعم، حقيقة يعني منصة تيك توك قوانينها هي مش رادعة وشديدة مثل الفيسبوك من ناحية فيديوهات وغيره. أنا لست خبير في هذا المجال،
1: رقابة أقل. نعم،
2: من خلال متابعتي أنه يعني الفيديوهات التحريضية ممكن اليوم يكون يعني خبراء اللي هذه الفيديوهات تحذف على المحل ولا داعي أنها تنشر. ولكن بالنهاية تتحدث عن شركات ربحية لا يعنيها لا مواطن عربي ولا أي مواطن آخر، يهمها أن الربح. فهذه المنصات يعني هدفها الربح وهدفها الانتشار وهدفها التعامل. فبالتالي يعني إحنا من المجتمع العربي لغاية اليوم لم يكن يعني حضور جدي مع هذه المنصات، أنه كيف تحذف هذه الفيديوهات، كيف مراقبتها، الكثير من الأمور. بالمناسبة الفيديوهات السياسية يعني إذا فيها تحريض في من يتابع ويبلغ، وبالتالي يحذف الحساب ويحذف الفيديو وغيره. بالجريمة إحنا غير منظمين بتاتا بهذا الموضوع، إن يكون في زي كونترا، زي طرف آخر اللي يواجه هذه الفيديوهات. إنه حقيقة
1: إحنا مش بس غير منظمين، إحنا في واقع اللي فيه فراغ معين في كل ما يتعلق بالمشهد الإعلامي. ولكن ظواهر من هذا النوع، أو مش ولكن يعني هون ظواهر من هذا النوع تأتي تملأ هذا الفراغ بشكل معين بمحتوى من هذا النوع. نقطة أخرى طرحتها قبل قليل كاتبة البحث أفنان كنعني، وهي لا تقل ربما أهمية عن نقاط أو عوامل أخرى، إنه كان في بالتيك توك

0: مواد مصورة ومقاطع مصورة فيها دلائل وبراهين ربما بما يتعلق بفك جرائم وتجاهلتها الشرطة تماما.
1: نعم هذا موجود. وأيضا لا بس قسم لم تتجاهلها، في قسم إطلاق نار اللي تم توثيقها قدروا يوصلوا لمين اللي صور الفيديو وكيف يعني تم التصوير ونوع السلاح وغيره، وبالتالي كان في اعتقالات. يعني أنا شفت ملفات اللي فيها لوائح اتهام من خلال هذه الفيديوهات كانت نقطة الانطلاقة. الآن اهتمام وعدم اهتمام الشرطة والتراثة في هذه الأمور هذا يرجع لسلم أولويات الشرطة، ولكن أقول لك في قسم من الملفات نعم هذه الفيديوهات هي كانت طرف الخيط أنها توصل للمجرمين، طبعا حسب كمان مرة سلم أولويات الشرطة. ونحن نعلم أن سلم أولويات الشرطة يختلف عن سلم أولوياتنا خصوصا تجاه عصابات الجريمة، لأنه يعني مش سر أنه في قسم من عصابات الجريمة محميين من الشرطة، يعني هو الشرطة متواطئة معهم.
0: في نصف دقيقة دكتور، وأنت مطلع ربما على كل هذه التطورات المتعلقة بالإعلام والجريمة المنظمة ومنظمات الإجرام، ماذا بعد ذلك؟ كيف علينا التعامل مع هذا الواقع المركب والمعقد؟
1: نعم في الواقع احنا مقدمين على انتخابات، الارقام اللي وصلنا لها السنه هي ارقام لا يمكن يستوعبها العقل البشري. يعني مجتمع كان قبل 10 سنوات 50 قتيل وكنا نقول ارقام رهيبه ومجتمعنا ينهار، الان اقتربنا من 160 قتيل وبعدنا في منتصف عام 2026. يجب ونحن مقدمون على انتخابات ان تكون خطه تطرح امام طاوله الحكومه القادمه من المجتمع العربي. يعني انا ما شفت لا خبراء ولا قيادات عربيه قاعدين حول طاولة حتى نتفق على خطة واحدة على برنامج واحد يشمل كل الأمور اللي حكيناها الآن ونحكيها في برامج أخرى. كيف نواجه الجريمة ونكون على طاولة الحكومة حقيقة؟ إذا بيجي اليوم وزير شرطة أو أي وزير آخر بده يقعد معنا يقولنا هل عندكم خطة اللي أنتم شايفينها للخمس سنوات القادمة؟ لا يوجد لنا خطة جدية. فبالتالي من هنا يعني قبل الانتخابات يجب الاتفاق على خطة وبرنامج عمل وطرحه، لأنه هذا مشروع.
0: والسؤال هل السلطات الإسرائيلية فعلا معنية بإشراك القيادات العربية بوضع خطة مشتركة لمكافحة الجريمة وانفلات السلاح في المجتمع دكتور؟
1: أمير إذا نقطة مش واضحة نقول إحنا عندنا خطة. أنا ما بدي أستنى الحكومة، زي الحكومة لما بتقعد عادة كان يصير جلسات كانوا يعني القيادات العربية تقعد من خلال خطة تقعد تستمع، يعني متفرج متلقن يعرضوا عليهم شغلات. ولا مرة إحنا رحنا على جلسات من أيامات جلعاد إردان لما وزير الشرطة وقعد مع القيادات العربية لغاية اليوم، ولا مرة رحنا مع خطة وأنا متابع الموضوع. أنت لما بتقعد مع وزارات حكومية، وأنا عملت في المؤسسات الحكومية حقيقة وبعرف احتياجات المجتمع الروسي والأثيوبي وغيره، كانوا يجوا قياداتهم مع أوراق وبرامج عمل
0: يحطوها على الطاولة،
1: ولا مرة بكون عندنا أوراق عمل حقيقة يعني بهذا الموضوع. إحنا يعني نستنى رحمة ربنا ونستنى
0: وهذا مؤسف يعني. هذه حقيقة مؤسفة جدا. أشكرك جزيل الشكر دكتور وليد حداد المحاضر والمختص في علم الإجرام، شكرا جزيلا.
1: نهارك سعيد.
0: ومن هذا الملف نتحول إلى فاصل إعلاني أول، ومن ثم نواصل ملفات غرفة الأخبار بساعتها الأولى من راديو الناس، ابقوا معنا.

0: ما تكونوا بالبيت بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: تولوج معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت. إيكيا.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
4: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 33 دقيقة وأربع وثلاثون دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس. أنتم مع غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا ودكتور وليد حداد وكاتبة بحث مركز حملة أفنان إخباري بشأن هذا الارتباط ما بين الجريمة المنظمة وانفلات السلاح وبين منصات كمنصة تيك توك وما يحدث في مجتمعنا من استثمار هذه المنصة وغياب المعايير والرقابة لنشر ثقافة الجريمة والإجرام. إلى شأن ليس ببعيد، نظم ناشطو حزب لكلنا مكان وقفة احتجاجية أمام منزل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية بمشاركة عائلات ضحايا جرائم القتل، ورفعوا شعارات تندد بتقاعس الشرطة وتحمل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير مسؤولية تفشي الجريمة وانفلات السلاح. الرئيس المشارك في حزب لكلنا مكان رولا داود، صباح الخير. تظاهرتم إذن أمام منزل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، هل فعلا ما زلتم تعولون على شيء، على منجز من هذه الحكومة من الشرطة تحديدا قبل الانتخابات بأقل من 100 يوم؟
1: نحن لا نعول على الشرطة، العكس تام، تواجدنا لحتى نذكره ولحتى نقوله أنه في الانتخابات القريبة هنالك قوة جديدة عربية يهودية اللي هدفها تكون في محاربة ومحارب سياساته مش بس من النظام إنما كذلك من داخل الكنيسة. تواجدنا كان هناك لتذكيره بالتقصير. الواقع أنه في كل 28 ساعة في قتل، في عملية قتل، في روح تكتر حياتها، في عائلة تكتم تكتر أب أم وابن. تواجدنا هناك كان حتى نذكر المثال بكيف هو بعامل المجتمع العربي.
0: رولا أنا لا أقلل من التظاهر والاحتجاج، لكن المفتش العام للشرطة لا يعلم؟ هو بحاجة لتذكير؟
1: هو بحاجة لتذكير كل يوم، لكن كذلك لا مرة. الاحتجاج هو مطلوب ولا صوت واضح ضد العنف هو مطلوب، ولكن في نفس الوقت الهدف من الوقف اللي كانت البارحة هي تذكير المفوض العام للشرطة بتقاعسه ضدنا، وبنفس الوقت نرفع صوت على كده. في انتخابات بعد 100 يوم وفي الانتخابات في أصوات شديدة شبابية عربية يهودية اللي تواجدت في الميدان في مظاهرة لهدفها توصل للكنيسة القريبة مع خطة لمحاربة العنف والجريمة. واحدة منها من مبادئ هاي الخطة هي عدم تسييس الشرطة وإرسال أشخاص مثله للبيت. هذا كان هدفنا لما احنا نترك الميدان خالي من الاحتجاج والأصوات المعارضة، هذا كمان إنجاز للشرطة ضدنا،
0: وهذا يحدث تطبيع لحالة الجريمة المنفلتة والمنتشرة في المجتمع العربي. قبل قليل كنا نتحدث ودكتور وليد حداد المحاضر والمختص في علم الإجرام وتحدث بشكل واضح عن أنه القيادات العربية بشكل عام لم تطرح حتى هذه اللحظة على أي جهة حكومية برامج لمكافحة الجريمة، لم تضعها ولم يعني تكون على الطاولة. أنتم كحزب جديد الآن وأيضا يعني جسم في المجتمع المدني نقف معا، هل سبق وكنتم في أي جلسة طرحتم أي برنامج جدي لمكافحة الجريمة؟
1: نحن حاليا كحزب لكل مكان في أن خطة وهي برنامج لمكافحة الجريمة أمام شخص الجميع، وهي أول خطة رح نقوم فيها في خلق في دخولنا إلى الكنيسة. وهي الخطة فيها خمس مبادئ. الخطة أخذت من أشخاص من مؤسسات اللي اشتغلت في ما يقارب 8 سنين الأخيرة على العنف الجريمي وأعطت حلول، لأنه أنا وإنت نعرف كتير منيح أنه في حلول، ولكن المشكلة هي فعلا الإرادة السياسية اللي مش موجودة. خطة مش صعبة اللي ممكن تنفيذها، اللي بتشتغل على عدة مبادئ. المبدأ الأول هو فعلا خطة رئيسية اللي يكون فيها ميزانيات، يكون في وحدة قطرية اللي تحمل أشخاص المهددين والشهود المشتكين. نحن كثير الناس إنه بصافوا يتوجهوا للشرطة لأنه بحسوا أن الشرطة بتقنهنش. ثلاثة هو حصانة اقتصادية اللي تقوم بتسكيك السوق السوداء، وتأخذ الموارد تبعتها اللي تستعملها. أربعة، وسط سياسي اقتصادي لشبابنا، شبابنا اللي عم بيعاني بالسنوات الأخيرة. وأهم شغل إنه ننزع الطابع السياسي عن الشرطة ونقوم بإعادة بناء ثقة الجمهور العربي مع الشرطة. هذا خطة كتبت على بند الناس اللي تشتغل في هذا المجال، ولكن مش بس هي، جزء كثير كبير من الناس اللي كتبت وثانت بالإلال اشطرح هذه الخطة وبنودها هي عائلات على فقدت أبنائها وبناتها ما يقارب 120 عائلة اللي فقدت أغلى ما عندها واللي بتعرف شو هو التقصير فعلا. وهدفنا في أول خطوة لتنظيمنا في الكياسة هي أن نجيبها على الخطة، نحطها على الطاولة، نبدأ نشتغل على بنودها. لأنه زي ما تمام مرة أنا ممكن نعرف المشكلة هي مش في نقص الخطط، المشكلة هي في الإرادة السياسية اللي بتشتغل حاليا على تفكيك المجتمع، وأنه العربي يقتل العربي لما الشرطة واقفة بتتطلع.
0: هل نفهم بأن هذه المبادئ الخمسة اللي طرحتيها وتطرحيها في برنامج مكافحة الجريمة تعمدت الحكومة الإسرائيلية الحالية تقويضها بشكل أو بآخر؟
1: طبعا عزيزي، احنا شفنا كيف قاموا بسلب الميزانيات اللي تعهدوا فيها المجتمع العربي واخذوها الى الشباب. احنا بنشوف كيف البوليس بيشتغل شغله. مثال جدا بسيط، امبارح الوقفه قبل البيت المصور في بيسلون يعقوب، لما نزلنا من السياره ورفعنا لافتات اخذنا بالضبط 3 دقائق ليجيبوا 4 سيارات شرطه. نفس الوضع لما في حدا عندنا ببلدنا بنقتل الشرطه ما بتتواجد. هاي الامور طلعتها واضحه لنا للمجتمع العربي، لناسنا ولا اهلنا. لذلك ما مره المشكله هي مش بنقص الموارد، انما بنقص الرغبه السياسيه ان يكون في معالجه للعنف الجريمي. ونحن تحزب جديد، حزب عربي يهودي اللي تواجد كذلك في ميدان قبل، اول شغله راح نعملها هي يكون ينحط هذا البرنامج ويتم انشاره حتى ناخذ ميزانيات ونقوم بنصب هذا البرنامج فعلا لمكافحه العنف الجريمي لحتى يصبح واحد من يوم يوم من المبادئ تبع كل حكومة اللي راح تقام في الانتخابات القريبة.
0: أنتم حتى هذه اللحظة إذن رولا تصرون على التظاهر بشكل متواصل ضد الجريمة وانفلات السلاح، هذه الظاهرة المنتشرة والمتفشية في المجتمع العربي، لكن على المقلب الآخر وإذا ما نظرنا بصورة عامة الزخم خلال الأشهر الفائتة قل بصورة كبيرة. لماذا نحن لسنا هناك؟ لماذا لم نحافظ على هذا الزخم؟ وما الدور ربما وماذا علينا أن نعمل لإعادة هذا الزخم؟
1: أعتقد الوضع الموجود الحالي لما نقول هي واضحة لجميعنا، في خوف، في يأس، في تعب موجود جدا واضح، خاصة لما الشرطة كمان مرة ما بتساعد المجتمع العربي. لكن دورنا إحنا سواء كنا كناشطين كسياسيين كأحزاب هي إنه ما نتخلى عن هذا الصوت، ما نتخلى، ما نتنازل إنه الشوارع يكون فيها حتى لو شخص شخصين ثلاثة أو أربعة بنفس الوقت تواجد في ناس تيجي نكون موجودين نرفع الصوت، نتواجد مع الأكلات اللي شفتها بتلاقيها ومنها نكمل العمل اليومي لحتى نفرج ونسمع إنه بالرغم من كل السياسات الموجودة في ناس وجماعات أحزاب اللي هدفها يعني أن يكون في تغيير. وهذا صوت جدا قوي وإحنا بنحاجته في اليوم يوم. لذلك إحنا ولا مرة نستسلم ولا مرة نرفع إيدنا، لأن في حال استسلمنا معناها هاي السياسات غلبتنا.
0: أشكرك جزيل الشكر رولا داود، رئيسة مشاركة في حزب لكلنا مكان. شكرا جزيلا.
1: شكرا عزيزي. شكرا.

0: حملات الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، واحد يساوي ثلاثة، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
5: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
6: والله بعلم مهندسي بألمانيا.
5: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
6: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: امي اكيد استكلكت. اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحة الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمة تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 46 دقيقة بعد 9 في استوديوهاتنا براديو الناس. أنتم والساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا مع رولا داود رئيس المشاركة في حزب لكلنا مكان بشأن ضرورة تواصل الاحتجاجات ضد الجريمة وانفلات السلاح واستراتيجيات أيضا وبرامج محاربة ومناهضة الجريمة. أما الآن فإلى قراءة لأبرز المستجدات في المشهد السياسي. وبما أنه محمد مجادلي يحب جدا موسيقى البرنامج فمن رحب بمحمد مجادلي. والله مفتوح الميكروفون.
1: أيوه مفتوح. على فكرة جاي أحكي لك
0: إنه لعلي صوتك
1: يعني كنت جاي بالضبط أحكي لك إنه انسجمت مع موسيقى غرفة الأخبار جميلة موسيقى البرنامج.
0: مخلي لك إياه بالأندر هيك.
1: لا غيران أنا لأنه مش هذا النهار مش القدح.
0: تعال
1: نبدل الموسيقى ولا نبدل البرامج؟
0: لا نبدل البرامج
1: اساسا. والله موسيقى
0: انا باجي 7-9 وانت بتيجي 9-11.
1: ريحني بتعرف شو صبح صاحي الواحد مساء 5:30.
0: والله هاي مهمه وطنيه وقوميه. هات نروح على تصريحات الوطنيه والقوميه. هرتزوغ الرئيس الاسرائيلي يحذر من حرب اهليه. هذه التصريحات ربما لم تفاجئ لكن لها وقع خاص في اسرائيل. محمد
1: شوف يا سيدي، اولا يعني هناك اهميه للتصريحات بتوقيتها من طرفين. يعني إسرائيل

0: على أعتاب ما يسمى الآن يعني ذكرى خراب الهيكل. وهذه ذكرى يعني تسع من آب كما تسمى باللغة العبرية، خلينا نسميها هذه الذكرى طبعا بتقويم اليهودي. هذه ذكرى لها معاني وأبعاد كبيرة وكثيرة جدا أمير، وهي بأن يعني الشعب اليهودي دائما يعيش أسيرا لهذه الفكرة بأن الانقسامات الداخلية والخراب من الداخل هو الذي يؤدي للخراب الكبير، ويعني كما يسمى يعني هذه الكراهية وهذه الانقسامات الداخلية هي التي تؤدي إلى انهيار الممالك الإسرائيلية عبر التاريخ. وعلي هذه الذكرى لها وقع وأهمية كبيرة جدا، وهيرتزوغ يستغل ذلك. على فكرة ليس هيرتزوغ الوحيد، هناك عقدة لدى إسرائيل، عقدة العقد الثامن تسمى دائما، وأنه دائما كل الممالك اليهودية التي تشكلت عبر الزمان ما كانت تواجه هذه العقدة، أنه في العقد الثامن يعني من تشكلها أو من تأسسها تبدأ الخلافات الداخلية تطغى، تبدأ الانقسامات الداخلية يعني هي التي تسيطر على أولئك الذين يريدون أن يقودوا مصير هذه الأمة، ومن ثم تنهار الدولة والمملكة وما إلى ذلك. وعليه فهناك دائما تحذيرات منذ 48، منذ عام 48 من الخراب الثالث للهيكل، على أساس أنه يعني يعني تأسيس دولة إسرائيل هي تأسيس الثالث للدولة اليهودية الثالثة.
1: نعم.
0: خلينا نقول، فعليه يعني هيرتزوغ يستغل هذا الواقع التاريخي وهذه المصادفة التاريخية من حيث التوقيت لكي يحذر من الحرب الداخلية الأهلية بتزامنها مع الانتخابات. ولذلك هناك وقع خاص عندما يقول رئيس الدولة أو رئيس المملكة الثالثة إن شئت بأن هذه الدولة تقف أمام يعني خطر الحرب الأهلية الداخلية والانهيار، فلذلك وقع كبير جدا. ثم يضيف إلى ذلك هيرتزوغ بأن هناك من يسعى ويحاول من خلال هذه الانتخابات أن يصل إلى هذه الأزمة، أن يعمق هذه الأزمة، ونحن نرى ذلك. على فكرة طبعا مشكلة هيرتزوغ أنه يقول هناك من يحاول، يعني وكأنه بتعرف فيه هيك أشخاص مش معروف منهم، في شخص واحد يعني.
1: خليني أتوقف عند هذه الجملة. هذا الدور الرسمي في إسرائيل، خلينا نتحدث إسرائيليا
0: طبعا.
1: هذا الدور الرسمي، رئيس، الرئيس الإسرائيلي، رئيس الدولة في إسرائيل اللي هدفه بشكل أو بآخر أن يحافظ على مفهوم التلاحم والوحدة الشعبية وما إلى ذلك، كونه يجنب نفسه من وضع الإصبع على الجرح، كونه يجنب نفسه حتى من الإشارة إلى المتهم في توتير الأجواء، هذا يعطي مساحات للتوتير.
0: طبعا هو أولا هيرتزوغ الإبن، لأنه نقول في فرق بين هيرتزوغ الأب وهيرتزوغ الإبن. هيرتزوغ الإبن هذا يعني هذا يتحك هيرتزوغ يعني خويفي الزلمي، لازم نقول بصراحة، يعني الرجل حتى بالكاد يعني يتمكن من تمالك كل قدراته الصوتية عندما يريد أن يتهم بنيامين نتنياهو بشيء ما. هو خائف، موتور، مأزوم، من أضعف رؤساء الدولة الذين كانوا هنا، ولذلك لربما على فكرة أيده الليكود وأيده بنيامين نتنياهو، أيد انتخابه على الرغم من أنه من يعني خصومه من الخصوم التقليديين لبنيامين نتنياهو. ولكن لاحظ الفرق التاريخي،
1: على مدار سنتين تم الحديث من قبل مراقبين ومحللين أنه هناك صفقة ما بين الرجلين
0: طبعاً. والآن هو يتجنب طبعا إعطاء أي حتى إمكانية لموضوع العفو الرئاسي الذي يريده نتنياهو والذي يضغط ترامب من أجله. على فكرة ليس رفضا لهيرتزوغ أو شجاعة من هيرتزوغ لموضوع يعني الصفقة هذه أو العفو الرئاسي، إنما لأن نتنياهو لم يقدم حتى الحد الأدنى من الشروط لكي يستوفي هذا العفو الرئاسي، وهو أن تعترف بالجرم الذي ارتكبته. يعني أنت بتروح للرئيس بتقول أعطينا عفو، أعفو عني سيادة
1: طب
0: الرئيس.
1: عفو عن شو؟ إذا أنت مش معترف.
0: ما بالفعل يعني أنا أريد أن أعفو عنك وأنت لم ترتكب جرائم ولم ترتكب يعني لا احتيال ولا غش ولا خيانة الأمانة ولا تلقي رشاوى، إذا على ماذا يعني على ماذا
1: التحذير في خطاب الرئيس الإسرائيلي من المس بنزاهة الانتخابات وتدخلات ربما في هذه الانتخابات. التدخلات الداخلية قد تكون معروفة لنا محمد، وتحدثنا عنها حتى الأسبوع
0: صحيح.
1: الماضي في كل ما يتعلق الهويات غير الرقمية للعرب، الكاميرات في مراكز وأمور أخرى كذلك الأمر، لكن استوقفني مسألة التدخلات الخارجية، خصوصا وأنه كثير من المراقبين يتحدثون عن تدخل أمريكي مرتقب في الانتخابات.
0: يعني أولا هناك تدخلات من عدة جهات ممكن أن تكون، سبق وذكرنا أمير في السابق يعني كل محاولات التدخل الداخلية، تعطيل سير الانتخابات، محاولة منع المصوتين من الوصول لصناديق اقتراع، أمور

0: هذا القبيل. حملات أخرى وهي التي يعني هناك خشية منها هي التأثيرات الخارجية. طبعا إسرائيل دائما تتهم إيران بأنها تحاول التأثير على الانتخابات وما إلى ذلك، باعتقاد اتهام محق يعني. على فكرة إيران تحاول، مش متخبي يعني، إيران إنها بالفعل تحاول التأثير على الانتخابات من هجمات سايبر وما إلى ذلك. في فترة من الفترات كانت
1: الإسرائيلي حاول قلب النظام،
0: يعني بالضبط هي وقفت على أنه يعني محاولات على تأثير اغتيال المرشد الأعلى يعني. هناك محاولات طبعا أيضا روسية كانت في السابق، هذه المرة يدور الحديث عن محاولات أيضا أمريكية. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ إما بوسائل غير تقليدية، هجمات سايبر وما إلى ذلك، ويعني واضح بأنه هناك اليوم خصوم لدودين لإسرائيل في الولايات المتحدة، أو بتصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني واضح بأن ترامب الذي لا يأبه أبدا بأي بروتوكول من البروتوكولات السياسية، ومن أول هذه البروتوكولات هي عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول، يمكن لترامب أن يقرر أسبوع قبل الانتخابات أو شهر قبل الانتخابات أنه يعني الشخص الأكثر ملائمة لكي يكون رئيسا في إسرائيل أو رئيسا للحكومة في إسرائيل هو مش بنيامين نتنياهو، هو نفتالي بنت مثلا، لأنه التقى فيه وأعجبه للزلمة، أو لأنه كتب له مكتوب فيه من التملق ما يعني يظهر قدرات هذا المرشح على التملق لترامب ولذلك بها، أو على العكس تماما أن يقرر نتنياهو بأن يعني يضع من نفسه إلى درجة أن يستجدي ترامب لكي يسانده في الحملة الانتخابية. ونسمع تصريحات كتلك التي استمعنا إليها سابقا عندما قال مثلا ترامب لولا نتنياهو لما كانت إسرائيل. لأن تخيل تصريح من هذه الطريقة بالحملة الانتخابية، وأن يأتي ويقول ترامب أنا أعتقد بأن نتنياهو هو الأفضل لكي يكون رئيسا للحكومة القادمة لأنه لولا نتنياهو ما كانت إسرائيل. هذه تصريحات يمكن أن تقلب الموازين في الانتخابات، ولذلك هناك خشية من هذه الأمور. بكل الأحوال ما قاله هيرتسوغ باعتقادي، وهذا الإعلان فعليا عن أن يعني رئيس الشباك ورئيس لجنة الانتخابات دافيد زيني والقاضي نعم سولبرغ بأنهما كلاهما تواجدا لدى يعني وزارة مسكن رئيس الدولة، وكان هناك نقاش عن موضوع الانتخابات وتأجيل الانتخابات وما إلى ذلك، باعتقادي هدف هيرتسوغ من هذا هو أن يظهر لنتنياهو وكذلك لكل من يفكر أو تسول له نفسه بأن يفكر بأنه يمكن أن يتم تأجيل الانتخابات أو تأخير الانتخابات أو تأثير على الانتخابات، أنه يعني يا جماعة الخير هينا إحنا جاهزين، أنا قعدت مع زيني وقعدت مع سولبرغ وكأنه إحنا يعني متحضرين. وكأنه نتنياهو إذا بده يجي الانتخابات سائل يعني عن هيرتسوغ وشو بده يقول هيرتسوغ. بس بكل الأحوال يعني محاولة لا بأس بها.
1: في أقل من دقيقة ونصف أو ضلنا دقيقة ونصف، نص دقيقة للسؤال ودقيقة للإجابة.
0: راحت نص دقيقة حاليا.
1: في ترقب واضح في إسرائيل تحديدا في الساعات 24 الماضية مما ستؤول إليه الأمور بين الولايات المتحدة وإيران. والسؤال هنا عن الدور الإسرائيلي المرتقب وتأثير ذلك على المشهد السياسي الداخلي.
0: يعني أولا هناك رغبة جامحة لدى نتنياهو بأن يكون هناك حرب. الرجل بده حرب، مش غادر، صار له شهر وشوي فيش حرب، مش غادر يعيش. هذا أولا. الأمر الآخر، نتنياهو يعتقد بأن أي تطور ما الآن أمام إيران سيعيد له الإمكانية بأن يقول للجمهور الإسرائيلي ألم أقول لكم الحرب لم تنتهي، ولذلك أنا بحاجة لتفويض منكم وتوكيل منكم في الانتخابات القادمة لكي ننهي هذه المهمة التاريخية بالقضاء على إيران وبإسقاط النظام وما إلى ذلك. إلى أي مدى سيعطيه ذلك ترامب؟ لا أنا ولا أنت ولا ترامب نفسه بعرف، لأنه ممكن يصحى بكرة الصبح ويقرر بأنه يريد أن يغير كل هذه الأمور. ولكن أنا خلافا لآخرين من الكثير من المحللين أعتقد بأن حرب في هذا التوقيت لن تفيد نتنياهو، لأنه باختصار الناس زهقت، ملت من هذه الحروب وتريد أن تبحث عن خيارات أخرى.
1: العودة إلى نظرية العدو الخارجي لن تفيد في هذه المرحلة. شكرا جزيلا مدير الأخبار في راديو الناس الزميل محمد مجالي على هذه النافذة التحليلية.
0: العفو.
1: وبهذا نصل إلى ختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار، ساعة ثانية بانتظارنا، لكن بعد فاصل قصير نشرة الأخبار والزميلة رجاء كنعني، ومن ثم نواصل غرفة الأخبار من راديو الناس. ابقوا معنا.

0: أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة.

0: الوكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا، وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
1: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أكل لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنة.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفركنة، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
4: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: الأخبار من راديو الناس، سنرجع كنعني وإليكم التفاصيل. أعلنت شرطة وسلطة الضرائب صباح اليوم اعتقال 3 مشتبهين في قضية احتيال وغسل أموال وجرائم ضريبية تقدر بنحو 500,000 شيكل. وفق التحقيق أدار المشتبهون شبكة شركات وجمعيات وهمية داخل البلاد وخارجها، واستخدموا فواتير مزورة وحسابات مصرفية وقسائم دفع عقارية لإخفاء الأموال، حيث مددت المحكمة اعتقال 2 من المشتبهين حتى يوم غد الخميس. عقدت راية الصلح بين عائلتي أبو غانم وشعبان من مدينة الرمل واللد استكمالا لجهود لجنة الصلح في كفر قاسم لإنهاء النزاع الدامي بين الطرفين، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا. في حديثه لراديو الناس قال عضو اللجنة الشعبية في اللد المحامي تيسير شعبان إن الأهالي يأملون أن تسهم هذه المصالحة في طي صفحة الخلاف بين العائلتين.
1: الناس الطيبين الموجودين بالعائلتين أخذوا زمام الأمور، قالوا بكفي عندهم، وطبعا رجال الصلح طيبين وعندهم خبرة طويلة في هذا المجال، وطبعا واكبوا هذا المشروع طيب عدة شهور، الحمد لله وصلوا إلى النتيجة اللي لازم يصلوا إليها من زمان. يعني بالنهاية أنا عائلتين تعلم أن بداية هذا الخلاف كانت أمور يعني لا تستحق الوصول لهذه النتائج المحزنة الدامية الموجعة للعائلتين. يعني هذه الفتنة نعيشها بهذا الحصر، يعني معروف من المستفيد منها، معروف من يزرع بذور الفتنة في مجتمعنا، وإحنا أعطينا هذه الفرصة للأسف.
0: تدرس وزارة المواصلات إلغاء الرحلات الداخلية بين حيفا وإيلات ضمن استعدادات لاستقبال مزيد من طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون، وذلك مع تكثيف الهجمات على إيران. وفق تقارير تتمركز عشرات الطائرات الأمريكية في مطاري بن غوريون ورامون، فيما يبحث تحويل مطار رامون إلى منشأة عسكرية ما قد يؤدي إلى وقف نشاطه المدني. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكم فجر اليوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. وقالت سنتكم إن الغارات استهدفت مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وجوية وبنى لوجستية بهدف إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في المقابل أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بطائرة مسيرة أهدافا أمريكية في معسكر الدوحة غرب الكويت، كما أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع عدوي انفجارات في عدة مدن إيرانية بينها تبريز وسيريك، فيما أعلنت وكالة نور نيوز تفعيل منظومات الدفاع الجوي في طهران وسماع أصوات تفجيرات في مدينة بوشهر. قال

0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ليست جادة بما يكفي في المحادثات، مؤكدا أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار، ومحذرا من أن الحصار المفروض على مضيق هرمز يشكل سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي وحرية التجارة الدولية. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إغلاق مضيق هرمز جاء نتيجة مباشرة لعدم التزام واشنطن بتعهداتها، محملا الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد وتعريض استقرار المنطقة للخطر. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس ترامب صدق على اتفاق مع السعودية لتطوير برنامج نووي مدني يمتد 30 عاما وتقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات. وبحسب التقرير يمنح الاتفاق الشركات الأمريكية دورا رئيسيا في تطوير البنية التحتية النووية في المملكة، كما يتيح إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية إذا خلص تقييم أمريكي سعودي مشترك إلى وجود مبرر لذلك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون أن واشنطن تعمل على معالجة ملفات لبنان، معربا عن استعداده للتحدث مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني ذلك. من جانبه أكد عون أن الهدف هو إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، فيما أفادت تقارير عربية بأنه قدم للرئيس الأمريكي ترامب خطة لنزع سلاح حزب الله. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتبقى الأجواء حارة، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتمسي الأجواء لطيفة. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل أمير الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جثة جليل.
3: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
4: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
5: سألي الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسألوا.
6: صباح الخير من مدينة الطيرة.
7: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
8: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: والكانوا يجوا بدلوا بدلوا.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: سبع دقائق بعد العاشرة صباحا في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم الساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. صدقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على خارطتين لتوسعة مساحات الأراضي المخصصة للبناء في بلدة الرين في الجليل بما يشمل نحو 1300 دونم، ومن المقرر أن تستوعب قرابة 6000 وحدة سكنية، فيما يتوقع التصديق على 3 خرائط إضافية خلال الفترة المقبلة. يحدثنا في هذا الملف رئيس المجلس المحلي في الرين وعضو السباعية الأستاذ جميل بصول. صباح الخير لك أستاذ جميل. في البداية لو تحدثنا عن هذا المخطط، ماذا على المواطن في بلدة الريني أن يعرف عن هذا المخطط؟
1: في البداية صباح الخير لجميع المستمعين، لكل جميع المستمعين، بعدين بنبلش بالموضوع.
0: يا صباح النور.
1: صباح الخير لكل جميع المستمعين. أخي العزيز، إحنا للي سمعنا

0: كمان تبيني أن ثمان مجمعات تخطيطية مش خمسة، ثمان مجمعات تخطيطية اللي هي ما يقارب 1300 جنوب كيف أنت حكيت، ثلاثة منها في مرحلة الإيداع هكذا، وفي مرحلة الاعتراضات كمان، والأمور ماشية بسلاسة إن شاء الله رب العالمين، اللي بتشكل 5000
1: يعني تم التصديق على خمسة منها بشكل نهائي يتوقع.
0: ثلاثة من ثمانية تم التصديق عليهم، والباقيات في طريق الإيداع إن شاء الله. اللي هني 8 مجمعات 1300 دنم 5850 وحدة سكنية. وللتنويه انه هنا هاي على اراضي خاصة ذات ملكية خاصة، وهذا حدث بعد ما صار انه احنا نحصل على تمويل من وزارة الاسكان اللي يقارب 90%، والماتشنج عندنا 10% من السلطة من المجلس. فاحنا انطلقنا في 8 مشاريع، وللاضافة كمان بحب اضيف لك انه في كمان 3 مناطق صناعية جديدة بمساحة 450 دنم، فهذه بتتوسع كمان في الأراضي الخاصة.
1: طيب خلينا نحكي عن جزء ونتحدث بداية عن الـ الأراضي والمخططات اللي من المفترض فيها بناء آلاف الوحدات السكنية. متى قدمتم هذه المخططات؟
0: احنا تقريبا وصلنا بالسنة الثانية، فتنا على الثالثة بالتخطيطات هاي كلياتها، وصلنا مرحلة متقدمة جدا، وماضين يعني بنشتغل ليل نهار على الموضوع.
1: وكونه هاي خطوة استثنائية وعم تحكي انه ستكون هذه المخططات على أراضي خاصة، وهذا أمر غير مألوف ربما في البلاد أو في البلدات العربية، كيف المفترض يتم العمل على هذا المخطط؟
0: طلع الموارد الاقتصادية للمجالس الاصطلاح المحلية هي ضعيفة جدا جدا،
1: يعني
0: انت حتى تقوة اي مخطط بدك كمان اقبالها ميزانية ضخمة. فاحنا نجحنا خلال 3 سنين مع وزارة الاسكان، حتى في بالمنطقة الصناعية مع وزارة الصناعة والتجارة وصادة كلكلاء، انه يكون في هزدكاء لبيني، انه يكون لان فيش عند اراضي دولي ذات صبغة ذاتية، انه يكون في كمان تمويل. حصلنا على تمويل ما يقارب 90% وطلعنا بالموضوع. يعني كمان هذا كان ابع لو بدنا نفوت، واحنا لحالنا بالسلطة من ميزانية الخاصة، يعني من عائدات الأبنونة ما بيكفي، عائدات الأبنونة كمان بتروح كمان كسب منها 10% للتمويل هذا. فهذا اشي مبارك عليه، نتيجة جهد وبحث
1: ويعطيكم العافية. هذا المخطط بالتحديد، وعندما نتحدث عن آلاف الوحدات السكنية أو عم نحكي بشكل خاص قرابة 6000 وحدة سكنية، هل هذا يقول أنه مشروع ستديره البلدية أو حتى المجلس المحلي هنا؟
0: طبعا احنا التخطيط على الطريق، عندنا على الطريق احنا كمان للبتوح العتدي للتطوير بعد ما يكون يتم الإداء، كمان سنحصل على ميزانية في هذا الموضوع للتطوير. يعني إشي بيكمل إشي. والمنطقة اللي الشغل التالي إحنا ذيني تفتر في الأراضي دولي، عندنا كمان مفاوضات مع نوفها قليل، أحلافات متحام، يعني نغير متحام بمتحام تحوم شيبوت، ويعطونا 120 دنم في مراحل،
1: يعني زي تبادل أراضي معين.
0: نعم تبادل أراضي في مرحلة متقدمة. وصلنا لإحنا للكيرين كيمت، في عندها كان اعتراض بدنا الموافقة عليها، وافقوا أن تنضم هاي المنطقة 120 دنم، بس بدناش يغيروا الخرائط. احنا المجلس الريني اعترض على الموضوع، يا بيكون هزكما موافقة عامة على تغيير الهراءات الارشادات، ان كمان نقدر نعمل فيها مجمعات سكنية لكل الازواج الشاب. احنا في راح متقدمة، صلنا 2 سنين احنا بالموضوع، ان شاء الله بتتم وبصير عندنا كمان هاي، يعني بنبني مباني لجوبة تعتني احكي للعلو، ان يكون فيها
1: وحدات سكنية
0: وشقق، بتكون يعني حلينا مشكلة، يعني تعطيك 70% من مسكنة السكن.
1: جزء آخر حكيت
0: اللي ما فيش عندنا أرض.
1: جزء آخر حكيت عنه أستاذ جميل، ومسألة المساحات والمخططات المتعلقة في المناطق الصناعية، كيف بتم العمل على هذا الموضوع، وأي نوع من المناطق الصناعية نتحدث عنها، أم أنه ما زال مبكر ربما الحديث في هذه التفاصيل؟
0: المنطقة الصناعية بيني كمان ذات صبغة خاصة، يعني أراضي للملكية خاصة مش أراضي دولي، يعني أغلب الكرة اللي عندي مناطق صناعية أراضي دولي، عندنا إحنا المنطقة الصناعية ذات صبغة خاصة.
1: شو الأفضلية لما يكون أرض خاصة؟
0: لا أرض خاصة طوالي عندك أنت بالتكنوت تعيد مسرادة كالكلاة، إنه طوالي هي بتعطيك الميمون للبتوح وللتخطيط ولكل شيء. احنا غيرنا القانون عن طريق وقتها كان اونا بباباي بالحكومة وقتها، وهي غيرت القانون واخذنا في المنطقة الصناعية استطاعت

0: مبلغ ما يقارب 36 مليون ونص شيكل 37 مليون شيكل. الماتشنج تبعنا احنا المجلس 25% لان 12 مليون شيكل. استطلعنا على مناقصه طلعت للمشكال بالقريب العاجل خلال شهر زمان كمان نفوت على المنطقه الصناعيه للتطوير. زياده عن ذلك احنا كمان المنطقه الصناعيه الموجوده قاعدين بنوسعها ب 220 دونم، وكمان في منطقة مشتركة بيننا وبين الناصر 80 دونم قاعدين بنوسعها إسا المخطط تبعها. وانت بشارع الألفين هاي منطقة الركال ركيبة كلا في عندنا 150 دونم كمان، ثلاث مخططات واني أربع 150 دونم، واخذنا عليهم تمويل كمان ما يقارب 90% تمويل والباقي طبعا من عندنا.
1: هل ممكن الحديث عن سقف زمني أو ديدلاين معين؟
0: سجل زلمي للمخططات احنا موجودين فيها في مرحلة الإيداع، يعني بتحكي يمكن ما يقارب بدك 7-8 أشهر تتخلص هاي الخرايط. واحد منهم أقل من هيك المنطقة الصناعية ال 120 دونم ال 220 دونم هاي التوسيعة رفكتات تخنيط وصار عليها شوية هيك ملاحظات تتصلح وبتطلع، يعني صار فيها برسوم
1: وتطلع على حيز التنفيذ بعد ذلك.
0: حيز التنفيذ نعم طبعا.
1: شكرا جزيلا لك رئيس المجلس المحلي في الرين وعضو السبعي جميل بصول على هذه المداخلة، ويعطيكم ألف عافية على هذا الجهود. من هذه المشاريع أيضا التي تدار ويتم العمل عليها في بلدة الرهني في الجليل، نتحول الآن إلى محطة إعلانية أولى في ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار، ومن ثم نواصل ما تبقى من ملفات غرفة الأخبار لهذا اليوم. ابقوا معنا.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
14: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
15: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
16: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
17: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
18: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

عن في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم الساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا ورئيس المجلس المحلي في بلدة الرينية الأستاذ جميل بصول بشأن تصديق اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على خارطتين لتوسعة مساحات الأراضي المخصصة للبناء في بلدة الريني بما يشمل نحو 1300 دونم، ومن المقرر أن تستوعب قرابة 6000 وحدة سكنية، فيما يتوقع التصديق على خرائط إضافية خلال الفترة المقبلة. كما تحدثنا مع أستاذ جميل بصول عن استثنائية هذه الخطوة كون الأراضي في هذه المشاريع وهذه المخططات هي أراضي بملكية خاصة بطبيعة الحال. وفي مسار طبعا التعامل مع هذه المخططات، يتوقع بعد أشهر، بعد أكثر من سبعة أشهر أن تخرج إلى حيز التنفيذ وتبدأ أو يبدأ المجلس المحلي في العمل على مشاريع الإسكان هذه. هذا الموضوع نتحدث عنه وسط أزمة الإسكان التي تتعمق عموما في مجتمعنا العربي في مختلف البلدات و المدن العربية.

0: طيب قبل الانتقال إلى مقبل الملفات نذكر بالمواضيع التي وردت صباح هذا اليوم في راديو الناس وبرامجنا الإخبارية. عقدة راية الصلح بين عائلتي أبو غانم وشعبان من مدينتي اللد والرمل استكمالا لجهود لجنة الصلح في كفر قاسم لإنهاء النزاع الدامي بين الطرفين والتي أسفر عن مقتل 11 شخصا. في حديثه لراديو الناس قال عضو لجنة الشعبية في اللد المحامي تيسير شعبان قال إن الأهالي يأملون أن تسهم هذه المصالحة في طي صفحة الخلاف بين العائلتين المتخاصمتين.
1: الناس الطيبين الموجودين بالعائلتين أخذوا زمام الأمور قالوا بكفي عندهم، وطبعا رجال الصلح طيبين وعندهم خبرة طويلة في المجال وطبعا واكبوا هذا المشروع طيب عدة شهور، الحمد لله وصلوا للنتيجة اللي لازم يصلوا إليها من زمانها. يعني بالنهاية يعني عائلتين تعلم أن بداية الخلاف كانت أمور يعني لا تستحق الوصول لهذه النتائج المحزنة الدامية الموجعة للعائلتين. يعني هذه الفتنة نعيشها بهذا العصر يعني معروف من المستفيد منها، معروف من يزرع بذور الفتنة في مجتمعنا، وإحنا أعطينا هاي الفرصة للأسف.
0: وفي الأخبار الواردة هذا الصباح أعلنت الشرطة وسلطة الضرائب صباح اليوم اعتقال 3 مشتبهين في قضية احتيال وغسيل أموال وجرائم ضريبية تقدر بنحو نصف مليار شيكل. ووفق التحقيق أدار المشتبهون شبكة شركات وجمعيات وهمية داخل البلاد وخارجها واستخدموا فواتير مزورة وحسابات مصرفية وقسائم دفع عقارية لإخفاء الأموال. ومددت المحكمة اعتقال 2 من المشتبهين حتى يوم غد الخميس. هذا فيما يتعلق بالأخبار المحلية من نشراتنا على رأس كل ساعة. وفي أبرز العناوين الواردة في موقع ناس عبر شبكة الإنترنت عبر برقيات مراسلينا، مصرع عامل من جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في مدينة القدس. الرئيس اللبناني يقول إن نزع سلاح حزب الله ممكن بعد إنهاء الاحتلال وبسط سيطرة الدولة. تقارير تفيد

0: هذه البرقيات الإخبارية العاجلة والواردة بطبيعة الحال في موقعنا عبر شبكة الإنترنت وفي تطبيق ناس. كذلك الأمر تأتي وسط التصعيد المتواصل والمتنامي بين البلدين، بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، ومن جانب آخر الجمهورية الإيرانية، وسط ترقب إسرائيل بطبيعة الحال وتساؤلات عن أي دور ستأخذ إسرائيل في أي تصعيد ممكن أو محتمل في الأيام المقبلة. نواصل الآن وملفات غرفة الأخبار، حيث توفي محمد صالح حسن في 40 من عمره من بلدة شمال نابلس متأثرا بإصابته بداء الكلب، وذلك بعد نحو 21 يوما من تعرضه لعضة كلب ضال، وقد ظهرت عليه أعراض المرض قبل يومين رغم تلقيه اللقاحات الوقائية عقب تعرضه لهذه العضة. ينضم إلينا الآن الطبيب البيطري دكتور مارسيل قبلان. أهلا بك دكتور. في بادئ الأمر، هل نتحدث عن ظاهرة منتشرة والآن يأتي هذا الخبر ربما بشأنها؟
1: أول شيء صباح الخير لكم المستمعين.
0: صباح
1: الخير. بداية بتقدم خالص التعازي لعائلة المتوفي، وبتمنى تكون هاي الحادثة سببا بزيادة الوعي، لأنه داء الكلب وده كثير خطر، ولأنه أيضا من أكثر الأمراض اللي ممكن الوقاية منها إذا تصرفنا بالطريقة الصحيحة طبعا.
0: لكن هل نتحدث عن يعني أمر استثنائي حدث؟ نتحدث عن شخص 40 توفى من إصابته بداء الكلب، هل نتحدث عن أمر استثنائي أو أنه أمر يعني يحدث بشكل أو بآخر؟
1: لا، بحدث بشكل أو بآخر طبعا، مش بس عندنا بالبلاد، بكل أنحاء العالم. يعطيكم شوية معلومات عن داء الكلب. داء الكلب هو عبارة عن مرض فيروسي بيصيب جهاز العصبي، طبعا بيصيب كل الثدييات في مدارك الإنسان. إذا ما تصرفناش بالطريقة الصحيحة للوقاية منه وما تطعمناش بالوقت اللي هو لازم، يؤدي للأسف إلى الوفاة.
0: يعني عم نحكي عن مرض قاتل بنسبة 100% بشكل أو بآخر.
1: صحيح، إذا لم نتصرف بشكل صحيح 100% فهو قاتل برضو 100%.
0: التصرف هنا يعني علاج فوري، ما العلاج الفوري إذن؟
1: أول إشي كيف نتفادى المرض الكلب اللي هو الأهم، كيف نعرف إن إحنا تعرضنا يعني
0: الحيوان
1: اللي هو ممكن يشكل داء الكلب. إذا إحنا مربين قطط أو كلاب بالدار، إحنا يجب ولازم من ناحية قانون إن إحنا نطعمه بداء الكلب، وممنوع التعرض لأي حيوان بري أو حيوان مشتت أو تصرفاته اللي هي غريبة، لأنه السمرين تعاد داء الكلب
0: بين
1: حيوان لحيوان.
0: طيب هذا فيما يعني يتعلق بالحيوانات في المحيط بالتحديد في المنزل، لكن نحن نتحدث أيضا عن محيط في البلدات العربية، البلدات العربية حتى في الداخل في الضفة الغربية، ليس هناك اهتمام كبير في الحيوانات الضالة وتحديدا الكلاب.
1: اسمع، بالنسبة للحيوانات الضالة يعني عندنا بالمجالس العربية والبلديات هم كثير بيشتغلوا هذا الاشي، انهم هم بيعطوا تطعيمات للحيوانات اللي هي بالشارع، للكلاب او قطط او الحيوانات البرية، او برموا التطعيمات بشكل اكل الحيوانات بتاكله، بس صعب السيطرة الكاملة على كل الحيوانات لانه بصيب كل الثدييات، فالاشي كثير صعب. فاحنا واجبنا كانسان او كناس انه احنا نتفادى ان احنا يعني نكون بكونتاكت مع حيوانات اللي هي برية، هذا هو الاهم، لانه السيطرة عليه بشكل جذري اشي كثير صعب.
0: وهذا بتطلب بشكل عام تطعيم مسبق أم ماذا؟
1: للحيوان ولا للإنسان قصدك؟
0: كمان وكمان.
1: اسمع، بالنسبة للحيوانات، الحيوانات كل حيوان إحنا بنربيه عندنا بالبيت إحنا مجبورين إننا نطعمه ضد داء الكلب، سواء كانت قطة أو كان كلب. بالنسبة للإنسان إنه يطعم بشكل دوري فيش حاجة، أما إذا صار أي تلامس أو مش تلامس، داء الكلب بنقل بس عن طريق العض، عن طريق العض الحيوان الى الانسان، او عن طريق جروح، او عن طريق اللعاب اللي طب بالسم او بالعينين. اذا صار اي تلامس من هذا الاشي يجب فورا التطعيم.
0: يعني بشكل عام الكلاب او اي ثدييات اخرى عليها ان تاخذ او تتلقى هذا التطعيم بشكل دوري، عن اي فتره عم نحكي تقريبا؟
1: نحكي عن كلاب والابساد فوق جيل الثلاث اشهر.
0: لا لا، عم نحكي عن يعني كل ست اشهر، عن كل سنه.
1: لا اسمع، يعني هو بتعلق من

0: بين كل حيوان وحيوان. في حيوانات يقطع مرة بالسنة مثلا القطط. بالنسبة للكلاب يعني اليوم القانون الجديد تغير قبل سنتين، صار بدل مطاعم كلبة كل سنة صار مرة كل سنتين. فاهم؟ يعني بيختلف بين كل حيوان وحيوان وبين كل منطقة ومنطقة برضه نفس الشيء.
1: طيب بكل الأحوال هنا يعني من الواضح أنه كمان في مسؤولية بشكل أو بآخر على المجالس المحلية للتعامل مع تحديدا الحيوانات الضالة، بما أنه ممكن السيطرة على الحيوانات اللي بنربيها في البيوت بشكل أو بآخر. لو نذكر دكتور مارسيل ختاما ربما بالإسعافات الأولية أو العلاج الفوري لأي شخص يتعرض لعضة كلب أو حتى ثدي من الممكن أن ينقل إليه داء الكلب.
0: اسمع، اول شيء اذا تعرضت لعضه من اي حيوان اللي هو ثدي طبعا زي ما قلت يعني زي ما تفضلت، اول شيء نغسل مكان الجرح بماء سخنه ومع صابون لمده 15 دقيقه وبعدها نحكي مع الدكتور او نروح اقرب مستشفى. لانه ليش صراحه مش في استهتار، يعني المرض كثير قاتل.
1: نعم احنا عم نحكي عن مرض قاتل بنسبه 100%. نعم
0: في عن جد تاثير.
1: طيب وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك طبيب البيطري دكتور مارسيل قبلان على هذه المداخلة، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، معكم سعيد.

0: طيب إلى موضوع آخر، ففي طريق بدأ من مدينة سخنين في الجليل وصل إلى مختبرات البحث والتطوير العالمية. اختارت الدكتورة ريم معاري أن تجعل من العلم والابتكار وسيلة لمواجهة أمراض نادرة ومعقدة من خلال أبحاث متقدمة وما يزيد عن 30 براءة اختراع وعلاج لسرطان الدم لدى الأطفال. وتنضم إلينا الآن المختصة في مجال التداوي بالجينات والهندسة الوراثية دكتور ريم معاري. صباح الخير دكتور. في بادئ الأمر، كيف بدأ هذا الطريق؟
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين. الطريق كانت طويلة، اللي 25 سنة باحثة في علم الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية، وكنت برضو رائدة أعمال في عدة شركات بايوتيك عالمية. وهذا قبل سنة،
0: فهذا عزز بطريقة أو بأخرى من الشغف ربما في كل ما يتعلق بمواجهة الأمراض النادرة والمعقدة.
1: أكيد أكيد، اشتغلت فترة بالعلاج الأمراض النادرة اللي هي أمراض وراثية، وفي خلال هاي السنين اشتغلت طبعا بالأمراض النادرة، يعني المركز تبعها في أمريكا اللي هو مستشفى الأمراض النادرة في فيلادلفيا، اللي هناك بتمركز كل الطفرات الوراثية الموجودة في العالم بمحلات اللي هناك بيفحصوا تسلسل الجينات. يعني كان لي التجربة معهم إني اشتغلت معهم من هناك، كمان إشي انطلق وكملت في شركة تانية لحد ما افتتحت شركتي في مجال العلاج السرطان.
0: عم نحكي عن شركة محلية هون في البلاد؟
1: الصراحة اليوم أنا برضو مديري عامة لشركة ناشئة اللي بتعالج العلاج مرض السرطان البنكرياس وسرطان الثدي عن طريق إكسزومات خاصة. حصلنا على تمويل من لجنة سلطة البحث والتطوير، وكمان مع مشكعين يعني
0: مستثمرين.
1: وبلشنا كمان هذا البحث الجديد يعني هون بالبلاد.
0: دكتور ريم، يعني الى جانب الابحاث المتقدمه اللي يعني اشتغلتي عليها بشكل او باخر، هناك ما يزيد عن 30 براءة اختراع وعلاج لسرطان الدم لدى الاطفال. مدى استثنائيه هذا الانجاز؟ ومن النادر ربما ان نسمع عن انجازات من هذا النوع.
1: الصراحة لما يكون في عندك كتير حب للموضوع وشغف، وبرضه بكفيش يعني انه قديش انت تتعلم هذا الموضوع. مظبوط انه الواحد بالاول لازم يتعلم ويحوي عدة مواد في راسه ويعرف يحلل في كتير شركات ومواضيع يعني مختلفة.

0: يافي بس في عندك نوع من الشغف هيك والتحدي والاكتفاء الذاتي لما انا بشوف اني انا ممكن اوصل عندي اكتشاف يعني جديد اللي هو يغير من حياه.
1: الشغف هنا عنصر وعامل هام للغايه دكتور، لكن ماذا عن البيئه؟ أيضا البيئة الحاضنة الداعمة، احنا في مجتمع عربي ما في عندنا مؤسسات بحثية على سبيل المثال، أو حتى ما في تشجيع لثقافة البحوث حتى للثقافة النقدية بشكل عام.
0: مزبوط مزبوط، انه كان عندي الصراحة يمكن كان عندي بعرفش اذا بنقول انه الفرصة اني اشتغل في شركات عالمية من اول ما بلشت، والمحل الاول اللي انا فتت فيه هو كمان كان شركة بايوتك اللي هي عالمية، وانا حاولت انه عرفت اثبت حالي في هذا المجال واشتغلت مع يعني اكبر ناس في العالم بهذا المجال، وبرضو قدمت ل محاضرات في كل العالم كمان عن الهندسة الوراثية وعن براءات الاختراعات اللي عملتها فبصير هذا الاشي يعني عادي، بصير عنا يعني اسلوب حياة. فكان في عندي دعم طبعا من البيت، اكيد اكيد دعم يعني لزوجي واولادي وبرضو اللي اشتغلوا معي، فبصير هذا الاشي
1: البيئة الحاضنة فعلا هي جزء أصيل ربما من أي منجز كان علمي أو غير علمي بطبيعة الحال. بدي أقتنص الفرصة هاي دكتور ريم وأسمع كلماتك لأي شخص ربما عنده ميل وشغف بكل مسألة البيوتكنولوجيا، الأبحاث، براءات الاختراع في كل ما يتعلق بالعلاجات.
0: أنا بقول لكل حدا أنه ولا حدا يتنازل عن حلمه، إذا أنت بتحب شيء لازم تعمله، ما تخلوش ولا أي حدا بالعالم يحدد من سقف الطموح تبعكم، ودايما اسألوا الأسئلة الجديدة إنه كيف إحنا ممكن نحل مشكلة معينة بطريقة
1: لم تطرح من
0: هذا
1: قبل.
0: هو الاختيار، هذا هو الاختراع هيك بصير يعني.
1: نعم، جزيل الشكر لك دكتور ريم عاري، المختصة في مجال التداوي بالجينات والهندسة الوراثية، واجهة مشرفة فعلا لمجتمعنا العربي في البلاد. يعطيك ألف عافية وبالنجاح والتوفيق في أي خطوة مستقبلية ومقبلة. شكرا جزيلا دكتور.
0: شكرا لك.
1: ما زلنا مع غرفة الأخبار، لكن نواصل مع ملفاتنا المتبقية بعد فاصل إعلاني قصير. ابقوا معنا، غرفة الأخبار وراديو الناس.

0: عرفتوش ما عرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت إيكيا.
1: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
2: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
1: آه، وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
5: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنة.
4: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
5: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
4: بيرفكتو كفركنة، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
6: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
7: أحذية زاهي صليبة،
8: خاضع لشروط الحملة.
9: العودة للمدارس أحلى.

0: لو أوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
1: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.
2: تسع وثلاثون دقيقة بعد العاشرة في استوديوهاتنا براديو ناس أنتم وغرفة الأخبار. عدنا إلى ملفاتنا، وكشف التقرير السنوي لجمعية عالم لرعاية الشبيبة المعرضة للخطر عن تفاقم أوضاع المراهقين في أعقاب الحرب، مع ارتفاع ملحوظ في السلوكيات الخطرة والعنف والضائقة النفسية. التقرير استند إلى مرافقة نحو 15,000 شاب وشابة، إذ أفاد 66% من الشبان باستخدام الكحول، ونحو نصفهم بمعاناتهم من الاكتئاب والقلق، فيما أبلغ 51% عن تعرضهم لاستغلال أو حتى اعتداء جنسي. ينضم إلينا الآن دكتور أمجد موسى، الأخصائي النفسي المتخصص في تشخيص وعلاج الصدمات النفسية. صباح الخير دكتور. إلى أي مدى تعزز ربما حالة الحرب من هذه الاضطرابات، من هذه السلوكيات الخطرة في أوساط الشبيبة عموما؟
3: صباح الخير لكل جميع المستمعين. في البداية كثير الحروبات بالفترة الأخيرة عم ترفع من منسوب تعزيز لكل هذه الظواهر، وهنا بدي بس أتطرق أنه علم النفس السريري وعلم النفس الصدمات بيطلعوا على انه كل الشغلات اللي بتصير مع الشباب بهذه الفتره هي مش مشكلات سلوكيه او ضعف في الانضباط او لانها هي مثلا مشاكل التعامل مع الانفعالات، انما هي اكثر من هيك. هي بتشير لضغوط كثير عميقه، لالم كثير بوجع من جوا، اللي بيصل لمرحله انه الشاب عم بحاول يطلع بالصوره اللي بيطلع فيها، ان كان مشاكل سلوكيه او ان كان مشاكل حتى خطره اللي صلى إلها، هي بتشير قديش الإشي اللي من جوا عم بيقلمه وعم بيوجعه من جوا. وهون بنحكي على إشي كتير مهم، على إنه في عندي ضغوط نفسية عميقة متراكمة.
2: دكتور خلينا نفكك هذه الحالة، كيف يصل الشاب اليوم إلى وضع من هذا النوع، تزامنا مع فترة اللي هي فترة حروب بطبيعة الحال، فترة اللي بميزها عدم الاستقرار العام؟
3: كثير الأمور بتكون هنا مركبة بعدة اتجاهات مع بعض. التركيبة الأولى إنه في عندي الحروب المستمرة، الحروب المتراكمة، زد على ذلك العنف كمان المتواصل الغير منتهي، واثنيناتهم في إلهن ميزة كثير صعبة إنه ما في أفق بالوقت القريب للحل الدائم والشعور بالأمن والأمان الكامل. فهون اللي بيصير إنه في عندي الصدمات الكتيرة اللي الشاب عم بعيشها وعم بتعايشها من غير رؤية أفق وأمل في الحل السريع، الحل اللي مرجو بهذه المرحلة. فهون النفسية بتصير في حالة كل الوقت تأهب، كل الوقت في حالة صعبة، كل الوقت في إشياء مش مهم شو عم بتصير، عم تتأزم عم تتفاقم، لأنه ما في رؤية لوضع اللي ممكن يكون أفضل في المستقبل القريب، وبناء عليه فكل إشي بيصير صعب، كل إشي بيصير يوجع، والألم اللي بيكون في البداية مقدور عليه بصل لمرحلة إنه يبطل مقدور عليه، وبصل لمرحلة إنه بطل الإنسان يقدر يتحمله. عشان هيك أنا ما تفاجأت لما شفت التقرير وقرأت فيه حتى على نسبة الإيذاء الجسدي بهاي الحالة، لأنه الألم لما بصل لمرحلة بطل الإنسان يقدر يتحمله، فبصل لمرحلة اللي ما قبل الانتحار اللي بحاول يقضي نفسه، فبالتالي بتكون مرحلة الانتحار المرحلة الأخيرة.
2: إلى جانب ذلك نتحدث عن نسب مرتفعة جدا، عن 66% من الشبان يستخدمون الكحول كأداة للتهرب من هذا الضغط النفسي الموجود، من التأهب الدائم، من عدم الاستقرار، غياب الأفق بشكل أو بآخر. كيف من الممكن أن نتوقف ربما عند هذا الجانب؟
3: هذا جانب كثير مهم، هذا بخلينا أصل لمرحلة للتعامل السريع جدا مع المشاكل تبعتنا. بالفترة الأخيرة عم بشوف في بالذات عند أوساط الشباب إنه ما في قدرة على إنه يتوقف شوي عند المشاعر السلبية، فخلص هو زعل هو ضايق، فأنا بدي أصل لحل سريع جدا. فمنشوف إنه في ارتفاع في نسبة حتى الأدوية اللي بياخذوها، وحتى هنا بيلجأوا للكحول اللي هي كثير متوفرة في المحيط تبعهم، بالإضافة
2: يعني بيستعيدوا بالكحول عن أدوية ممكن ياخذوها أم العكس.

0: لا يعني بيعمل شغلتين مع بعض، في امكانيه مثلا ياخذ ادويه، في امكانيه حتى ياخذ كحول مع بعض، وفي امكانيه حتى يوصل للوضع يعني
1: ياخذ خطر مضاعف.
0: كله تحت عنوان واحد اخ امير، ايش هو هذا العنوان؟ انه انا ما بقدر اتحمل الشعور السلبي اللي عم بعيشه اسا. يعني انا برجع شوي لوقت هيك زمان، كان مثلا انسان لما يتضايق ما كانش في مشكله انه يتضايق ويكون مع المضايقه تبعته. اليوم بنلاقي اولادنا اذا تضايق شوي كلنا بدنا نتجند عشان نساعدهم يطلعوا من المضايقه تبعتهم.
1: هذا نتيجه لتراكمات ربما من عدم الاستقرار،
0: هذه بسبب التراكمات، بسبب طريقة التعامل، بسبب السرعة اللي حوالينا في عالم اللي هو كثير متسارع، اللي بيعطي حلول سريعة جدا من أدوية، من مهدئات، من كثير شغلات اللي منشوفها حتى في الميديا اللي بقول لك إذا بتعمل كذا بيصير معك كذا، فبيصير في راسنا وفي أفكارنا وفي منظورنا إنه في إمكانية بسرعة نطلع من الموضوع. وهذا هو الإشكال اللي عم بيصير، عشان هيك كمان الأدوية والكحول عم ترتفع، لأنه أنا بدي حل سريع وأني يقدر يصل لمرحلة أتعامل مع الألم اللي أنا بعيشه، ما في عنده القدرة أني أتعايش معه وأكون معه. طيب، عشان هيك نرجع لهذه المواضيع
1: دكتور. لذلك لا شك بأنه في انعكاسات وارتدادات واضحة ليس فقط على المدى القريب وإنما أيضا على المدى البعيد والمستقبل البعيد تحديدا. ونحن اليوم لا نتحدث عن عامي أو ثلاث سنوات من الحرب، نحن نتحدث عن أزمات يعيشها العالم وتعيشها البلاد منذ عام 2019، كورونا وجائحة كورونا في العالم، وحتى اليوم حالة الحرب المتواصلة والمستمرة. كيف لذلك أن يؤثر في نفسية جيل جديد أصلا ولد في هذه السنوات؟
0: نفسية كثير صعبة بتكون كثير مركبة. انت عم تحكي على موضوع اللي هو مش هين، اذا ما نحطه في المنظور النفسي بنشوف نفس عم تربى وعم تكبر على تعامل دائم مع صدمات وأزمات حياتية مختلفة. اللي بميزها يعني إن جائحة الكورونا باقي الحروبات من غير حل من غير أفق، زد على ذلك العنف المستشري من غير أفق في حل قريب، فبيصل الإنسان لمرحلة إنه تفاقم الأزمات والصدمات من غير ما يكون في إلى محل، من غير ما يكون في محل للعلاج، محل للتشافي الكامل الدائم من الموضوع الحروبات، بنلاقي النفسية عم تصل لمرحلة زي عجز، زي إرهاق وتعب مضني، زي إنه الإنسان بيصل لمرحلة إنه بطل فيه قوة بالمرة يتعامل مع أي إشي بالمرة. فالنفسية هنا بتكون في حالة تعب دائم، والنفسية اللي في حالة تعب دائم هي بتكون نفسية هشة اللي ممكن تصل لأي مرحلة تنكسر بأي سبب، لأي سبب كان، لأي أزمة ممكن تكون، لأي اضطراب ممكن يكون.
1: يعني على الغالب جميعنا نستشعر هذه الحالة المضطربة حولنا في المحيط، ربما في الأصدقاء وما إلى ذلك. ما الأدوات المتاحة اليوم ونحن في وضع استثنائي، أزمات لا نهائية؟
0: كثير أمور لازم نأخذها بالحسبان. في البداية أنا بوصي كثير على أنه كل إنسان يقدر يتعامل مع كل الأزمات والصدمات اللي بعيشها بشكل يعني واقعي، ما أنكر وجودها، بالعكس أحطها قدامي وأقول أن أنا ضايقتني، خربطت لحياتي، مش قادر أتعامل صح، مش عارف أرجع صح، أجد بيئة داعمة لإلي، أحاول أساعد بالأهل، بالذات إذا بكون شاب مراهق، صبي مراهقة، أساعد بالأهل. في حالات معينة ممكن أتوجه كمان لاستشارات نفسية من أشخاص مختصين في كيف نتعامل مع الموضوع، نتعلم مهارات لتنظيم المشاعر وحل المشكلات، هذه كثير مهمة. أنا حسب رأيي أنا اليوم بتطلع عليها هي الإشي الأساس والأداة الأساسية اللي لازم عن جد تصل لكل واحد فينا. كيف ننظم مشاعرنا، كيف نتعامل مع مشاعر سلبية اللي بتكون، حكيت مشاعر سلبية مش شرط دغري تقلب وتصير مشاعر فرح، يمكن تكون مشاعر سلبية لفترة ونقدر نتعامل معها. أنا كمان بدي أوصي كمان توصية كثير مهمة للترابط الاجتماعي، ونعرف كيف نطلب المساعدة كمان لآخرين بنشوفهم عم بمروا بأزمات، احنا شايفين الاشي عم بتغير عليهم. بالفترة الاخيرة بالعياده عندي انا عم بشوف كمان ارتفاع كثير لظواهر من اكتئاب، حتى لهلوسات، حتى لمشاكل نفسية كثير عميقة اللي منشوفها سببها هو عدم تعامل سليم مع كل هذه الامور، وعدم ايجاد بيئة داعمة، وعدم تواجد بشكل كامل مع المشاعر اللي انت بتعيشها، بينما انت بتترك الامور تنحل حالها والاشي بتفاقم مع الوقت. عشان هيك توجيهاتي توصياتي ما تستقلوا بالإشي، الإشي مش هين، احنا عم نمرق فترة مش هويني، في إمكانية كلياتنا مع بعض نكون داعمين لبعض ونوجه وقت الضرورة لمختصين مهنيين اللي ممكن يساعدونا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أمجد موسى، الأخصائي النفسي المتخصص في تشخيص وعلاج الصدمات النفسية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: ما زلنا في غرفة الأخبار، وقبل الانتقال إلى الإجازة الرياضي نورد هذه الأخبار العاجلة التي تأتي في هذه اللحظات. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن رصد صواريخ من إيران تجاه العقبة، وفي ذات الوقت نتحدث عن برقيات عاجلة بشأن سماع أصداء انفجارات في مدينة إيلات نتيجة إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه العقبة الأردنية.

0: إذن إلى الرياضة، وصباح الخير الزميل فادي مصطفى.
1: صباح الخير أمير لك يا مستر
0: فادي. أنت فاهم أنا بعد المونديال خلاص رجعت لصفوف المتفرجين، ما فيش إلي أي مداخلات أي تحديات على الهواء، صفحة فاضي نظيف.
1: وأنا بعد المونديال توقعت أن تكون الصواريخ فقط صواريخ رياضية، ولكن أخبارك يا أمير
0: عالم يبدو الواقع مغاير تماما.
1: صحيح. طيب نبدأ مع المرحلة الثانية اللي فيها دوري أبطال أوروبا الذهاب. أبرايبر السبع خسرت لفريق فيكينغنور الإسلندي كونغو سجل، والمهم طبعا أنه محمد أبرومي والذي شارك في التركيبة الأساسية الإياب ستكون في هنغاريا المجر بسبب الأوضاع الأمنية. يعني إذا اعتقدوا أن المباراة ستكون في دوري السبع وبسبب الأخبار التي أوردتها ستكون المباراة أكيد في هنغاريا المجر، طبعا مباراة الإياب لهذا الفريق. فريق اتحاد ابن سخنين يواصل الاستمرار وطبعا التألق في أيضا في هنغاريا في المجر. فاسيل خوري سجل هدفين، سلمان وكوكور سجل طبعا في مباراة ودية أمام الفريق من المجر، وهذا يقول أنه فريق التخنيني بلش الطريق بالقدم اليمنى. نبارك لأمجن بشار إبداح الذي وقع في صفوف مكابي بنها تيكفا، هذا المدافع الشاب الذي انتقل من أقوال الخديرة، قوي البنية ذكي جدا مع الكرة، والاعتقادي هي البداية فقط. تذكر هذا الاسم بشار إبداح يوقع في مكان تحقيق الفريق الصاعد إلى الدرجة العليا. أما النجم محمد أبو فني طبعا امتاز بفوز الفريق الصربي النجم الأحمر على ليرنا 4-0. كتبوا عن أبو فني طبعا وهو فريق جديد جاء إليه من هنغاريا، ينتقل الآن إلى الفريق الصربي، لاعب ممتاز مبادر صاحب القوة والسيطرة في الوسط، نعرف جيدا هذا اللاعب ونقول لهم طبعا فزتم بهذا اللاعب النجم محمد أبو فني. أما خيبة الأمل جاءت أمير من إصابة حارس مكابي بفتح تكوى حيفا شريف كيوف اللي يتغيب عن الملاعب لربما لعام طويل. تخيل في المباراة التدريبية الأولى، الحصة التدريبية الأولى، المباراة الاختبارية الودية أمام مكابي أمام طوالي الفرسابة، أصيب الحارس وقد يتغيب موسم كامل. قلة الحظ التي تلاحق الحارس شريف كيوف، كان قد وقع وانتقل إلى هابوئيل رماد جان، والمدرب مستاي ديجو قال شريف كيوف لا أريد أن أكون بديلا في مكابي حيفا، انتقل إلى طبعا رماد جان. وقبل أن ينتقل في المباراة التوديعية لمكابي حيفا أصيب وقد يتغيب لمدة سنة، نتأمل الشفاء العاجل لكيوف والعودة إلى الملاعب. أما الوحدة كبر قاسم فاز في مباراة اختبارية أيضا في بلغاريا، والفريق في الطريق الصحيح. وآخر نهفات المونديال وما بعد المونديال، هذا وترامب يا أمير يقول أنا أقترح أن يكون جيان إنفانتينيو وهو رئيس الاتحاد العام لكرة القدم أن يكون الأمين العام القادم للأمم المتحدة.
0: أنت شو رأيك؟
1: اسمع لماذا قال هو مناسب وهو رجل حيادي، يعني مناسب قد يكون جدا. أما حيادي
0: أنت تنكر أنه حيادي؟
1: أنا بنكر أنه حيادي أن هناك الكثير من طبعا هو من هو من قلد جائزة نوبل للسلام أو بعرف شو اسمها طبعا من إنفانتينو لترامب، والآن ترامب يعني برد له الجميع ويقول له أنت مش بس بتعطيك جائزة، أنا بدي أبعثك لها تكون الأمين العام للقادم للأمم المتحدة. خلط الرياضة بالسياسة وعمل لخة غريبة عجيبة لها أول من آخر، ولكن هذا هو ترامب. وإنفانتينو ما زال طبعا في ظل وفي كنف هذا النجم الصاعد ترامب، لا نعرف أين تصل فيه الأمور، ولكن مرة أخرى يقول كل علامات الاستفهام اللي كانت في المونديال والسياسة والرياضة، إبطال البطاقة الحمراء، منع كثير من الناس أصحاب البشرة السوداء والأصول الآسيوية والأفريقية، كل هذا طبعا يطفو الآن على الساحة ويسأل هل فعلا إنفانتينو هو الحيادي؟

0: والله بدي أبيت سؤال وعميت علامة السؤال بعد بعد هالجملة.
1: بالنسبة لك أنا بالنسبة لي هذا دليل وإثبات قاطع وجازم يا فادي إنه حيادي. حيادي والله حيادي. أشكرك جزيل
0: الشكر. بسمع من فادي.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى على هذه الإحاطة الرياضية. شكرا جزيلا. وبهذا نصل إلى ختام الساعة الثانية من غرفة الأخبار من راديو ناس لهذا اليوم. في التحرير محمد مجالي، طاهر يونس، مصطفى ولي الزعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي، في الإخراج وديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. هذه تحياتي لكم، أنا أمير الخطيب، نلقاكم على رأس الساعة وزميلة رجاء كناعني مع نشرة إخبارية جديدة بعون الله تعالى. إلى اللقاء.
2: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
3: جاهزين للكاستينج؟ انتوا احلى ناس.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل.

0: أو بأي مكان. أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: إملما وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
0: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا. إيروكا يعني
3: أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت شرطة اليوم أن قوات من حرس الحدود بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك اعتقلت شابين من سكان مخيم شعفاط في القدس الشرقية بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية في القدس خلال فترة زمنية وصفتها بالفورية. وأضافت الشرطة أن القوات عثرت على المشتبهين داخل منزليهما وتم اعتقالهما دون تسجيل أحداث استثنائية خلال تنفيذ العملية. أشارت إلى أن المعتقلين من سكان مخيم شعفاط أحيلا إلى مواصلة التحقيق لدى جهاز الأمن العام. أعلنت الشرطة وسلطة الضرائب صباح اليوم اعتقال 3 مشتبهين في قضية احتيال وغسل أموال وجرائم ضريبية تقدر بنحو نصف مليار شيكل. ووفق التحقيق أدار المشتبهون شبكة شركات وجمعيات وهمية داخل البلاد وخارجها، واستخدموا فواتير مزورة وحسابات مصرفية وقسائم دفع عقارية لإخفاء الأموال، حيث مددت المحكمة اعتقال 2 من المشتبهين حتى يوم غد الخميس. عقدت رأية الصلح بين عائلتي أبو غانم وشعبان من مدينة الرمل واللد استكمالا لجهود لجنة الصلح في كفر قاسم لإنهاء النزاع الدامي بين الطرفين والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا. في حديثه لراديو الناس قال عضو اللجنة الشعبية في اللد المحامي تيسير شعبان إن الأهالي يأملون أن تسهم هذه المصالحة في طي صفحة الخلاف بين العائلتين.
1: الناس الطيبين الموجودين بالعائلتين أخذوا زمام الأمور، قالوا بكفي عندهم، وطبعا رجال الصلح طيبين وعندهم خبرة طويلة في المجال، وطبعا واكبوا هذا المشروع طيب عدة شهور، الحمد لله وصلوا النتيجة اللي لازم يصلوا إليها من زمانية. يعني بالنهاية أنا عائلتين تعلم أن بداية الخلاف كانت أمور يعني لا تستحق الوصول لهذه النتائج المحزنة الدامية الموجعة للعائلتين. يعني هذه الفتنة نعيشها بهذا العصر، يعني معروف من المستفيد منها، معروف من يزرع بذور الفتنة في مجتمعنا، وإحنا أعطينا هذه الفرصة للأسف.
0: تدرس وزارة المواصلات إلغاء الرحلات الداخلية بين حيفا وإيلات ضمن استعدادات لاستقبال مزيد من طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون، وذلك مع تكثيف الهجمات على إيران. وفق تقارير تتمركز عشرات الطائرات الأمريكية في مطاري بن غوريون ورامون، فيما يبحث تحويل مطار رامون إلى منشأة عسكرية، ما قد يؤدي إلى وقف نشاطه المدني. أفادت وسائل أعلام إيرانية بإطلاق صواريخ باتجاه مدينة العقبة الأردنية، وفي الوقت ذاته تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن سماع عدوي انفجارات في مدينة إيلات. هذا ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية من الجهات المعنية تؤكد هذه التقارير أو توضح ملابساتها. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكم فجر اليوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. وقالت سنتكم إن الغارات استهدفت مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وجوية وبنى لوجستية بهدف إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في المقابل أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيرة أهدافاً أمريكية في معسكر الدوحة غرب

0: الكويت، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدو انفجارات في عدة مدن إيرانية بينها تبريز وسيريك، فيما أعلنت وكالة نور نيوز تفعيل منظومات الدفاع الجوي في طهران وسماع أصوات انفجارات في مدينة بوشهر. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست جادة بما يكفي في المحادثات، مؤكدا أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار، ومحذرا من أن الحصار المفروض على مضيق هرمز يشكل سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي وحرية التجارة الدولية. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إغلاق مضيق هرمز جاء نتيجة مباشرة لعدم التزام واشنطن بتعهداتها، محملا الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد وتعريض استقرار المنطقة للخطر. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتبقى الأجواء حارة، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.
2: 103.3، 107.8.
1: راديو الناس، المحطة المركزية.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

ألف مرة حب، بعترف لك إني بحبك.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: 30/7، احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04-905-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.

0: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
1: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
0: تولوج معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت إيكيا.
3: تمام، كنت حاطط براسي.

0: اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت حاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
1: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي رصدت 6 صواريخ أطلقت من إيران، موضحا أن قواته اعترضت 4 منها، فيما سقط صاروخان الآخران وانفجرا في مناطق نائية غير مأهولة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. أفاد سكان مدينة إيلات جنوبي البلاد بسماع عدوي انفجارات ناجمة عن عمليات الاعتراض، وفي غضون ذلك غير عدد من الطائرات مسارها أثناء التحليق في أجواء البلاد. تدرس وزارة المواصلات إلغاء الرحلات الداخلية بين حيفا وإيلات ضمن استعدادات لاستقبال مزيد من طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون، وذلك مع تكثيف الهجمات على إيران. وفق التقارير تتمركز عشرات الطائرات الأمريكية في مطاري بن غوريون ورامون، فيما يبحث تحويل مطار رامون إلى منشأة عسكرية، ما قد يؤدي إلى وقف نشاطه المدني. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكم فجر اليوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. وقالت سنتكم إن الغارات استهدفت مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وجوية وبنى لوجستية بهدف إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في المقابل أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيرة أهدافا أمريكية في معسكر الدوحة غرب الكويت، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدوي انفجارات في عدة مدن إيرانية بينها تبريز وسيريك، فيما أعلنت وكالة نور نيوز تفعيل منظومات الدفاع الجوي في طهران وسماع أصوات تفجيرات في مدينة بوشهر. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست جادة بما يكفي في المحادثات، مؤكدا أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار، ومحذرا أن الحصار المفروض على مضيق هرمز يشكل سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي وحرية التجارة الدولية. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إغلاق مضيق هرمز جاء نتيجة مباشرة لعدم التزام واشنطن بتعهداتها، محملا الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد وتعريض استقرار المنطقة للخطر. محليا تقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية بطلب لسحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أدينا بمخالفات أمنية شملت التآمر لمساعدة حماس خلال الحرب ونقل معلومات تمس بأمن الدولة. وفق النيابة فإن الأسيرين اللذين عملا في شركة سيلكوم أدينا بالتخطيط لتعطيل أنظمة الشركة خلال الحرب بهدف مساعدة حماس، وجاء تقديم الطلب بعد موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بصفته صاحب صلاحيات وزير الداخلية في هذا الملف وبمصادقة المستشار القضائي للحكومة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم أن قوات من حرس الحدود بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك اعتقلت شابين من سكان مخيم شعفاط في القدس الشرقية بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية في القدس خلال فترة زمنية وصفتها بالفورية. وأضافت الشرطة أن القوات عثرت على المشتبهين داخل منزليهما وتم اعتقالهما دون تسجيل أحداث استثنائية خلال تنفيذ العملية، وأشارت إلى أن المعتقلين من سكان مخيم شعفاط أحيلا إلى مواصلة التحقيق لدى جهاز الأمن العام الشباك. أعلنت الشرطة وسلطة الضرائب صباح اليوم اعتقال 3 مشتبهين في قضية احتيال وغسل أموال وجرائم ضريبية تقدر بنحو نصف مليار شيكل. وفق التحقيق أدار المشتبهون شبكة شركات وجمعيات وهمية داخل البلاد وخارجها، واستخدموا فواتير مزورة وحسابات مصرفية وقسائم دفع عقارية لإخفاء الأموال. ومددت المحكمة اعتقال 2 من المشتبهين حتى يوم غد الاثنين. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتبقى الأجواء حارة، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء لطيفة. ختام الموجز، لحظات وألقاكم في برنامج كيف الحال، إلى اللقاء.
1: راديو الناس، قصة كبيرة. We'll be right back. راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا الصراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
6: كل الناس
8: كل الناس
9: راديو الناس دايما معي.

0: أهلا ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة وأسبوع جديد من برنامج كيف الحال. كمان اليوم رح نرافقكم على مدار الساعة بمواضيع جديدة وقصص جديدة ومع ضيوف جداد لنحكي عن مواضيع بتلمس حياتكم اليومية وبتعيشوها باليوم يوم. كونوا معنا على السمع على أثير راديو ناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. شو بستنانا بحلقة اليوم؟ ثقافة البخشيش أو التب؟ وشو بيقول القانون؟ الجامعة على الأبواب والعد التنازلي بلش لاختيار التخصصات. اكتئاب ما بعد المونديال. كل هذا أكثر بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. واحد من أكبر التحديات بالحياة عند الطلبة على وجه الخصوص هو اختيار التخصص الأكاديمي واختيار المجال أو الموضوع للتعليم الجامعي اللي هو بالتأكيد رح يكون ورافقك لمدى الحياة وبشغلك بالحياة وبتوجهك المهني بعدين. كم الحري قديش صعب بأيامنا وبظروف حياتنا اليوم في البلاد والتقلبات والتغييرات اللي عم بتصير بسوق العمل. هالعوامل هاي كلها ضاعفت الصعوبة والتحدي عند الطلبة. عن هذا الموضوع معنا اليوم المستشارة الأكاديمية ولتطوير المهني فريهان أبو تاي جحوش. أهلين فريهان.
1: مرحبا. مرحبا رجاء. كيف الحال؟
0: يا هلا. أنا بدي أسألك كيف الحال، طمنينا عنك.
1: والله أنا أصلا لما قلت اكتئاب ما بعد المونديال الظاهر لازم أفحص هاي النقطة عند ابني قبل ما أكمل بأيات الشيء لأنه الظاهر موجودة
0: على ما يبدو في الموضوع منتشر عند كثير ناس.
1: نشوف كيف حقيقي. حلو حطيتيه بعنوان حقيقي على الآخر لازم نفحصه.
0: لا بنتأمل أنه مش واصل لهاي المرحلة بس في عطلة صيفية وهيك بنفع الناس تساعد حالها تطلع من الجو هذا. لموضوعنا فريهان عم نحكي عن

0: يعني تحدي كثير صعب عند الطلبة. ويعني أنا اليوم بتذكر كيف لما أنا كنت بهاي المرحلة، ومع أني كنت عارفة شو بدي ومختارة المجال اللي أنا بدي إياه من قبل بكثير سنين، إلى أنه لحد اللحظة الأخيرة بضل هذا التخوف إذا أنا عم بختار المجال الصح ورايحة بالطريقة الصح. كيف بداية عم بتشوفي إقبال الطلاب على الاستشارة الأكاديمية والتوجيه المهني؟
1: صحيح رجاء، اليوم الطالب بوضع طبيعي زي ما انت قلتي، يعني كل حدا بتذكر حاله بهاي المرحلة، بتذكر هاي التقلب وهاي المشاعر اللي بترافق هاي المرحلة. بس الإقبال اليوم على الاستشارة الأكاديمية من الطلاب الخريجين بصراحة عم بشوفها في ارتفاع، عم بيكون في وعي عند الطلاب، عند الأهالي، حتى باتوا هيك عم بشعروا بحجم هاي التحديات الكبيرة والتغييرات الكتير سريعة عم بتصير في سوق العمل. فبالتالي عم بيكون في إقبال على الاستشارة، لأنه صار في فهم ووعي أنه يمكن تختصر وقت جهد ومصاري كتير لقدام.
0: نعم، بس انت من خلال اسم مرافقتك بهاي الفترة بتخيل في كتير طبعا طلاب اوريدي اختاروا المجال اللي هم بدهم يتعلموه، سجلوا لإله، وإحنا يعني مقبلين بشهر 10 على السنة الأكاديمية الجامعية. لأي مواضيع عم بتشوف انهم عم بتوجهوا الطلاب بالسنوات الأخيرة، كونه في تغييرات كثير كبيرة عم بتكون بسوق العمل وبالمجالات اللي فيها إمكانيات وفرص عمل؟
1: صحيح، صراحة سوق العمل زي ما حكينا عملان تحديات وتغييرات سريعة. فعم نشوف عندنا هون في الدولة في تراجع بنقدر نقول في موضوع مثلا علم الحاسوب المبرمجين، كونه بآخر سنتين ثلاثة كان في كتير تصريحات بهذا القطاع. بس بنفس الوقت إذا نطلع هاي الكاتيجوري اللي هن مسمينها STEAM اليوم، اللي هي الساينس تكنولوجي انجينيرينج وماث، أو إحنا نسميها المدعين المدركين العلوم، عم بيكون في صعود، عم بيكون في طلب أكتر مع تخصصات الـ AI، مع التحليل، مع علوم البيانات. عم نشوف في تصاعد وفي طلب من الطلاب عم بيتوجهوا لهذا المجالات. الطب دائما عم بيكون في عليه توجه ودائما في عليه طلب. كمان المواضيع المهن الطبية المساندة كمان عندنا في الوسط العربي عم نشوف انه في توجه وفي طلب عالي بهذا المحل. كل موضوع التسويق الرقمي كمان عم نشوف الطلاب عم تتوجه عم بتحب هذا العالم، وكمانه كمان عم بيكون قريب منهن كتير. وكمان في دراسة، هي مش دراسة حتى، أنا قريتها بمقال جديد، ما بعرف الدراسة يعني كمعطيات اليوم بالدولة شو عم بتقول، بس عم بيكون في توجه من الطلاب للمهن الحرفية، للمهن التقنية وللمسارات التقنية السريعة اللي عم تضمن لي مهنة لقدام. فكمان هذا هيك مجال جديد فات اللي عم نشوف انه الطلاب كمان عم تتوجه له.
0: جميل. على شو عم بيعتمدوا باختياراتهم بالأساس عم بتحسي؟
1: طلع الاعتماد اليوم للأسف بدي أقولها، الطلاب كتير عم بتركز، بديش أعمم بس في نسبة كبيرة من الطلاب عم بتركز على المعايير الخارجية قبل الذاتية. يعني كتير عم بتطلع على تأثير الأهل والمجتمع، كتير لها محلها، يعني النظرة المجتمعية لهاي المهنة إذا أنا بختارها كيف نظرة الناس لإلي.
0: فعلا بتحسي بعد كتير هذا العامل بيأثر
1: جداً. بعد الطلاب بتقول لي بس هاي المهنة يعني شو بدي أعمل فيها، يعني هيك بعد المحل شو بدي أطلع فيها، عن جد رح أكون إلي محلي بس مع هاي الجمل من الطلاب. عم بسمع كتير بالآونة الأخيرة إنه مش مهم حتى لو بحبوش هاي الوظيفة رح تجيب لي مصاري، يعني المردود المالي عم بيكون إلها معيار واضح
0: والسريع بالذات
1: جدا. يعني عم بيكون كل موضوع التجارب، المعارف والأصدقاء والدائرة اللي حوالي هاي الصور النمطية والطريقة التقليدية عم بيكون كمان في إلها واحد من يعني واحد من الشغلات اللي بيعتمدوها اليوم الطلاب. والشروط القبول يعني هاي الأربع خمس معايير الخارجية بعدها موجودة عند الطلاب.
0: بس يعني فريان بتحسيش صفات جيل زد، خاصة أنه جيل زد هو اللي موجود اليوم بالأكاديمية وهو يعني ما بتحسي كل الحديث عن هذا الجيل وعن صفاته وعن توجهه بالحياة له تأثير كمان بهذا الجانب؟
1: بقول لك الأكثر التأثير إنه الإشي السريع، عشان هيك يمكن عم نسمع عن المهن التقنية أو المسارات التقنية اللي عم تتزايد يعني. فهذا الإشي له تأثير، بس بعد الشغلات التقليدية موجودة، يعني بعدني بسمع من أولاد شغلات تقليدية يعني عم تكون موجودة في الاستشارات في الجلسات مع الطلاب.
0: وكل فكرة كمان إنه نغير، يعني عادي أوكي ببلش بموضوع

0: عمري ما حبيتش بغير يعني ما بصيرش اشي. هاي هاي النقطة كانت زمان مش شائعة.
1: لا بالمرة زمان كنت اللي بيفوت على مهنة بيطلع منها على التقاعد وهذا يعني إنجاز كان يطلع عليك إنجاز. اليوم صحيح اليوم الإشي كتير تغير بالنسبة لهذا الجيل وأنا بفكر إنه يعني صحي أكتر. يعني لما أنا حتى لو إني مرقت استشارة وحتى لو إني طلعت على المعايير الذاتية بس بنفع أعطي لحالي هاي الشرعية وأفوت بأريحية على أي موضوع اليوم أتعلمه. يعني هذا مسار وهاي طريق هذا أنا بالآخر لأني يعني بختارش وظيفة. أنا دائما بقول للطلاب تجيش تقول لي شو بدك تتعلم تعال نختار مسار يعني هذا هاي طريق هذا عالم أنت بتفوته حتى لو غيرت فيه بنفع تضلك بنفس العالم بس تغير وظيفة تانية بنفع تغير عالم تاني. اليوم الإشي شرعي وصحي ومتوفر. يعني قبل كان عشان أنت تغيري بدك تروحي على الجامعة الفلانية اللي هي بعيدة اليوم أنت قاعد ببيتك فيك تغيري تخلصي أكبر لقب وتلتحقي لأكبر محل تشتغلي فيه. فهذا الإشي اليوم موجود. بعد فكرة بسألتيني على الشغلات اللي هني كمان عم بدوروا عليها هذا الجيل كثير عم بلاحظ عم بيروحوا على المحلات أو الوظائف أو المواضيع التعليم اللي تضمن لهم بروني في ساعات العمل. يعني عم بطلع كتير كتير مهم لإلهن إنه هذا الشغل بعطيك شغل قال إشي يومين عن بعد بنفع أشتغل عن بعد هذا فيه. فعم بيكون في هذا التوجه يمكن وهذا واحد من الاختلافات الجديدة اللي صرنا نسمعها بهذا الجيل.
0: نعم. طب بما أنه عم نحكي عن الاستشارة وعن أنه في كثير أشخاص بتوجهوا لاستشارة أكاديمية وتوجيه مهني لحتى يعرفوا بالضبط شو مناسب لإلهم, كيف أنت بدورك بتوجيهم أو بتساعديهم باختيار الموضوع المناسب؟ على أي معايير بتطلعي وإيش بتفحصي بالضبط؟
1: شوف اليوم الجلسة الاستشارية هي أكتر إحنا عم نسميها عملية تعارف على الطالب. هذا هي جلسة اللي بتكون يعني منهجية علمية مبنية على مقاييس معين. فأنا ببدأ أول إشي بدي أفهم الطالب هذا ميوله نقاط قوته شو بتميز شو أسلوب تعلمه طموحه للمستقبل. وطبعا كتير مهم نفحص معاه شو بيعرف عن المهنة لأنه في كتير بيعرفوا بس القسم التخصص بيعرفوا شو اليوم الحقيقي اللي بده يمرق فيه هو لقدام. فإحنا بنحكي عن كل هاي الأمور. إحنا بنشتغل على معايير داخلية ذاتية ومعايير خارجية كمان لا تقل أهمية. يعني أنا بالبداية لما بحاول أفهم نقاط قوته ونقاط الضعف اللي عنده أنا بشتغل على مقياس هولند المشهور اللي الكل بيعرفه اللي بعطيني المهن والمجالات اللي الطالب بيقدر إنه يبدع فيها. بشتغل ممكن إحنا كمان بدنا نفحص القدرات المهارات عند الطالب هل عنده قدرات تحليلية اجتماعية تعبيرية. بنشتغل كمان على مقياس الـ MBTI اللي هو بيشتغل على نمط الشخصية على القيم المهنية والشخصية اللي موجودة عند الشخص شو السلم الأولويات تبعته. هل بفضل العمل الميداني العمل المكتبي التعامل مع الناس التعامل مع الآلات والأرقام. كل هاي معايير ذاتية وداخلية إحنا بنفحصها من خلال هاي الجلسة بالإضافة طبعا للمعايير الخارجية اللي عن جد هي كمان مهمة مثل شروط القبول هل مطابقة هل لازم يحسن إشي إذا لازم واقع سوق العمل اليوم. يعني إحنا ما بنفع نكون منسلخين عن الواقع يعني ونيجي نقول له تعلم هذا الموضوع أنا بعرف إنه مش رح يكون. فبالتالي الحتلانات واقع سوق العمل هي إشي بنطرح كمان من خلال الجلسة. وطبعا الظروف الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية للطالب. يعني أنا ما بنفع أجي أقول له أنت اخترت هذا الموضوع صحروا عليه والجامعة عشان يتعلمها موجودة بعيد عن بيته وهو وضعه الاجتماعي والاقتصادي ما بيسمح له. فإحنا بنحط كل هاي المعايير مع بعض ومنها إحنا بنطلع بتوصيات لمسار. كمان مرة بقول لك مش أكتر يعني هي توصيات لمسار مهني أكتر من تخصص شو تتعلم.
0: طب بما أنه حكينا عن موضوع الظروف والتغيير في التوجه يعني بالسنوات الأخيرة ببلادنا عم نواجه ظروف أمنية صعبة تقلبات تغييرات خارجة عن السيطرة. أكثر يعني ناس وفئات تأثرت هم الطلبة اللي كانوا خلال مسارهم التعليمي الأكاديمي اللي اضطروا يوقفوا تعليم بفترات معينة أو يتعلموا عن بعد اللي كمان في طلاب كثير كان لهم صعوبة مع هذا الموضوع وتحدي كبير. حتى هذا الموضوع كيف عم بتلمسي عند الطلاب شو الصعوبة اللي بتحسي إنهم عم بيواجهوها بيحكولك عن هذا الموضوع؟
1: طلع في صعوبة وضغط نفسي موجود بسبب المستمر. بس في دراسة جديدة يعني أصدرت يعني خلال 25 من المجلس التعليم العالي بيقول إنه اليوم الدالة تصاعدية في الالتحاق في التعليم الأكاديمي عم نحكي على لقب أول أوكي. بس إذا تيجي بتقارنيها بالنمو السكاني عمليا أنت في تراجع فعلي بالملتحقين بالتعليم العالي.

0: بسبب الحروبات، بسبب الضغط، بسبب كمان الخدمة الاحتياطية الموجودة اليوم في الدولة، وكمان حتى عند الطلاب العرب كيف مبينة هاي الدراسة. كمان في كمان مرة بقولك الدالة تصاعدية، بس نسبة للنمو السكاني في تراجع وفي انخفاض صغير بهذا المحل اللي طبعا يعني زي ما ذكرت الأسباب كل هذا الضغط اللي عم نعيشه. يعني حتى هاي الدراسة عم بتقول إنه 34% من الطلاب فكروا إنه يتركوا مجال الدراسة بالمرة، أو واحد من خمسة حتى فكر إنه يغير مساره أو يترك بالمرة
1: خلال هاي السنوات.
0: هاي بقولك دراسة بال25 طلعت جديدة صحيح. فالظاهر إنه كل هاي الظروف وكل هذا الضغط اللي عم نعيشه هني أكتر فئة عم بتكون عن جد اللي عم تتحمل.
1: نسبة مش بسيطة، نسبة مش بسيطة
0: لا لا لا أبدا. النسبة العالمية اليوم بالناس اللي عم بتغير موضوعها، بالأشخاص أو الطلاب اللي عم بتغير موضوعها، هي نسبة 30% أوكي
1: عالمياً.
0: يعني إحنا عم نحكي واحد من ثلاثة بغير موضوعه، وواحد من عشرة بغير أكتر من مرة. هاي النسبة عالمياً. هون بالبلاد نسبة شوية صغيرة كمان، يعني مش بعيد عن النسبة العالمية، كمان بقوله من 20-30. ونسبة الطلاب العرب هي أعلى، يعني نسبة إنه الطالب العربي يغير موضوعه بعد سنة أولى هي أعلى من الطالب اليهودي طبعاً في 1.3. فكمان أفكر إنه كمان كل هاي الظروف اللي عم نعيشها بشكل مستمر هي كمان واحدة من هاي الأسباب لهاي الأرقام اللي عم تكون عالية نسبة يعني.
1: نعم. بدي أشكرك جزيل الشكر المستشار الأكاديمي والتطوير المهني فريهان أبو تاي جحوش، شكرا لك على كل هاي التفاصيل والمعلومات، ونتأمل يعني أنه تكون سنة ما فيها حروبات، فيها استقرار، وغالبية الطلاب هيك ينجحوا ويختاروا فعلا المجال المناسب واللي حاسين بشبههم. بدي أشكرك جزيل الشكر فريهان، شكرا لك.
0: شكرا كتير رجاء، يعطيك ألف عافية.
1: أضيف
0: شغل اليوم للطلاب.
1: نعم.
0: سوق العمل اليوم اللي أنت راية عليه مش بس عم بستنى شهادتك، عم بستنى شهادتك أكيد، بس عم بستنى القيمة المضافة اللي أنت تضيفها. أفكر أنت اليوم كطالب فايت على الجامعة، شو في عندك تضيف لسوق العمل أكتر من الشهادة؟ هاي عن جد هيك تب أعطيه للطلاب كلياتهم المقبلين على التعليم، وإن شاء الله يا رب بالنجاح
1: لهم. حلو، أخذتهن على الواقع، وهي نقطة جدا مهمة. شكرا مرين. شكرا فريهان، الله يعافيك، إلى اللقاء،
0: سلامات، باي باي.
1: رح نطلع على فاصل إعلاني أول لحلقة اليوم ونرجع، خليكم معنا.

0: موسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع
2: خاضع لشروط الحملة.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
5: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنا.
4: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
5: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
4: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
6: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
8: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
9: سكني خامي،
10: كنت بحالة ضياع،
11: كنت متخربط بالبلاد برا،
12: شفت طلاب وسالت ناس،
13: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
14: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
15: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
16: نظم
15: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
2: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
17: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: وبين مؤيدين ومعارضين. فهو بالنسبة للبعض هو وسيلة للتعبير عن الرضا عن الخدمة. بس السؤال، مين الأحق بهذا البخشيش؟ النادل أو صاحب المطعم أو صاحب المصلحة المشغل؟ قبل ما نخوض بهذا الموضوع، تعالوا نسمع التقرير اللي أعدت لنا يا زميلي ماجي علوطي حول ثقافة البخشيش.
1: أكلتوا أو شربتوا بمطعم وبدكوا تقوموا عن الطاولة؟ وفجأة بخطر في بالكوا هذا السؤال، التب أو البخشيش؟ هالعادة اللي تحولت من كلمة شكراً لمصدر دخل أساسي بيعتمد عليه ألاف الموظفين بلقمة عيشهم في قطاع المطاعم حول العالم. لكن هل فكرت يوم بأنه هالمبلغ الصغير بيخبي وراه قصة أكبر بكتير من مجرد لفتة شكر؟ في بلادنا ترك التب للنادل صار عادة متعارف عليها، والنسبة بتتراوح بين 10-15% من قيمة الفاتورة، وممكن تزيد إذا كانت الخدمة مميزة. إلا أن السؤال بيطرح نفسه هو، هل البخشيش مكافأة اختيارية أم أنه تحول لجزء من الراتب؟ بتشير دراسات أكاديمية أجراها الباحث لبروفيسور عوفر أزارا من جامعة بن غوريون إلا أنه معظم الأشخاص في بلادنا والولايات المتحدة بيتركوا البخشيش لثلاث أسباب رئيسية: التعبير عن الامتنان، الالتزام بالعرف الاجتماعي، ومعرفتهم بأنه دخل النادل بيعتمد بدرجة كبيرة على هاي الإكراميات. وأظهرت الدراسة أنه جودة الخدمة بتأثر بشكل واضح في قيمة البخشيش اللي بيتركه الزبون. أما على المستوى القانوني، فشهدت بلادنا تحول كبير ومهم عام 2018، ولما قضت المحكمة العمل القطرية بأنه البخشيش يعد جزء من أجر العامل ولازم يأخذ بالحسبان احتساب الحقوق الاجتماعية مثل التقاعد والتأمين الوطني، وهو قرار غير طريقة التعامل مع دخل آلاف النادلين في البلاد. ومع هيك ما زال الجدل قائم. في الاتحاد العام لنقابات العمال في بلادنا بيشير لأنه الكثير من النادلين خصوصاً الشباب والطلاب بيعتمدوا على البخشيش كمصدر دخل رئيسي، بينما يرى منتقدون أنه تحميل الزبون مسؤولية جزء من أجور العامل مش حل أمثل، وأنه مسؤولية دفع راتب عادل بتقع على صاحب العمل. أما حول العالم بنلاقي اختلافات كبيرة في ثقافة البخشيش. ففي الولايات المتحدة معدل ترك البخشيش بيتراوح بين 15-20% أمر شبه إلزامي، لأنه كتير من العاملين في المطاعم بيعتمدوا عليه لتغطية جزء كبير من دخلهم. أما في اليابان فالوضع مختلف تماماً، إذ تعتبر الخدمة الممتازة جزءاً من ثقافة العمل، وقد ينظر لتقديم بخشيش على أنه تصرف غير مناسب. في العديد من الدول الأوروبية بتكون رسوم الخدمة مشمولة مسبقاً في الفاتورة، لذلك بيبقى البخشيش اختيار شخصي اللي ممكن يكون مبلغ رمزي. فالبخشيش أكتر من مجرد مبلغ مالي، فهو بعكس ثقافة المجتمع وطبيعة العلاقة بين الزبون ومقدم الخدمة، ودايماً بيثير تساؤلات مستمرة حول العدالة في الأجور، ومين بيتحمل مسؤولية تأمين دخل العامل، صاحب العمل أو الزبون؟ ورغم اختلاف الآراء والعادات بين دولة والتانية، بيبقى الهدف واحد، وهو تقدير الجهد اللي بيبذله العامل ومع ضمان حصوله على حقوقه كاملة، إما من خلال البخشيش أو عبر نظام أجور عادل ومستقر. ماجي علوطي، راديو الناس.

0: نشكر زميلي ماجي على هذا التقرير والمعلومات اللي كانت أيضا جديدة لإلي أو مثيرة للاهتمام، خاصة أنه هي كشفت الموضوع بالنسبة لبلادنا هون وكمان في دول أخرى. واضح أنه هاي ثقافة في اختلاف عليها بيننا وبين أماكن أخرى مختلفة. طيب وسبنا نحكي عن كيفية التعامل مع البقشيش أو التيب داخل المطعم ومدى تأثيره على جودة الخدمة والعلاقة بين العاملين الزبائن والمشغلين، وأبرز التحديات اللي بيواجهوها أصحاب المطاعم بما يتعلق بهذا الموضوع وهذا الجانب. وعن هذا الموضوع معانا اليوم السيد يوسف كبهة صاحب مطعم العريشي للحديث عن تجربته ورؤيته لثقافة البقشيش وكيف بتنعكس على بيئة العمل والتجربة مع الزبائن. أهلين سيد يوسف.
1: مرحبا، شو الأخبار؟
0: أهلين فيك، الحمد لله، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: سيد يوسف، يعني بالبداية بدي أسألك كيف أنتوا أو نظام الشغل عندكم بالمطعم، كيف بتم توزيع التيب أو

0: بما يعرف بالبخشيش بين الموظفين. هل هو بس للنادلين ولا للكل لجميع الموظفين؟
1: شوفي التاب بشكل عام في له سيئات وله حسنات. فأنا ابتكرت شغلة إنه التاب هو لبس للملسرية أو بس للنادلين لأنه هم الأحق في ذلك، مع أنه الوجبة اللي طلعت اللي انبسط فيها الزبون هو بلشت من الجلة، من الطباخ، من السيرفيس، من لحد مصطل عندك على الطاولة. مع صحيح. ذلك أنا بشوف أنه العمال بيطلعوا على بعض، يعني أنا ليش أنا طبعا طبخت، أنا تعبت ونطبخ فيها، ليش هذا الملسار يأخذ التب؟ فأنا جمعت التب خليته للمطعم كامل وما بعطيهوش كمصاري. يعني أنا مثلا جمعت حوالي 10,000 شيكل هذا الشهر تب ما بعطيهوش كمصاري، لا بشتري فيه أواعي، بجيب كولر مي جديد، بعمل كعبة للعمال، بعمل لهم حجر أخل جديد،
0: يعني تستخدمه لحتى تحسن من يعني وضعية الموظفين داخل العمل وتعطيهم يعني ظروف أحسن للعمال. هاي انت قررت تخصصه بهاي الطريقة مع اتفاق مع كل العاملين، وكل موظف او نادل بدخل جديد انت بتشرح له هاي النقطة
1: 100%. التب هو بقدر الواحد يستعمله، المشكلة انه واحد بقدر يستعمله انه يعبر الكزبون يعبر عن نفسه، مش بس ك يعني تقدير على الخدمة الرائعة، خدمة رائعة بقدر أعبر في طرق مختلفة. أنا بمجال المطاعم لسنين كثيرة، وكنت قبل هيك كنت أنا ملتار واشتغلت في عدة دول، مش بس في بلادنا، أنا اشتغلت في عدة دول برا البلاد. ويعني مثلا ممكن نزبون يعطيك تب شكل، يقول لك تفضل هاي التب لك شكل بس يعني يدلك فيه مثلا، يعني احنا نشفت بهذا نشفت بهاي الناحيه بس القصد ممكن يستعمل. فعشان هيك انا خليت التب عندي في مطعمي، خليته يكون إشي عادي، يعني انت لا بتحملني جميله ولا عامل لي معروف ولا إشي، الإشي عادي لكل المطعم.
0: يعني انت بس عشان افهم عليك وتوضح لي اكثر، انت بتوضع الخدمه داخل الفاتوره من ضمن كل الدفع اللي رح يدفعه الزبون، مش بس على الوجبه او مقابل الوجبه، وانما ايضا مقابل الخدمه والضريبه وكل ما يشمل ذلك، ولا بتتركه مفتوح، المجال مفتوح للزبون يعبر عن حاله بالطريقه اللي بده اياها، بده يوضع 10% زي ما متعارف عليه، اكثر اقل، كيف تتعامل؟
1: لا مش موجود عندي الفاتورة، مش موجود عندي، وأنا ضد هاي الفكرة، ضد فكرة إنه اللي يكون الإشي إجباري أو
0: ما بتعمله إلزامي من خلال الفاتورة.
1: لا لا لا, لا مش إلزامي ولا موضح، يعني كتبك 10% 7% 8%، لا أنا ضد الإشي أساسا. وأنا أصلا يعني نظرتي للإشي أو فكرة للإشي إنه الدول اخترعت هذا الإشي بس عشان تأخذ حقها من من من من التب اللي هو الضرائب وما سخنا ثوبة واحد أمي وغيره. هاي وجهة نظري.
0: يعني أنت ضد فكرة أساسا ثقافة التب أو البخشيش بوجودها بشكل عام؟
1: ضدها بشكل جميل. أنا مرة بقول فيها إيجابيات وسلبيات، يعني أنا بروح مثلا على مطعم، أنا شخصيا أشك من مطعم، أنا بروح على مطاعم بكون مبسوط كثير من يعني من الملفات، فأنا بناوله 50 شيكل 100 شيكل بناوله يا عجبته، أنا عارف أنا مش رايح على إله، أنا عارف أنا رايح على المطعم تتكسر من الكل، بس أنا هيك بحس أنه أنا عبرت له أني أنا مبسوط. يعني أنا بتذكر مرة كنا في ألمانيا، كان كنت أشتغل مطعم هناك، كان في زبون دائما يجيب معاه مع شنطة مرته، كانت حامل شنطة فيها هدايا، كانت توزع هدايا مش مصاري، إنه عارفنا راح تروح إلو عبدار هاي كهدايا هدية.
0: بس فعلا هذا شيء متعارف عليه بين جميع أصحاب المطاعم والكافيهات، بإنه البخشيش ما بيروح للشخص نفسه إنما للمحل، وصاحب المطعم بيقرر كيف يقسمه. يعني هل هذا شيء ينطبق على الجميع؟
1: لا طبعا لا. في عندك مطاعم بكل طبعا شيء غير قانوني، انك انت بتجيب ملسار بتقول له انت معاشك هو التب تبعك، هذا غير قانوني.
0: نعم احنا رح يعني يكون معنا لقاء مع محامي اللي مختص بهذا المجال ورح يشرح لنا القانون نفسه كيف بنص وعلى ايش بنص. بس فعلا سيد يوسف في بعد اصحاب

0: بمطاعم اليوم اللي بحكوا لهم للموظفين هاي النقطة يعني النهج ماشي بهاي الطريقة للأسف.
1: فهم مشكلة لأصحاب المطاعم إن أقولك أنا كان رجل أعمال وعندي أكثر من مصلحة، إذا الإشي رح يحسن المطعم ما عنديش مشكلة، أما ال يكون العامل يكون يعني بيستقبل كب اللي هو يعافيه وكفيه ماديا في داره وغير داره أنا عنديش مشكلة، بس المشكلة إنه الملسار بصير يتعامل مع زبون كأنه سلعة، الملسار الزبون اللي بيعطيش تب أنا بقدمش خدمة صح، والملسار والزبون اللي مرة أعطاني تب أقل من 10 شيكل أنا برجعش أخر مرة أعمل له شروط صح. ما عملش فلوس الأكل من العادي. أنا بحكي لك أنا إشي من ناحية شغل. صحيح. أنا من ناحية أخلاقية برضو أنت ملكش الحق إنك أنت تشغل ملسار عتب، يعني بلكي ما خدش تب اليوم، بلكي ما خدش بكرة أسبوع كلياته، شكله بيسمحش إني أتب، وهذا الإشي حقيقة، يعني مرات الناس بيطلعوا على الشكل وعلى المنظر على الريحة على عشان يأتب.
0: مش بس على الخدمة، صحيح، يعني بقيسوا الموضوع من كثير جوانب، وممكن الإشي يكون ظالم بالنسبة لاتجاه النادل، وانت أخذت بعين الاعتبار كمان النادل، وبنفس الوقت انت عم بتقول النادل صار يشتغل بحسب هاي النقطة، بيعطي خدمة أحسن أو أقل، مع أنه هاي وظيفته.
1: صحيح صحيح. عشان هيك أنا بمطعمي وخاصة مطعم العريشي ما فيش عندي إيش اسمه تب، إذا زبون بيعطي تب فهو بيسأله بكله يعني بشكل عام، هو الزبائن بيسأله التب ده مين رايح، فالملسار بيجاوبه التب مش إلنا، التب للمطعم كلياته، بغض النظر بيعرف شو بيعرف ولا بيعرف شو نساوي صاحب المطعم في المصاري هاي، بس العمال بيعرفوا بين حالهم وبين نفسهم وبين بعض إنه المصاري هاي تتجمع آخر الشهر وبنعمل فيها إشي بيخص العمال.
0: طب سيد يوسف، بس هيك بسؤال أخير، بتحس إنه هاي المنظومة عملت نقص بالنادلين وبأشخاص اللي بتوجهوا لهاي الوظيفة؟
1: عنا في المجزرة العربية أو في الوسط العربي،
0: المجتمع العربي،
1: مجتمع عربي جدا جدا جدا جدا جدا. لما انا يعني لما في شاب طلع على تل ابيب يشتغل عمره 20 سنه واشتغل بارمن مش راجل ملسار، وشاف انه الملسار بروح كل يوم بيجيبته 1000 شيكل تب، وكبر اليوم صار عمره 28 بيضله في القريه تبعته بيشتغل في مطعم بالقريه تبعته، فهو بيتفاجئ انه صاحب المحل بيقول له انت يوميتك 300 او 400 شيكل بكل تب والتب بكل تب للمطعم التب شروط التب هيك، ف
0: بتراجع طبعاً. عن الوظيفة.
1: فأنا نظرتي أنا يعني القصد إنه مشكلة بلشت من عنده رد أمامنا إنه هم اللي اخترعوا الإشي هذا. أنا اشتغلت في محلات سيرة الأبيب وغيرت الأبيب، الإشي بلش من عندهم إنهم اخترعوا إنه الملسار هو بيتقاضى بس التب تبعه.
0: هي بالحقيقة هي ثقافة موجودة بكثير دول، مش بس يعني في بلادنا، ومنتشرة بكثير دول أيضا أخرى، وبنفع نتعرض عليها وبنفع نتفق، يعني مش شيء إلزامي واضح وإجباري بشكل يعني واضح للكل. بدي أشكرك جزيل الشكر السيد يوسف كبهة صاحب مطعم العريشي، شكرا على مشاركتك لإلنا تجربتك من خلال هذا العمل، شكرا لإلك.
1: شكرا لكم، مع السلامة،
0: إلى اللقاء. وعن الجانب القانوني للموضوع بدنا نفهم ونتساءل، لأنه هل فعلا البخشيش أو التب هو حق للعامل أو النادل أم يمنح بشكل اختياري، وهل هالجانب أو موضوع البخشيش بيخضع لأنظمة وقوانين معينة، هل في قانون واضح حول الموضوع، طبعا شو حقوق وواجبات اللي بيقدم الخدمة أو العميل وأصحاب المطاعم. عشان نفهم أكثر ونستوضح هذا الجانب من الموضوع، معانا اليوم المختص في قانون وقضايا العمل وسابقا مستشار قضائي لنقابات العمال دكتور لؤي زريق. أهلين دكتور لؤي، يعطيك العافية.
2: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين.
0: طمنا عنك، كيف الحال؟
2: الحمد لله، نشكر الله، احنا وياك ان شاء الله بنكون مناح
0: ان شاء الله. دكتور، هيك بدنا نلاقي اجوبه واضحه للجانب القانوني بما يتعلق بموضوع البخشيش او التب وهالثقافه كلها في بلادنا، هل في نص قانوني واضح حول هذا الموضوع؟
2: في الواقع قبل اكثر من 20 سنه كان في يعني نقاش حاد بالبلاد على هذا الموضوع، وفي النهايه تم اقامه لجنه اللي هي عمليا وضحت الموضوع، وقرارات اللجنة تم تقمصها من قبل محكمة العمل القطرية وتحولت يعني إلى نوع من القانون أو شكل من أشكال التعليمات الملزمة، لأنه محكمة العمل القطرية حددت إيش هن الأسس وإيش هن المبادئ اللي بصير لازم يمشي عليهن المشغل بما يتعلق بموضوع البقشيش. لأنه كان في مرة يعني فكرة وكأنه البقشيش هو جزء يعني ما دخل المشغل فيه، وكأنه هاي مبالغ اللي هي بتحق للعامل، ولكن يعني واضح انه يعني لولا ما هو النادي الموجود في مكان العمل وهو بعطي خدمة بواسطة الطعام المشغل وأدوات المشغل ومكان العمل للمشغل، فلا يستطيع العامل أن يدعي أن هذا لا علاقة له يعني بالمشغل. ولكن من ناحية أخرى وجدت محكمة العمل القطرية أن هذا البقشيش هو عمليا يدفع للعامل يعني، وهو يعني يتم تقليله من معاش العامل، ولكن بنفس الوقت لا يوجد به حقوق، يعني لا يحمي العامل في حالة حدوث حادثة عمل، فهذا لا يعتبر كدخل، ولا يتم أخذ من الاقتطاع من المعاش وتحويله إلى صناديق التقاعد، وبذلك يعني التقاعد للعامل يتم المس فيه، وكذلك ليس فقط التقاعد إنما في حالة وجود لا سمح الله مرض أو يعني حالة وفاة فهو غير مؤمن بهذه المبالغ. فوصلت النتيجة محكمة العمل أنه صحيح هذه المبالغ هي جزء من أموال المشغل، ولكن من ناحية أخرى هو العامل متضرر نتيجة حصوله على معاشه بهذه الطريقة. فتم يعني إعطاء عدة اقتراحات كيف يستطيع المشغل أن يستغل هذه الأموال كجزء من المعاش. فواحد من الشروط هي طبعا أنه المشغل يلاقي إطار لهذه المبالغ، يحولها للعامل بشكل كأنها دخل بتلوش بقسيمة معاش قانونية، وبشكل التي تحمي العامل وليس فقط أموال سوداء تدخل إلى جيبه وهو لا يستطيع أن يستفيد منها أو لا تتحول إلى جزء من دخله.
0: نعم دكتور، احنا يعني بحديثنا مع اشخاص بيشتغلوا بهذا المجال فهمنا انه في كثير اصحاب مطاعم اللي بدفعوا بخيروا العامل او النادل هل بده ياخذ بحسب الحد الادنى للاجور والدفع يعني للمعاش بيكون بهذا الشكل ام من التب او البخشيش، يعني بخيروا العامل هيك او هيك، يعني ما بيعملوا دمج. السؤال هل هذا قانوني؟
2: من ناحية مبدئية يعني كل أي اتفاق يشمل الحدود الأدنى المحدودة في القانون هو اتفاق قانوني، ولكن الموضوع هنا إنه إذا اختار العامل البقشيش فيجب يعني وضع البقشيش في الإطار الصحيح، وهذا هو الموضوع الذي أتحدث عنه. يعني إذا اتفق العامل مع المشغل أنه يريد أن يحصل فقط على الحد الأدنى من الأجر، من الممكن يعني لأنه عادة البقشيش يكون أعلى من الحد الأدنى من الأجر، وفي هذه الحالة العامل يحصل على كل حقوقه بقسيمة المعاش. ولكن الجديد الذي قامت به محكمة العمل القطرية أنها فرضت على المشغل أن لا يكون بقشيش يعني فوضوي، بل أن يكون ذلك البقشيش جزء يعني مبني على أسس صحيحة وقانونية، يعني أن لا يحصل البقشيش من الضيف أو من الزبون وأن يضعه في جيبه، لا، بل أن يكون له حقوق كاملة على هذا البقشيش ويتحول إلى معاش كامل، يعني وكأن المشغل ملزم أن تكون الأجرة هي بقشيش، وليس فقط بقشيش إنما بقشيش مؤسس منظم على أساس تلوش على أساس قسيمة معاش صحيحة واضحة، حقوق كاملة في التقاعد في التأمين الوطني وفي كل شيء.
0: يعني دكتور كمان بما يتعلق حكيت انه يتم

0: يعني توزيع أو تقسيم بحسب أسس معينة، صاحب المطعم أو المشغل هو اللي بيقوم بتقسيم البقشيش بحسب الأسس اللي هو ماشي عليها. سؤالي، هل يعني من المفترض أن يقسم البقشيش أيضا لباقي الموظفين؟ يعني أنت بتعرف المطاعم في موظفين داخل المطبخ يعني وخارج المطبخ في المطعم، وبتعرف يعني موظفين بوظائف مختلفة، خلينا نقول هل يجب تقسيمه على الجميع، جميع الموظفين؟
1: لا يوجد قانون يحدد هذا الموضوع، ولكن محكمة العمل وضعت اقتراح أن يقوم المشغل بتأسيس صندوق مشترك يضع فيه كل النادلين في مكان العمل ما يحصلون عليه من بقشيش في داخل هذا الصندوق، وعند دفع المعاش يأخذون كل واحد يأخذ حصته، وطبعا المشغل ملزم بكل الأحوال بالحد الأدنى من الأجر. يعني هاي نقطة كنت بدي أوضحها من البداية من سؤالك السابق، إنه الحد الأدنى من الأجر هو مضمون للعامل بكل الأحوال،
0: يجب أن يكون مضمون، يجب
1: أن يكون مضمون. يعني حتى إذا البقشيش كان أقل من الحد الأدنى من الأجر فالمشغل ملزم أن يدفع الباقي من جيبه. يعني من هذا بهذا الموضوع دائما اختيار العامل الأفضل وأن يختار البقشيش، لأنه لا يعرف، يعني لا يستطيع المشغل أن يدفع أقل من الحد الأدنى من الأجر، فعمليا هو ضمن الحد الأدنى من الأجر، وضمن إذا في بقشيش أعلى هو يحصل على أجر أعلى.
0: طب دكتور، في نقطة اليوم في عليها كثير تساؤل. في كثير مطاعم اللي بتقدم للزبون الفاتورة يعني تشمل الضريبة وتشمل الخدمة، هل هذا الشيء قانوني ولا يعني مش زي يعني في مطاعم بتقدم لك الفاتورة فيها بس الأشياء اللي أنت طلبتها، سعر الطلبية والسعر الكامل وشو لازم تدفع، وأنت بتقرر قديش بدك تحط يعني تيب أو بخشيش بنسبة 10% أكثر أقل، يعني يكون اختياري. في مطاعم اللي بتحط موضوع البخشيش أو الخدمة، تقديم الخدمة أو المقابل على الخدمة داخل الفاتورة. السؤال صحيح، هل هذا الشيء قانوني أيضا؟
1: واضح، يعني إذا أنت ذهبت إلى مكان يعني للطعام وقالوا أنه سعر الوجبة 100 شيكل و10% هذا إضافي مقابل خدمات، عمليا هني يقولوا لك أنه ثمن الوجبة هو 110 شيكل، فعمليا أنت بتدفعي شو هو بطلب، وإذا أنت وافقتي فصار في اتفاق بينك وبين صاحب المطعم أنك أنت بتدفعي له ثمن الوجبة والعشرة في المية. طبعا بعتقد اليوم أنه أصحاب المطاعم صاروا يعني يفهموا أنه لا إيش إحنا نقعد نفوت 10% ونخربط الزبائن، بنقول من الأول بنحط السعر يشمل كل التكاليف تبعتنا وانتهى الموضوع. وإذا أراد الزبون أن يحط إضافة لهذا يحط بقشيش، وبالنتيجة بصفي أنه العامل بدفع مرتين، يعني الزبون بدفع مرتين، يعني هو بدفع أول مرة من إرادته، يعني أنه هو حابب انبسط من الخدمة فبزيد، وبالمبلغ الأساسي بيكون صاحب المطعم فوت هذا هاي التكاليف في سعر الوجبات.
0: نعم، يعني هذا يعد اتفاق وكأنه بشكل غير مباشر
1: بالنهاية، وهذا اتفاق.
0: أشكرك جزيل الشكر المختص في قانون وقضايا العمل وسابقا مستشار قضائي لنقابات العمال دكتور لؤي زريك، شكرا لك على هذا التوضيح والإضاءات حول هاي النقطة وهذا الجانب. شكرا لك.
1: شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.
0: إلى اللقاء. طيب، هاي الموضوع صار واضح من الجانب القانوني، يعني واضح انه لازم يكون في اتفاق ايضا بين صاحب المطعم وبين النادل والموظف، وايضا اتفاق غير مباشر بين صاحب المطعم والزبون، ومن البداية بيكون الموضوع واضح بيناتهم قبل ما يتم دفع مقابل هذه الخدمة. بدنا نطلع لفاصل اعلاني ثاني لحلقة اليوم ونرجع لنكمل حلقتنا، تروحوش لبعيد.

0: عرفتوش بس ضل ايام اخيره وبيخلص ايكيا سيل الاف المنتجات باسعار خاصه بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت ايكيا.
1: ابو احمد وين ابنك احمد بتعلم؟
2: والله بعلمه هندسه بالمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لانه بدي اسجل ابني.
2: عن طريق وكاله برليني، اكبر وكاله بالمجتمع العربي لمرافقه الطلاب بالمانيا. وكاله برليني للدراسه في المانيا مع ابنك من الخطوه الاولى. للتسجيل للتعليم بالمانيا مع وكاله برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 او عن طريق الموقع او صفحتهم على الانستغرام. برليني معك من الخطوه الاولى.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: ورجعنا لكم عن جديد بآخر موضوع وفقرة لحلقة اليوم. يا جماعة المونديال انتهى، وبغض النظر انتوا راضيين عن النتيجة أو مش راضيين، هناك ظاهرة تسمى باكتئاب ما بعد المونديال. وطبعا لأنه عارين رفقتنا على مدار المونديال، ما بنفع ننهي المونديال من غير ما يعني نكون مع عارين. مرحبا عارين نصر.
1: مرحبا رجاء.
0: كيف الحال؟ طمنينا عنك من بعد المونديال.
1: أنا إحدى المصابين باكتئاب ما بعد المونديال، عشان أقدر أحكي لك عنه اليوم.
0: لا هيك الموضوع بده علاج وبدنا نشتغل عليه. إذا أنت مصابة شوفوا إحنا حاسين إنها هي يعني هيك مش على طبيعتها، كانت مع انتهاء المونديال كثير مبسوطة ومشاعرها يعني وين بالسما بسبب النتيجة.
1: صح.
0: بس مؤخراً
1: يعني هاي فرحة كانت قصيرة كثير، بنفع نحكي.
0: أنا فكرت رح تمتد إسا للمونديال الجاي.
1: لا رجاء، والموضوع مش بس عندي أنا شخصيا، الموضوع بيمتد لمجموعة كبيرة من الناس حول العالم. أول إشي خلينا نشرح إنه مصطلح اكتئاب ما بعد المونديال هو مش حالة طبية علمية مشخصة، هو مصطلح شائع بوصف حالة اللي بشعروها مجموعة كبيرة من الناس. وهو إحنا أكيد سمعنا عنه قبل، زي اكتئاب ما بعد السفر أو اكتئاب ما بعد الإجازات.
0: نعم.
1: كليات المتعلقين بطبيعة الحال بنفس الأسباب. إسا شو تفسيرها أو ليش بصير عنا اكتئاب ما بعد المونديال؟ بالأساس لأنه بعب يعني بيجي شعور اللي هو انتهاء حدث استثنائي يلي هو ما بصير كل يوم، فالناس بتحس بفراغ بعد ما يخلص إشي هن كانوا يترقبوه أو اعتادوا عليه، صار جزء من الروتين في حياتهن اليومية، وبنخفض عندهم شعور الحماسي أو شعور الانتظار بشيء معين، الإثارة زي ما بنحكيها. أو في كمان سبب اللي هو انخفاض التحفيز، بمعنى أنه دايماً بنكون خلال فترة المونديال اللي هي كان الأطول على فكرة تاريخياً بسبب وجود عدد منتخبات كبير هاي السنة، اللي كل يوم زي أنت عندك ترقب للمباراة اللي بعدها أو مين المنتخب اللي بده يفوز، فهذا شعور الترقب بطل موجود. يعني أنت كنت لامس أنه أنا في عندي على مدار 40 يوم 42 يوم في أشياء أستناها خلصت. يعني حتى الحلقة الأخيرة زي ما بنحكي كانت بانتهاء المباراة النهائية بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني.
0: تعرفي يمكن كمان كل موضوع أنه بالمونديال كان في لقاءات اجتماعية مع أصحاب. صحيح. مع العيلة، يعني صح. كان في تفريغ معين بكثير.
1: هاي كمان سبب مهم رجاء، بأنه الجمعات العائلية أو جمعات الأصدقاء اللي هي بطبيعة الحال بتساعد الإنسان على أنه يفرغ شوي من طاقته السلبية أو من تراكمات التعب والضغط خلال النهار، بطلت موجودة. يعني اليوم بنفع نرجع نجتمع

0: احنا والعائلة كمان مرة، بس ما فيش عندنا هذا السبب اللي بخلينا موحدنا كلياتنا زي ما بصير مثلا برمضان. صحيح. انه في سبب اللي هو مهم او مركزي يلي بخلينا نجتمع كل يوم على نفس المائدة او على نفس الشاشة زي ما كان يصير معنا. صحيح. بالمونديال. وكمان اشي كثير مهم بس يعني بصير مع ناس اكثر من ناس اخرين اللي هو الارتباط العاطفي، يعني بمعنى ممكن تكون متابع عادي للمونديال وتحس شوي يكون جزء من الاكتئاب ما بعد المونديال هو ارتباطك العاطفي بالحدث، ولكن في ناس اللي بصير معاهن اكتئاب بدرجات اكبر او اللي بيمتد معاهن لايام اطول اللي كان عند المنتخب بحبوه مثلا من الطفوله او كانوا بتمنوا انه يوصل لنتائج غير النتائج اللي حصل عليها، والناس اللي بتحب كره القدم اكثر من غيرها. يعني في ناس وصلوا لدرجه اللي بصيروا مهووسين في المباريات اللي بتم عرضها او بالنتائج او حتى بالمنتخبات. فبطبيعه الحال هذول بحسوا اكثر من غيرهم بهاي المشاعر اللي هي سلبيه شوي اللي حتى بكون اصعب عليهم انهم يطلعوا.
1: طبعاً بتطلب الموضوع يعني فعلا علاج بشكل؟
0: لا لا لا رجاء بالمره
1: مش وصلت لهالمرحله. طمنيني.
0: الموضوع هو كم يوم بس لنتعود على روتيننا الاعتيادي اللي كان ما قبل المونديال ونرجع شوي شوي نستوعب انه هذا الحدث
1: شوية
0: خلص.
1: بحر يا جماعه شويه شمس
0: تماماً.
1: بتنسوا الموضوع
0: تماما. فهو بدوش علاج وبدوش انه نكبر الموضوع زياده عن اللزوم، ولكن بطبيعة الحال أي حالة يلي هي فيها حزن الطب النفسي أو الاستشارة النفسية بتوصي أنه إذا امتد لفترة كثير أطول من المتعارف عليه فلازم بطبيعة الحال ومفضل التوجه لمختص.
1: مختصين. هو انتهى يعني موضوعك محلول عنا منطلعك من هالوضع ومن هالجو وبتنسي المونديال كله. بدي أشكرك جزيل الشكر عرين، كنت معنا ورفقتينا على مدار يعني فترة المونديال بفقرات جدا خاصة ومميزة، ورصدت المونديال بوجهة نظر وجهة أخرى مختلفة غير اللي كانت موجودة على الشاشات. شكراً لك. إلى اللقاء.
0: باي باي.
1: هيك منكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. شكراً لمستمعاتنا ومستمعينا، والشكر لجميع الزميلات والزملاء اللي كانوا معي في هاي الحلقة في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار ودانا أبو بكر، وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كناني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
1: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار ونستهل الساعة الإخبارية بالعناوين. حوادث العنصرية تتصاعد دون توقف عند ضد المواطنين العرب، وهذه المرة ضد طالبة جامعية تبحث عن العمل. 3 أسابيع على مقتل الشاب سامي جعصوص برصاص الشرطة، وجثمان المرحوم لا يزال محتجزا والعائلة تطالب بتحريره دون أي قيد أو شرط. وهناك نقص في سائقي الشاحنات، ميناء أشدود يدق ناقوس الخطر وسط دعوات لتشغيل سائقين أجانب. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، العدد الرابع لهذا الأسبوع من برنامج المنتصف. أنتم معنا عبر أثير راديو الناس 103.3، 107.8، وأيضا من خلال التطبيق. نذهب بداية إلى تطبيق ناس بالفعل وأبرز العناوين. هناك طبعا الزميل موسى بصول الذي يعمل على تحرير التطبيق، وفي العناوين الأبرز الأردن يعترض 4 صواريخ إيرانية ودوي انفجارات في إيلات، هذا هو العنوان الرئيسي الآن. العثور على جثة وكيل أزياء فرنسي، ارتبط اسم هذا الوكيل بقضية إبستين، والنيابة تطالب سحب الجنسية من أسيرين أدنى بمساعدة لحماس، واعتقال شابين من شعفاط بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية، وضربة قاسية لحارس المرمى وسيم أو شريف كيوف بعد تمزق في الوتر، وينهي هذا الموسم قبل أن ينطلق. طبعا السلامة والشفاء العاجل لحارس المرمى ابن الكرمل الشامخ شريف كيوف. وأيضا في العناوين البارزة طبعا ضبط حمار مقيد داخل صندوق سيارة في القدس. كل هذا وأكثر يمكن المتابعة من خلال تطبيق ناس. نريد أن نذهب الآن إلى ملفاتنا الأبرز لهذه الساعة الإخبارية، وكما قلنا يمكن الاستماع إلى هذا البث من خلال التطبيق دائما، ويعني أينما كنتم حتى لو كانت الموجة لا تسمع بشكل واضح، من خلال التطبيق يمكن الاستماع إلى البث بشكل واضح أينما كنتم في البلاد أو حتى خارج البلاد. كما وعدناكم الانطلاقة تكون من خلال العناوين، كنا قد تطرقنا لهذا الموضوع إلى العنصرية التي يتعرض لها المواطن العربي في هذه البلاد، خاصة مع وجود هذه الحكومة، حيث تعرضت شابة عربية تدرس في جامعة تل أبيب لموقف عنصري أثناء البحث عن عمل في مجال رعاية الأطفال داخل مجموعة عبر تطبيق واتساب مخصصة للبحث عن عاملات في هذا المجال. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الممارسات العنصرية ضد المواطنين العرب خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت إلى حد منع الموظفين في متاجر ومستشفيات ومراكز مختلفة من التحدث باللغة العربية. تنضم إلينا الطالبة أو طالبة في جامعة تل أبيب تعرضت لموقف عنصري قبل يومين. أهلا بك.
1: أهلا، يعطيك ألف عافية.
0: تحكي لنا شو بتتعلمي بالأول بجامعة تل أبيب، وبعدين نروح على شو صار معك.
1: نعم، أنا بتعلم حقوق سياسية وعلوم سياسية وحقوق.
0: نعم، شو اللي صار معك وأنت؟
1: الموقف اللي صار معي هو صار قبل يومين تقريبا. كنت عم بنشر على مجموعة معينة على الواتساب اللي مخصصة لرعاية الأطفال زي ما أنت حكيت، وكان الإشي إن أنا حكيت عن حالي، الساعات اللي أنا متفضية فيها. بتوصلني رسالة بعد بنص ساعة تقريبا من رقم مكتوب فيه بالعبراني أني مكفا شلو يتنو لي عربية لعصوت بيبي ستر زي خلوني برما آخرت. أنا بعثت الرسالة اللي وصلتني على الجروب، تم محو الرسالة اللي وصلتني من المشرفة

0: على المجموعه وتم انهاء الشيء اللي صار هون. طبعا هذا الموقف هو موقف واحد من الكثير من المواقف اللي احنا بنمر فيها سواء كطلاب
1: او تم اخراجك من المجموعه.
0: نعم نعم صحيح.
1: اول شيء انبعثت الرساله، انمحت الرساله، بعدين طلعوك من المجموعه.
0: صحيح.
1: وانت بتقولي هذا موقف من شو المواقف اللي بتسمعيها من بقيه الطلاب او مواقف صارت معك؟
0: هذا موقف واحد، يعني الاشي مش غير جديد. هذا احنا بنتعرض له في كل محل، سواء كان بالجامعة سواء كان باماكن العمل في الشارع. دايما في هاي النظرات او الكلام اللي احنا لازم نكفي فيه هويتنا العربية، وان احنا ما نحكيش بالعربي، وانه احنا دايما لازم نحكي باللغة الثانية، وانه احنا دايما محل شكوك لإلهم. كمان اشي هي تم يعني هي ذكرته، انه ذكرت حادثة صارت قبل يومين لأستاذ عربي في تل أبيب اللي هو قام بالتحرش بطالبة او بنت اللي هو كان يدرسها. طبعا ذكر هيك موقف وتعميمه على جميع العرب، انه احنا كنا همجيين وكنا بهاي الطريقه وكنا
1: ما عارف اذا في تاكيد على انه عربي. نعم. على فكره ما بقى يعني هون بهذا الموضوع
0: سواء كان في تاكيد او لا، يعني
1: مش اكيد انه عربي بالفعل. نعم تفضلي.
0: حتى لو كان عربي احنا ولا مره بنوقف مع متحرش او مع مغتصب. وكثير مهم نحكي انه هاي المواقف بتصير في كل المجتمعات سواء كان يهود سواء كان عرب. والجدير بالذكر كمان الكل اللي عم بيصير حوالينا سواء في الحرب اللي كانت واللي لازالت مستمرة من ممارسات الجنود والتحرش والاغتصاب اللي بيعملوه بحق أهلنا بغزة أو بالضفة أو بكل محل ثاني بالبلاد. فالإشي مش مقتصر علينا يعني كعرب، إحنا بنفتخر جدا بهويتنا العربية. نعم. ومش راح نخفيها أبدا.
1: شو ناوي
0: يعني
1: تعملي بالفعل بما أنه كيف تحكي مش عم تزبط معك تشتغلي وأنت طالبة جامعية، والطالب الجامعي بده طبعا مصدر رزق عشان تعليمه ويكمل تعليمه، شو ناوي تعملي
0: حاليا؟ شو ناوي أعمل؟ في أماكن عمل كثيرة، بس أهم إشي يعني إنه إحنا نتمسك بهويتنا. إذا هذا الإشي ما كانش مناسب للي بيشغله أو هذا، فمن ناحيتي يعني ما فيش حاجة نشتغل بهيك أماكن. لكن أحيانا الظروف بتجبر بعض الناس إنهم هم عن جد يرضوا بهذا الأمر، لكن إحنا بنحاول قد ما نقدر إنه ما نرضاش بهاي المواقف العنصرية اللي إحنا بنتعرض لها.
1: ومن المجموعة نفسها ما عاودوا تواصلوا معك بعد هذا التواصل؟
0: لا أبدا.
1: طيب يعني ربما من يستمع الآن وهو مشغل من منطقة المركز منطقة تل أبيب يريد أن يشغل الطلاب العرب، هي أيضا فرصة للبحث عن عمل للطلاب العرب في تلك المنطقة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة.
0: العفو، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
1: إذن بالفعل نستمر بالبحث ومتابعة مثل هذه الملفات وهذه المواضيع، من بينها منع اللغة العربية في عدة مواقف وفي عدة حالات كانت قد حصلت، ونحن سنتابع عبر أثير راديو الناس طبعا كل ما يتعلق بهذه الحالات وهذه المواضيع وهذه الملفات. يمكث الفنان جوهر ابن قرية جسر الزرقاء في المشفى لتلقي العلاج، وذلك في عقاب إصابته بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت أمس في القرية. وبالفعل ما يحصل في جسر الزرقاء في الآونة الأخيرة تصعيد خطير، جرائم إطلاق نار، فوضى، عدم وجود أمن وأمان للمواطن الزرقاوي أو المواطن في جسر الزرقاء. في ظل هذا التصعيد هناك طبعا من يطالب بتكثيف الضغط على شرطة إسرائيل. والآن ينضم إلينا الفنان حمدان جوهر، وهو نجل الفنان جوهر. جوهر أهلا بك حمدان.
2: الله يسعدك يا أهلا.
1: شو اللي صار مع الوالد؟
2: الله يخليك، احنا اللهم صل سيدنا محمد ما بنعرف بالضبط شو اللي صار، يعني كيف هيك صار الكل يعني بصدمة كبيرة. الوالد راح يشتري للأولاد الأطفال، عنده 7 أطفال اللي يخليهم، راح يشتري لهم خبز من المخبز. هو طالع من المخبز ثبت الرصاصة بالكزاز الوراني تبع السيارة.
1: نعم.
2: طبط كمان بالكرسي وطبط فيه بظهره، بس الحمد لله سليم، الحمد لله جت على خير.
1: يعني قدرتوا تفهموا إذا الإشي موجه إله ولا رصاصة طاشة؟
2: والله مش معروف، أما أكيد 100% مش موجه.

0: لأنه هو جوهر يعني معروف، مطرب شعبي من آدم خلوق آدمي، ما بيجيب حدا. إحنا كمان يعني العيلة ما بنيجي بلا حدا، فيعني مستحيل يكون موجه لإلنا يعني. طبعا
1: وضعه اليوم بأي مستشفى؟ هو في مستشفى هلال يافي؟
0: مستشفى موجود مستشفى هلال يافي.
1: شو وضعه اليوم؟
0: الحمد لله، لا الحمد لله فيش عليه خطورة على حياته، الحمد لله كل شيء تمام وعبرت إن شاء الله.
1: عم بتجاوب يعني وبيحكي معكو واعي للصار؟
0: على أكيد طبعا 100%، موجوع شوي من الرصاصة تعرف بالظاهر، أما الحمد لله رب العالمين فيش أي خطورة على حياته.
1: حمدان، تواصل معكو حدا من الشرطة، شرطة إسرائيل بعد جريمة اطلاق النار؟
0: تواصلوا، اجوا على المستشفى أخذوا الأقوال وبس، غير هيك ما في أي أسئلة ولا حدا يعني أجا بالمرة.
1: من يومتها يعني اختفوا زي ما نقول؟
0: بالضبط، بس أخذوا الإفادة، كنا بالسيتي أخذوا الإفادة منه وبس.
1: كونك ابن هاي البلدة وعندكم البلد بتعاني بالآونة الأخيرة من تصعيد جرائم إطلاق نار، عنف شرطة أيضا ضد المواطنين،
0: مظبوط.
1: شو الوضع العام في البلدة؟
0: أنا شفت
1: حالات وازدياد.
0: أنا شفت سرطانين بالآونة الأخيرة، وجدا جدا الإشي كان يعني محزن. يعني شرطي اللي هو واجبه إنه يحافظ على هذا المواطن، واجبه إنه يحافظ على هاي البلد، يعني بمد إيده على مواطن بهاي الدرجة بهاي الكسوة، يعني إشي لا يعقل. يعني مستحيل حتى أنت بعدوك ما بتقدر تعمل هيك، اللي أنا شفته بالفيديو. يعني العنف صار عادي، يعني ما كان زي زمان، يعني وحشية كبيرة. يعني ناس كتير كمان بتروح بالغلط، يعني هاي أبو يعني كمعات يعني لو يعني كم من سنتي بس صغيري، سنتي أو واحد ونص سنتي كان يشل، كان طلع مشلول لأنه حد العمود الفقري. ليه؟ عشان غلط، عشان سلاح. طب ليه؟ ليه؟ ليه؟ في أولاد، في ناس بتروح تشتري من المخبز، في أولاد صغار كثير، يعني أشياء صارت. يعني اسمع، كثير ناس صارت بدها تطلع من هاي البلد، بتطلع من هاي الدولة أصلا، يعني كلها ناس بتهاجر. أنا كمان بكيت الساكن هون، يعني ساكن بريت البلاد، بس بقول لك يعني حرام، حرام على كل دم بنهدر، حرام على كل بن آدم بيروح، حرام حرام على كل دمعة بتسقط. يعني أنا من زمان عملت حفلة أنا وأبوي، بكت فرحة حلوة، الناس مبسوطة، الناس بتضحك، بتشوف الناس قلبك بفرح لإلها، كيف الناس مبسوطة بتفرح بتركص مع بعض، لا هذا عدو هذا ولا هذا عدو هذا، حفلة بكت ولا أروع من هيك. وإن شاء الله يا رب تدوم الفرحة على وجوه الناس وتدوم الأفراح، وبنسوا هاي اللأمني وهذا الوحشني هاي.
1: متمنى السلامة للوالد، ونشكرك حمدان جوهر، فنان حمدان جوهر نجل.
0: الله يسعدك يا رب،
1: شكرا،
0: الله يخليك.
1: مداخلة
0: ولو، الله يسعدك، شكرا جزيلا.
1: نخرج إلى فاصل أول ثم نواصل.

0: تكونوا بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة
3: خاضع لشروط الحملة.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
6: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
7: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
6: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
7: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 05

0: 054-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيري وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: ردنا عليكم من جديد 103 فارزة 3 107 فارزة 8. واصل السلطات الإسرائيلية احتجاز جثمان الشاب سامي جعصوص من اللد، وذلك رغم مرور 3 أسابيع على مقتله برصاص الشرطة، فيما طالبت العائلة بتحرير الجثمان بلا قيد أو شرط، كما أمهلت المحكمة العليا السلطات مدة 14 يوما لتبرير الاحتجاز بعد تقديم الالتماس إليها. ينضم إلينا أحمد جعصوص والد الشاب المرحوم سامي جعصوص. أهلا بك أخ أحمد.
2: حي الله بيك، أهلا وسهلا بيك.
1: هذا التعنت وهذا التمسك بالموقف الشرطة أو بما تدعيه الشرطة على الأقل، ما سببه؟ شو بدن يعني؟ هن عندن شروط، أنتوا رافضين هاي الشروط بالأساس، أنتوا بدكوا تكون جنازة زي أي جنازة.
2: صح مظبوط، هذا الكلام سليم. احنا بس منطالب القليل، أقل القليل، إنه هو نكرم ابننا سامي. بس زعرنت الشرطة وزعرنت النيابة في هذه القرارات اللي بخدوها، هذا بقول بس إشي واحد، الشغل الوحيد اللي هي كراهية الشرطة ومن يترأسها إلى العرب في جميع البلاد، هذا إشي معروف وهذا إشي لا شك فيه، فيش شك في هذا الموضوع. وبالأخص لما يكون تعامل الشرطة مع أي مواطن عربي، مش مهم من ما يكون، المهم انه هو يكون اللي قبالهم عربي بتعاملوا معاه اشي تاني، وهذا اللي بيصير، بقتلوا بني ادم اللي هو مريض وهو بتعالج وما شكلش اي خطر على اي بني ادم، قتلوه بدم بارد، قتلوه اردوه بالرصاص، وبدي اقول كمان اعدموه لانه مش رصاصة واحدة ضربوه خبطوا عليه، يعني قتلوه في عدد كبير من الرصاص. اللي بتسوي الشرطة اليوم هي هذه عنجهية، هذا شيء غير مقبول لدينا، وإحنا منوافقش على هذه الأمور، وإحنا لازم يكون تغيير في هذا النظام، نظام الشرطة. أنا بقول دائما بقول نظام الشرطة عشان يحمي الشعب وعشان لخدمة الشعب، بس أنا بشوف النظام الشرطة بخدمش الشعب، بيكون ضد الشعب. هذا اللي أنا بشوفه في الأسبوعين 3 اللي أنا بمر فيهم من 1/7 لليوم، إحنا بنحرق أعصابنا ومش قادرين ندفن ابننا سامي عشان تخاذل الشرطة وعشان عنجهية الشرطة وعشان الأمور اللي بتقوم فيها الشرطة ضد العرب، عشان هو الشغل الوحيد اللي بيسووا فيها هذه المماطلة عشان يعني يبرقوا حالهم من الموضوع، بدهم يخفوا كل الأدلة اللي بتدل إنه ابن سامي ملوش أي علاقة في اللي هم بيقولوه، وإنه هم قتلوه عشان عارفين حالهم جايين يمسكوا واحد عربي وشرد منهم بدوش يوقف لهم، قتلوه لحديت ما صفوا دمه وما خلوش الإسعاف حتى يسعفوا في أرض الجريمة، في مسرح الجريمة. يعني هذا خطير جدا اللي بيصير اليوم، وإحنا لا نوافق على هذا الإشي. يعني إحنا في البلد عندنا باللد العلاقات بين العرب واليهود يعني وحدة، يعني فيش مشاكل بين العرب واليهود، بس اللي بتسوي الشرطة هي بتسوي زي كراهية بنات العرب واليهود، وإحنا بدناش هذا الإشي يصير. إحنا يعني ما صدقنا أنه الأمور ترجع على مسارها في اللد، بس الشرطة كل مرة بتدور على أشياء تانية اللي تخل النظام في البلد عنا، من إن كان من قتل بين العائلات في اللد، يعني دائما بتحب إنه يكون مشاكل. تفضل.
1: نعم، عمليا الآن أخ أحمد بكل ما يتعلق بالالتماس للمحكمة العليا، والمحكمة العليا التمس يعني أعطت مهلة 14 يوما للشرطة والنيابة العامة، يعني أيضا قرار العليا بالمد كمان أسبوعين هو أيضا مماطلة.
2: مظبوط، هذا الشغلة إنه بعد أسبوعين كانوا يساومونا على دفن ابننا بشروط اللي هي من غير جنازة، احنا موافقناش عليها، بعد ما قدمنا الالتماس للمحكمة العليا عشان نوضع حد لهذا الموضوع، ايش قامت الشرطة سوت؟ قدمت قراراتها بهذا الموضوع، بتقول احنا ليس لدينا صلاحية ان نساوم على جثمان سامي احمد جعصوص، هذه الصلاحية لازم تكون في ايد الجيش. يعني شوف المسخرة لوين، هذه اسمها مسخرة. اذا الشرطة اللي هو جهاز امن كل الدولة بيحكي وبكتب في قرار النيابة، النيابة العامة بتكتب بشقيق، ايش يعني بشقيق؟ يعني بالغلط الشرطة وشرطة المخوز ومفكد المخوز بيحكي مع العيلة، وشرطة اللي بتحكي مع العيلة وبتساومهم على دفن ابنهم بشروط. يعني إذا هذا إشي لا يتخيل العقل، إنه الشرطة جهاز أمن كبير زي هذا بكتب زي، يعني هذا إشي أقل القليل. يعني هذه يعني وصلنا سافل السافلين، لما بتكتب الشرطة بشقيق بالغلط بتسومنا على دفن ابننا. يعني وين وصلنا إحنا، وين وصلنا؟ واليوم بطالبوا في 14 يوم، طلبوا 14 يوم يعني لآخر الشهر، إنه بدهم يمرقوا الإشي لجهاز الجيش، إنه جهاز الجيش يفحص الموضوع إذا ممكن يحتجز جثمان ابن سامي عندهم ويحتفظوا في جثمان ابن سامي للمساومة في المستقبل على تحرير أي عناصر أو أي جثمين أو أي مختطفين. يعني شوف وين وصلنا، لوين العنصرية والكراهية اللي في هذه الدولة. احنا وصلنا اسفل السافلين، اسفل السافلين. يعني ما ضلش حكي، واحد اللي هو مريض وقتلتوه عشان تبروا حالكم، بتدوروا على خطط كيف تطلعوا من القضية. هذا ما صارش عنا لحد اليوم، ما صارش عنا، ومش راح نخليهم يسووا هذا الاشي، لانه هم بدهم يسووا الدول تقديم علينا، وراح يصير على كتير. احنا مش راح نسمح انه يصير هذا الاشي، وراح نمشي معهم بالمحاكم لحديت اخر نفس، لحديت ما نطلع جثمان ابن سامي وندفنه ان شاء الله باذن الله، وبعدين انقاضي كل اللي كانوا مسؤولين في هذه القضية. هم هذه المماطلة عشان تأخير المقاضاة وعدم العلاج بالمقاضاة في اليوم، نبدأ فيه من اليوم، بدهم يسحبوا وقت. قديش وقت رح يسحبوا؟ هذا الاشي موجود اليوم عند المحكمة العليا. احنا من امن انه المحكمة العليا ما تديهمش المجال هذا للمساومة هاي والكراهية هاي اللي بيسووها عندنا في البلاد، وان شاء الله يصير كل خير. احنا في انتظار. تفضل.
1: نعم، وضحت الصورة، على أمل أن يكون هناك تغيير وأن تنجح العائلة ومن يدعم العائلة بالهدف، وطبعا الهدف واضح. نريد أن نشكرك أحمد جعصوص على هذه المداخلة عبر أثير راديو الناس.
2: بارك الله فيكم وأشكركم كثير. شكرا.
1: حذرت هيئة النخوة الفحماوية من تزايد حالات انتحال هويات وأسماء عائلات وجهات بهدف تهديد النساء وابتزاز النساء، مؤكدة أن هذه الممارسة الإجرامية لا تمثل أي جهة، وداعية المتضررات إلى عدم الاستجابة للمبتزين والتوجه لطلب المساعدة. ينضم إلينا الشيخ صالح لطفي، مدير مكتب الإصلاح في أم الفحم ومن مؤسسي هيئة النخوة الفحموية. أهلا بك شيخ. يعني لو تشرح لنا أكثر عن هذه الحالات، حالات الابتزاز الخطيرة.
3: الكريم، في ظاهرة في داخلنا الفلسطيني منذ طويلة، لكن في الأشهر الأخيرة ظهرت على السطح، هي مساعي بعض الجهات

0: في حل هذه القضية، خاصة أنه من خلال التجربة اللي مضينا في على الأقل في العام الأخير منتصف هذا العام، هناك عناوين اللي يزعمون أن تكون وراء هذا الأمر ليست هي بالضرورة هذه العناوين، والإنسان يمكن التواصل عبر شبكة من العلاقات للحد من هذه الظاهرة، بل يمكن مستقبل إن شاء الله بالتعاون الكامل بين مختلف القطاعات ذات الصلة بالإصلاح وهذه القضايا قطع دابرة.
1: وعمليا مثل هذه الخطوات واضحة من أن هناك يستغل الحاصل في المجتمع أو في بعض البلدات العربية نوع ما من الفوضى ونوعا ما من السيطرة لعصابات الإجرام، يستغل أسماء لعصابات، يستغل ربما الوجود الفعلي لبعض العصابات داخل البلدات العربية، مما يجعل لهم نوع من البوتقة والاستغلال، وبالتالي بالفعل لفرض وبسط هيمنة بطريقة مخيفة ومريبة.
0: ليست الضرورة كما وصفت، القضية للأسف الشديد قضية مالية، يعني هنا ابتزاز، وابتزاز بالدرجة الأولى ابتزاز مالي، وهذا الابتزاز المالي في ظل العطاء ما نسميه العطالة المبطنة، البطالة المبطنة عند كثير من شبابنا الذي لا يريد العمل ولا يتكسب بالحلال وليد أن يتعطى، يجد هذه المسائل سهلة للحصول على المال عبر ما تفضلت من استثمار واستغلال لافتات معينة كما ذكرت، وبالتالي هذا الأمر خلق حالة من الإحراج مرتين، إحراج عند هؤلاء الناس اللي هم يعتبروا قسم كبير هم يعتبروا هذه القضايا قضايا مرفوضة جملة وتفصيلة، وبالمقابل أيضا كما تفضلت خلق حالة من الفوضى، أنا أسميها بشطار الفوضى خلاقة، تفضي إلى إعادة هندسة اجتماعية لمجتمعنا من جديد، وبالتالي إسقاط بكل معنى الكلمة، إسقاط أخواتنا وبناتنا في أتونات مختلفة، وبالتالي دفعنا هذا الأمر لإصدار هذا البيان لأولا التحذير وثانيا الوقوف عليه.
1: وهذا الأمر بالفعل يستوجب أيضا يعني رفع التأهب ومستوى والوعي، التعاون ربما أيضا مع بلدية أم الفحم، مع جهات مسؤولة أخرى، من أجل نشر التوعية والوعي في البيوت العربية. شيخ
0: حقيقة أنا على منبرك أشكر بلدية أم الفحم، في هناك تعاون جذري وعميق جدا بيننا وبين البلدية في مختلف هيئاتها ومكاتبها في مختلف القضايا، طبعا من ضمن هذه القضية تحديدا مع أقسام معينة ذات صلة بأخواتنا وبناتنا وأمهاتنا ومع جيل الشباب، هذا البيان هو قرع أبواب كافة سلطاتنا المحلية، كافة هيئاتنا المجتمعية ذات الصلة بالقضايا المجتمعية، لعل وعسى تحدث استفاقة تفضي بإذن الله تعالى إلى ما هو أفضل لمجتمعنا.
1: وهذا ما نتمناه، وسنتابع معكم كل ما يتعلق بهذه الظاهرة الخطيرة المقيتة وأيضا بظواهر أخرى موجودة في الآونة الأخيرة. شكرا لك على هذه المداخلة الشيخ صالح لطفي، مدير مكتب الإصلاح في أم الفحم ومؤسسي هيئة النخوة الفحموية، شكرا جزيلا لك. حذر مدير عام ميناء أجدود من أن النقص الحاد في سائقي الشاحنات أصبح يشكل وبات يشكل عنق زجاجة في سلسلة التوريد الإسرائيلية، متسببا بخسائر اقتصادية تقدر بمئات ملايين الشواقل سنويا. يأتي ذلك وسط دعوات للحكومة الإسراع في اعتماد خطة لتشغيل سائقين أجانب وتوسيع قاعدة السائقين المحليين للحد من الأزمة، علما أن هناك مخطط الآن حكومي لجلب أكثر من 5000 عامل أجنبي إلى البلاد. نير بركات الوزير يقول بأن العمل، هو وزير الاقتصاد طبعا، يقول أن العمل يأتي من أجل تجنب جلب واستقدام عمال فلسطينيين. بما يتعلق بسائقي الشاحنات وبما يتعلق بهذا المخطط، ينضم إلينا دافيد برينر رئيس الاتحاد أو اتحاد سائقي الشاحنات في البلاد. خمريم شلوم وتصرم توفيم دافيد برينر يوشيف روش إيجود ناقية مسائيات بإسرائيل. شلوم أدوني.
2: شلوم تصرم توفيم
1: أشمخا. أنا بالسادر، ما كورا يتخم، يش مخصوب ناقية مسائيات؟
2: טוב, אז אני אתחיל מההתחלה. אין מחסור בנהגי מסעיות. מי שחושב שחסר נהגים, טועה לך.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04-905-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
2: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

عدنا إليكم من جديد. سلم توفيق سليمان بالأمس منصب رئاسة مجلس المشهد المحلي، وذلك في عقاب تقديم الرئيس السابق عبد الفتاح حسن الاستقالة ضمن اتفاقية التناوب في نموذج مشابه ينتظر أن يقدم أيضا في أو أن يكون في

0: بمجلس كفر كنا المحلي. توفيق سليمان رئيس مجلس المشهد المحلي ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: أهلا بكم جميعا، وأسأل الله أن يكون هذا اليوم يوم مبارك على جميع طبعا أمتنا ومجتمعنا بالخير. ويسعد صباحك أستاذ فرات طبعا صاحب الكلم الذهبي، وسلامي الخاص طبعا لكل متابعي راديو الناس ولأهل بلد المشهد بهذا اليوم المبارك الأغر طبعا يوم الأربعاء بداية اليوم الأول لي كرئيس مجلس محلي. انتقلنا من إدارة المدارس ومن جهات الصلح القطري لنكمل العمل ونخدم المجتمع بأمانة إن شاء الله رب العالمين.
0: يعني عمليا مثل هذا النموذج في المشهد في بلدة قانا الجليل كفر كنا هو يعني ربما نموذج يشكل نوعا ما محاولة لمنع أي خلاف ولنزع فتيل الخلاف والفتنة وغير ذلك، هل برأيك هذا هو الحل في البلدات أو السلطات المحلية التي تعاني من مشاكل في الانتخابات أخ توفيق؟
1: حقيقة المشهد أنت بتعرف هي لؤلؤة الجليل، ولا مرة كانت تعاني من أي إشكال، بالعكس أنا موجود فيها الحمد لله. إذا إحنا بنصنع السلام في الوسط العربي كله كيف لا أن نصنع ذلك في المشهد؟
0: نعم، وأنت تتواجد في كل متآلفة. مكان
1: نعم، المشهد بلد متآلفة، وسئلت مرة هذا السؤال قلت الحمد لله المشهد بلد الأمن والأمان والأطمئنان. لحد اليوم بلدنا الحمد لله تنعم بالخير والمحبة، بلد العائلة الواحدة، وأنا اجتهدت أنا والأسلاف ومن كانوا قبلي واليوم ومن سيأتوا بعدي أن تكون المشهد عائلة. وإذا حضرت مناسبات أفراح وأعراس وأفراح المشهد تجد أن من يستقبل من جميع العائلات، هذا هو اللون الذي صنعته في بلدنا وسأستمر في صنع ذلك ما دمت حيا إن شاء الله رب العالمين.
0: إذا لماذا نحن كمجتمع بحاجة لمثل هذه النماذج؟
1: لسبب واحد، لأنه إحنا نعهد على أن الوسط العربي يكفيه تمزق ويكفيه عنف، وأنت تشهد الساحة السياسية. وأنا اليوم كنت أتكلم بالأمس كرجل إصلاح، اليوم أصبحت أتكلم كرئيس مجلس محلي، وكان لي حديث في الصباح الباكر مع أعضاء الكنيسة، بالأمس كنت لحديث مع الدكتور منصور مع الأستاذ طبعا أحمد طيبي ومع مجموعة طبعا مع بكر. إحنا لا نحتاج أبدا أبدا إلى تشرذم وإلى تقسيم وإلى تفسيخ أكثر من اللازم. يكفي أن نأخذ المشهد مثال على ذلك، بالمشهد كنا مثل يحتذى فيه، وأيضا أعضاء يستطيعون أن يحتذوا هذا الحذو شوية تنازل، نستطيع أن نصل إلى أبعد الحدود ونكون يد واحدة مع بعضنا البعض إن شاء الله.
0: أهم المشاريع الآن في المشهد ربما في على مستوى الرياضة، فريق كرة قدم، يعني أي مشاريع ملحة الآن، ربما الشوارع والبنى التحتية؟
1: حقيقة أنت تعلم أنني جئت إلى المشهد برؤية، كنت أجلس في قلعة وهي المدرسة التي أوصلتها إلى أبعد الحدود بنتائج البقروت ونتائج التفوق والتميز وإلى آخره، وجئت برؤية واضحة من سنتين كتبت لنفسي. أولا المشهد بحاجة للبناء والمسكن، إحنا في عنا 1500 مواطن يسكنون كفر كنا ورينوا في حارات يسموها حارة المشاهدة. أسأل الله أن أقدر في هذه الفترة القصيرة لتكون امتداد لفترات طويلة. البناء والمسكن مهم جدا، المنطقة الصناعية هي رسالة الأولى في المشهد، النمر طبعا والقسائم البناء هذه مهمة جدا وأنا سأسعى بذلك وبدأت بترتيب هذا الأمر. للرياضة طبعا لأنني أنا من عشاق الرياضة وجيت من هذا الملعب وهذا الباب، سأصنع المستحيل إن شاء الله لتكون المشهد في الدرجات العليا بملاعبها، وسأصنع وهذا معروف وصار البروجراما موجودة عندي قرية رياضية كاملة لتنعم المشهد، لأن الرياضة واضح وانت بتعرف أستاذ فرات
0: أكيد
1: إنه الرياضة هي أساس لتخفيف أو إنزال عنف، ونحن بهذا الصدد التربية والتعليم راح يكون لها حصة عندي كبيرة كبيرة. طبعا بنية المشهد تغيير راح يكون في مداخل للمشهد الجديد، شوارع المشهد الجديدة، وأنا طبعا ألتزم بذلك، وسيكون للمشهد فترة ازدهار إن شاء الله في عهد أبو سليم ومن يشارك أبو سليم، والمشهد ستكون بلد واحدة، سأعامل الناس بكل أطيافها بلغة واحدة كما تعودت، وإن شاء الله الله يطعمني ويقدرني وتكونوا عندي في كل مشروع إن شاء الله راح يتم افتتاحه في المشهد
0: بالنجاح.
1: وأنا طبعا من هذه المنصة من على عبر الراديو الناس التي أعشقها وأسمعها.

0: يوميا. طبعا أشكر أهل بلدي المشهد على كل ما قدموه لي، كان شيء جميل جدا. المشهد تحب أبو سليم وأبو سليم يحب المشهد، وشكر خاص طبعا لمن أقضيت 34 عام كابن في عيلوت. عيلوت ستبقى لؤلؤة الجليل، بلدي، حبيبتي، قرة عيني. لكل أهل عيلوت أبناء وبنات وشيوخ وشباب، أنا فخور في هذه البلد وفخور في المشهد وفخور في الوسط العربي من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب. ويسلموا إيديك، وشكرا لك يا أستاذ فرات.
1: شكرا لك توفيق سليمان رئيس مجلس المشهد المحلي، بالتوفيق.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: دعا المركز الجماهيري في بلدة دبوري إلى حضور أمسية موسيقية مميزة يوم غد الخميس، والتي تحييها جوقة عزف مكونة من أعضاء من 10 بلدات عربية. ينضم إلينا محمد آغا مدير قسم الثقافة والتربية في المركز الجماهيري دبوري. أهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا بك أخي فرات.
1: يعني بالفعل متوقع يوم غد حدث مميز في دبوري.
2: صحيح. احنا الحدث هذا هو منتوج عمل لأكثر من نص سنة، كوننا جوقة اللي هي بتركيبة مميزة. طبعا احنا بالمركز الجماهيري في عندنا مركز موسيقى اللي بضم أكثر من 100 طالب، اللي بخدم 10 بلدات حوالينا من دبوري، إكسال، قرى المرج، زعبية، شبلي من الغنم. فكانت مبادرة قبل 6 أشهر إنه نكون جوقة عزف اللي هي ممكن الوحيدة بالبلاد.
1: نعم.
2: اللي هي بتضم طلاب من آلة الكمانجات، الأعواد، والأورجات، والبيانو. فتركيبة مميزة اللي فيها أكثر من 20 طالب زي ما حكينا، من جيل 10 سنوات لحد 60 في عنا بالجوقة. يعني الأجيال متفاوتة، بس إنه النغمة واحدة.
1: وعمليا أي ساعة، تفاصيل، مين مدعو، كيف ممكن يحضروا هذا العرض وهذا الحضور؟
2: العرض راح يكون بكرة الخميس إن شاء الله الساعة 6 على منصة المركز الجماهيري. طبعا الحضور والدخول مجاني لكل واحد بحب يشاهد ويشوف الحدث هذا. طبعا المجال مفتوح لأي شخص. احنا نزلنا دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للمركز الجماهيري. طبعا راح يكون الجمهور فيه رئيس المجلس المحلي دبوري، أعضاء مجلس، مدراء أقسام في المجلس، إدارة المركز الجماهيري، أهالي الطلاب، أهالي الأعضاء، جمهور، يعني من كل الأطياف، ما فيش تحديد لحدا معين.
1: طيب أتمنى لكم النجاح. شكرا لك.
2: الله يسعدك أخي فرات، وبتأمل برضو تزورنا وتشوف الإشي
1: إن شاء الله. شكرا لك محمد آغا مدير قسم الثقافة والتربية في المركز الجماهيري دبوري. شكرا وبالتوفيق عزيزي.
2: تسلم حبيبي. تسلم.
1: حذرت كل من وزارتي الصحة وحماية البيئة من دخول طبعا، وأيضا تحذير من أيضا سلطة الطبيعة والحدائق من دخول 7 أودية وجداول ومواقع مائية شمالي البلاد بين الحصباني، نهر الأردن، وذلك بعد رصد مؤشرات تلوث إلى حين صدور نتائج فحوصات تؤكد سلامة المياه. بالفعل يعني الأمر غريب نوعا ما. كل من تحدثنا معه بكل ما يتعلق بهذا الموضوع يعني رفع الحاجب، بمعنى استهجان، استغراب، ما الذي يحصل في الجداول خاصة في المنطقة الشمالية، ولماذا المنطقة الشمالية، ولماذا في هذه الفترة بالذات، فترة الذروة من حيث العطلة الصيفية وتوجه المواطنين إلى منطقة الشمال. هذا بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. فقط نأتي على ذكر هذه الجداول من خلال البيان الذي وصل طبعا من وزارة حماية البيئة. الحصباني نتحدث عن ممشى ملتقى الأنهار أو المصب في نهر الأردن. نهر الأردن من جسر يوسف حتى جسر أريك، بركة المسدسات، بركة الأعمدة البازلتية السداسية، الجلبون، الزاكي، نهر السلمون أو بركة الخروب، وعين عين هردليت. هذا بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، إن كان هناك تفاصيل إضافية سنعود عليها. وبما يتعلق بما افتتحنا به هذه النشرة وهذه الساعة وهذا العدد، تعرضت شابة عربية تدرس في جامعة تل أبيب لموقف عنصري أثناء البحث عن عمل في مجال رعاية الأطفال داخل مجموعة عبر تطبيق واتساب مخصصة للبحث عن عاملات في هذا المجال. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الممارسات من منع المواطنين العرب التحدث باللغة العربية أو حتى العمل في أماكن عامة. هذا ما قالته الطالبة في جامعة تل أبيب في حديثها لبرنامج المنتصف قبل تقريبا 50 دقيقة.
3: كنت عم بنشر على مجموعة معينة على الواتساب اللي مخصصة لرعاية الأطفال، وكان الإشي أنه أنا حكيت عن حالي الساعات اللي أنا متفضية فيها. بتوصلني رسالة بعد بنص ساعة تقريبا من رقم مكتوب فيه بالعبراني أني مكفا شلو يتنو لي عربية لعصوت بيبي سيترز خلوني برماء خيرت. أنا بعث رسالة اللي وصلتني على الجروب، تم محو الرسالة اللي وصلتني من المشرفة على المجموعة وتم إنهاء الإشي اللي صار هون. طبعا هذا الموقف واحد الإشي غير جديد، هذا إحنا بنتعرض له في كل محل، سواء كان بالجامعة سواء كان بأماكن العمل في الشارع، دايما في هاي النظرات أو الكلام اللي إحنا لازم نكفي فيه هويتنا العربية، وإن إحنا ما نحكيش بالعربي، وإنه إحنا دايما لازم نحكي باللغة الثانية، وإنه إحنا دايما محل شكوك لإلهم.
1: تحدثنا عن الجداول، تحدثنا عن الحاصل في المنطقة الشمالية، نريد أن نعود إلى هذا الموضوع لأنه يهم كل من هو يتواجد في العطلة الصيفية ويستمع إلينا الآن ويخطط للتوجه شمالا. ينضم إلينا هاني شناوي المتحدث باسم سلطة الطبيعة والحدائق وأيضا مرشد لمعرفة البلاد. أستاذ هاني مرحبا.
4: أهلا فيك، أهلين أخ فرات، إليك ولجميع المستمعين.
1: أنت موجود بالصين؟
4: أنا موجود بالصين مظبوط.
1: ومع هيك جداول البلاد وطبيعة البلاد بتهمك حتى لو وين كنت؟
4: صح، أول شيء وزارة الصحة بتعمل كل فترة وفترة فحوصات للأودية وقسم من الأودية أو قسم من الجداول اللي موجودة عندنا بالبلاد، وقسم من هاي الجداول للأسف الشديد بسبب قلة جريان المياه فيها أو إنه خلينا نقول بعض الأشياء اللي بتلوث الأودية، قرروا إنه هاي الأودية طبعا ملوثة، وهن كيف أطلعوا البيان تبعهن إنه في خطورة إنه إذا في واحد يفوت على المي ولا لا. فعشان هيك البيان تبعهن بيقول إنه قسم من هاي الأودية، طبعا صار نحكي إيش وين موجودة هاي الأودية، ملوثة على هذا الأساس إنه الناس ممنوع تفوت عليها. هذا الإشي بيصير عنا تقريبا كل سنة بأشهر الصيف، كل سنة بيصير بأشهر الصيف، والسبب الأساسي إنه قلة جريان بالأودية. فناس تأخذ بعين الاعتبار، في ناس طبعا اللي بتأخذش بعين الاعتبار بتفوت على المي ما فيش ولا أي مشكلة مع مسؤوليتها طبعا، بس وزارة الصحة اللي عليها هي تحذر المتنزهين في مرحلة من المراحل.
1: وبالفعل هي الأسماء اللي ذكرناها بين الحصبان، نار الأردن، عين هردويل وغيره.
4: في عنا عين الهردويل في منطقة الجليل الأعلى الغربي، في عنا منطقة نار الحصباني القسم اللي بصب في نار الأردن، في عنا منطقة نهر الأردن وين نهر الأردن الجبلي عملا يعني إحنا منسميه، وين جسر بنات يعقوب، بركة المسدسات في هضبة الجولان، في وادي الجلابون عندنا هناك كمان شلال اللي بيسموه شلال دبورة، شلال اللي هو بارتفاع حوالي 14 متر، في عندنا وادي الزاكي شمال بحيرة طبرية، وادي سلامة في الجليل الأسفل نأخذ بعين الاعتبار طبعا كمان انه المي اللي هناك قسم منها ملوث. وهذا الاشي طبعا حسب البيان تبع وزارة الصحة انه بنصحوا الناس ما يدخلوا على المي لأسباب انه تحافظ على صحتهم. بالضبط.
1: طيب واحنا بنتمنى لك
4: هاي الاوديه. احنا بهاي الاوديه اللي بدي اذكره انه كل سنه كل سنه كل سنه
1: بتصير نفس الشيء
4: بالتلويث نفس الشيء بالضبط.
1: طيب نتمنى لك رحله موفقه ودائما حبك للطبيعه والبلاد حتى وانت في الصين. نشكرك انك معنا. شكرا
4: تسلم.
1: انا شكرا طبعا مرشد معرفه البلاد. شكرا جزيلا.

مشكلة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. في الإعداد والتحرير عزمي دريني، في الإنتاج والتنسيق ماجي عيلوطي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الديجيتال دانا أبو بكر وعرين نصار، وفي تطبيق ناس مصبصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: ما عرفتوش، بس ضل ايام اخيره وبيخلص ايكيا سيل، الاف المنتجات باسعار خاصه، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت ايكيا.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، بيدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية بطلب لسحب الجنسية الإسرائيلية.

0: إسرائيلية من أسيرين أدينا بمخالفات أمنية شملت التآمر لمساعدة حماس خلال الحرب ونقل معلومات تمس بأمن الدولة. وفق النيابة فإن الأسيرين اللذين عملا في شركة سيلكوم أدينا بالتخطيط لتعطيل أنظمة الشركة خلال الحرب بهدف مساعدة حماس. وجاء تقديم الطلب بعد موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بصفته صاحب صلاحيات وزير الداخلية في هذا الملف وبمصادقة المستشارة القضائية للحكومة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم أن قوات من حرس الحدود بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك اعتقلت شابين من سكان مخيم شعفاط في القدس الشرقية بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية في القدس خلال فترة زمنية وصفتها بالفورية. وأضافت الشرطة أن القوات عثرت على المشتبهين داخل منزليهما وتم اعتقالهما دون تسجيل أحداث استثنائية، وأشارت إلى أن المعتقلين أحيلا إلى مواصلة التحقيق لدى جهاز الأمن العام الشباك. تعرضت شابة عربية تدرس في جامعة تل أبيب لموقف عنصري أثناء بحثها عن عمل في مجال رعاية الأطفال داخل مجموعة عبر تطبيق واتساب مخصصة للبحث عن عاملات في هذا المجال. في حديثها لراديو الناس روت الطالبة تفاصيل الحادثة.
1: كنت عم بنشر على مجموعة معينة على الواتساب اللي مخصصة لرعاية الأطفال، وكان الإشي إنه أنا حكيت عن حالي الساعات اللي أنا متفضية فيها. بتوصلني رسالة بعد بنصف ساعة تقريبا من رقم مكتوب فيه بالعبراني أنيمي كافاش لو يتنو لي عربية لصوت بيبي سيترز خلوني برما آخرت. أنا بعث رسالة اللي وصلتني على الجروب، تم محو الرسالة اللي وصلتني من المشرفة على المجموعة وتم إنهاء الإشي اللي صار هون. طبعا هذا الموقف واحد، الإشي غير جديد، هذا إحنا بنتعرض له في كل محل، سواء كان بالجامعة سواء كان بأماكن العمل في الشارع. دايما في هاي النظرات أو الكلام اللي إحنا لازم نكفي فيه هويتنا العربية، وإن إحنا ما نحكيش بالعربي، وإنه إحنا دايما لازم نحكي باللغة الثانية، وإنه إحنا دايما محل شكوك لإلهم.
0: أفادت الوكالة اللبنانية بتوغل قوة إسرائيلية في بلدة صربين جنوب لبنان بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية من أسلحة رشاشة ثقيلة في المنطقة. كما أفادت الوكالة بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف مرتفع علي الطاهر في أطراف النبطية الفوق بشكل متقطع. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي رصدت 6 صواريخ أطلقت من إيران، موضحا أن قواته اعترضت 4 منها فيما سقط الصاروخان الآخران وانفجرا في مناطق نائية غير مأهولة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، فيما أفاد سكان في مدينة إيلات بسماع عدوية انفجارات ناجمة عن عمليات الاعتراض. في غضون ذلك غير عدد من الطائرات مسارها أثناء التحليق في أجواء البلاد. أفادت وكالة فارس بدوية 3 انفجارات قرب مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران ظهر اليوم. هذا وكانت قد أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكم فجر اليوم تنفيذ موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. وقالت سنتكم إن الغارات استهدفت مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وجوية وبنى لوجستية بهدف إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. حذر مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون من أن أي تصعيد للحوثيين في البحر الأحمر بما في ذلك فرض حصار بحري على السعودية قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب مع إيران ويزيد الضغوط على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، حيث تصاعدت هذه المخاوف بعد إعلان الحوثيين تجديد إجراءاتهم ضد الملاحة المرتبطة بالسعودية، وهو ما قد يؤثر على صادرات النفط ويضيف أعباء جديدة على العمليات العسكرية الأمريكية الهادفة إلى احتواء التصعيد الإيراني في المنطقة. سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم، إذ تجاوز سعر برميل برنت 95 دولارا للمرة الأولى منذ نحو 6 أسابيع في ظل الأعمال القتالية بين إيران وأمريكا والتي تثير مخاوف من تعطل طويل الأمد لصادرات المحروقات في المنطقة، حيث ارتفع أيضا سعر نظيره الأمريكي خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.53%. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية وتبقى الأجواء حارة، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء لطيفة.

0: ختام الموجز الآن، أنتم على موعد مع برنامج مصروف العيلة مع زميلة ناردين أرملي. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة، ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً. ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه، لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان. ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض، بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه. وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر. وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العيلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا عبر تطبيق ناس وكمان على الترددين 103.3 و107.8 FM. مصروف العيلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عائلة في مجتمعنا، اللي منحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا ومنحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين اللي بنسمعها وبنقرأها بوسائل الإعلام وبشبكات التواصل. أي سؤال أو اقتراح بنفع تبعتولنا على الواتس أب في الرقم 050-55-77-399. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن آخر الأبحاث اللي بتخص المجتمع العربي ونفهم الربط بين الأمور اللي مش دايماً بنعرف إنه في علاقة بيناتن. هاي كمان شوي بالبرنامج، خليكم معنا. في البداية بدنا نمرق مع بعض على بعض الأخبار الاقتصادية من هذا الأسبوع، ونبدأ مع التعليمات الجديدة من سلطة المال لشركات التأمين وبيوت الاستثمار اللي بتدير أموالنا التقاعدية. التعليمات بتقول إنه لما بتقدم طلب باسم شخص لسحب أموال التقاعد

0: الشركة ملزمة إنها تتواصل معه بشكل مباشر هاتفيا لما المبلغ فوق 50,000 شيكل. والسبب من وراء المكالمة حتى توضح له تأثير السحب على التغطية التأمينية وعلى معاشه التقاعدي، وكمان تذكر له مبلغ الضريبة اللي رح يدفعه، وإنه ممكن إذا هو معني يعمل عملية السحب بدون مساعدة وسيط يعمل له هاي العملية. كل هذا التغيير من سلطة المال جاي حتى يحاربوا موضوع سحب الأموال التقاعدية مش بوقتها، حالات التزوير والاستغلال والتضليل اللي بتتم بهذا الموضوع. التعليمات الجديدة رح تبدأ كمان 3 أشهر، وكل أمل أنا شخصيا أنه عن جد تساعد الناس تأخذ قرارات أفضل لمستقبلها. نكمل مع مؤشر أسعار المستهلك اللي بشهر 6 حزيران كمل يكون مستقر، وهذا وصل التضخم السنوي ل 1.6%، يعني بالعربي في أقل غلاء بالبلاد هيك بيقولوا. طب كيف ممكن لما كل إشي حواليك غالي؟ الخضروات والفواكه نزلت 5% بالشهر الأخير، الملابس والأحذية نزلت 2.7%. الإشي المثير بالمعطيات الأخيرة الانخفاض الحاد نسبيا في أسعار صفقات البيوت. هاي الأسعار انخفضت مقابل الأشهر الأخيرة بنسبة 1%، هيك انخفاض يعتبر انخفاض حاد لأنه مقارنة شهرين بالشهرين اللي قبلهن، هيك انخفاض ما كان بآخر 8 سنوات، وهذا ممكن يكون مؤشر على أسعار البيوت في السنة القريبة. وزارة المالية عم تدرس إلغاء بعض الميزات الضريبية اللي موجودة بالسيارات الكهربائية والهايبريد بالمسار الأخضر، اللي هذا رح يؤدي لارتفاع سعرها في بداية السنة الجاي 2027. في 3 ميزات ضريبية كبيرة، وواحدة منهن بتتعلق بمدى تلويث السيارة للبيئة، وبما أنه صار في اندفاع كبير للسيارات الهايبريد والكهربائية لأنه فيها توفير بتكلفة البنزين الشهرية، صار ثمن هاي الميزة الضريبية الملايين، وإسا وزارة المالية بتخطط تلغيها، مع أنه الهدف من هيك ميزة ضريبية تشجيعنا إحنا المواطنين نحافظ على البيئة، هيك بعملوا عادة. طبعا هيك أخبار إحنا بنحطها بعلامة سؤال وبين أقواس إيش ما بدكو، لأنه البلاد على وجه انتخابات وكل شيء ممكن يتغير بالأشهر القريبة. بحلقتنا اليوم بدنا نحكي عن الأبحاث الأخيرة اللي صدرت من مركز أدفا، وعن معنى هاي المعطيات على الحياة اليومية الاقتصادية والمهنية. حتى نحكي عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو دكتورة نهاية عويضة من مركز أدفا. دكتورة نهاية أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك،
0: شكرا لحضورك لعنا على الاستوديو عشان نحكي عن الأبحاث الأخيرة. بس قبل ما نبدأ نحكي عن الأبحاث المختلفة، إذا ممكن تعرفينا على نفسك بالأول وعلى مركز أدفا، لأنه أكيد في كتير ناس ما بتعرفه، عشان نعرف الأبحاث هاي ليش عملتوها.
1: أهلا طبعا معك دكتور نهاية عويضة، أنا طبعا محاضرة وبشتغل باحث كمان في مركز أدفا، بعمل بالبوست دكتور اللي كمان في الجامعة العبرية كمان بمدرسة الحنوخ التربية. طبعا احنا بنحكي عن مركز أدفا، وطبعا مركز اللي أقيم بسنة 1991 على يد العلماء السوسيولوجيا علم الاجتماع متأسفة باربارا سفيرسكي وبشلوم سفيرسكي. طبعا مديرة المركز هي دكتور يعيل خاصون. جدا بحب أحكي إنه احنا عنا بالمركز عن جد كثير أشخاص مختصين متخصصين بشهادات عليا، إن كان بالاقتصاد إن كان بالتربية إن كان بعلم الاجتماع. في شغلة جدا مهمة أحكيها عن مركز أدفا، إحنا كثير بنتخصص في كل موضوع يتعلق بتحليل الميزانيات بالدولة وكمان الميزانيات في داخل المجالس المحلية، عشان هيك إحنا عنا كثير شغل كمان بلجان الكنيسة. إحنا طبعا عنا حضور تقريبا في أغلب اللجان في الكنيسة، وكمان إحنا بنشتغل كثير مع المجالس المحلية العربية في عدة مواضيع، إن كان بتحليل الميزانيات كمان بمنظور كمان تقسيم الميزانيات بمنظور جندريالي، لأنه هاي إحدى النقاط اللي كثير بهاي الدولة الحكومة وكمان المجلس المحلي لما يعمل تقسيم ميزانيات بنسوا أو عن جد في بعض الأحيان من عدم معرفة بكل ما يتعلق هل هاي التقسيم هو كمان بيعطي مساواة بين المرأة والرجل. أنا ما بحكي مساواة بين المرأة والرجل من ناحية الميزانيات، ولكن هل يخدم بالفعل عن كل حاجات المرأة وحاجات الرجل في المجتمع العربي؟ وطبعا شغل جدا مهم أحكيها إحنا في مركز أدفا. طبعا بنعتمد على طريقتين أساسيتين بالأبحاث العلمية اللي هي كمية وأيضا النوعية.

0: طبعا الابحاث الكميه عندنا اللي هي اخوتانيه اللي هي بتعتمد على كل ما يتعلق بدائره الاحصاء. احنا بناخذ كل المعلومات، بنجمع كل المعلومات اللي لنا والمعطيات من دائره الاحصاء المركزيه اللي هي اللمعس، كمان من مؤسسه التامين الوطني، كمان احنا بناخذ بنستخرج بيانات رسميه حكوميه، وبنعمل كمان مقارنات دوليه حسب الاي سي دي. وكمان احنا عندنا في ابحاث اللي هي نوعيه اللي هي طبعا بتعتمد على كل ما يتعلق بمقابلات طبعا لانواعها طبعا وسكريم طبعا في عطاء سكريم. اللي بحبه من مركز أدفا بعد إذنك أنا كباحثة طبعا بنشر كثير مقالات علمية كأكاديمية، ولكن الحلو في مركز أدفا إنه بشكل عام إحنا الباحثين لما نصدر مقالات علمية إحنا بنحطها بننشرها في مجلة علمية وخلص،
1: كأنه
0: بتسكر الجرار، كأنه خلص تندفن. ولكن اللي عن جد بيميز مركز أدفا إنه باللحظة اللي أنت بتنشر معطيات ما بنحط بالجرار وبتسكر عليه. الحلو هناك إنه إحنا بنحاول عن جد نستفيد من هاي المعطيات، مش فينها بالجرار مثل اللي هي للصحافة. طبعا احنا متوجه للصحافة، بنحاول نعمل تعاون مع المجتمع المحلي، بنحاول طبعا نغير سياسات في الحكومة بالمعطيات اللي عطيناها طبعا اللي بنستخرجها من الأبحاث العلمية. فاللي كثير حلو بالمركز أدفا وأنا عن جد مبسوطة منه إنه لما أنت تطلعي بحث علمي ما بتدفني بداخل مجلة علمية وما حدا ممكن ما حدا بسمع فيه،
1: ما حدا يشوفه،
0: احنا بننشره أكثر. هاي أعتقد التغيير والحلو بالموضوع انك انت ابحاثك العلمية بتحاول عن جد تعمل تغيير بالواقع.
1: طبعا احنا واحنا نحضر للموضوع دكتورة نهاية للمقابلة، يعني طبعا فت على الموقع عندكم عشرات الابحاث والامور اللي نشرها المركز، واكيد مش رح نلحق نحكي عنها كلها، بس بدنا نركز بعدة مواضيع اللي بشوفها انا بعلاقة بالوضع الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع العربي وبدنا نركز عليها. بداية نبدأ بموضوع الاحتواء المالي اللي هو ما يسمى بالعبرة خلا فينانسيت. هذا الموضوع كان على الطاولة من قبل سنوات طويلة، وبعدنا بنحكي في أهمية وصول المجتمع العربي لخدمات بنكية ومصادر مالية متاحة وبالعربي إنها تكون. احكي لنا ليش هذا الإشي مهم بنظرك أنت كباحثة، وكيف بأثر على الوضع الاقتصادي؟
0: طبعا جدا مهم قبل ما نحكي شو تأثيرها نحكي شو يعني خلا
1: فينانسيت يعني؟
0: او شو الاحتواء المالي. طبعا الاحتواء المالي هي شغله جدا بسيطه مفروض تكون مفهومه ضمنا، ولكن للاسف الشديد احنا اكتشفنا
1: في كتير اشياء مفهومه ضمنا بتثرش،
0: انه مفروض طبعا الاحتواء المالي هي القبضه او المسكورت او المال اللي انا بحطه بالبنك، الايداع الاموال اللي الي، اللي هاي الاموال انا بمجرد اني بحطها بالبنك او بشركات التامين. وهي نقطه جدا مهمه ما حدا بينتبه لها، انه كمان لما انا احط مصاري ايداع مال بسن التقاعد أو بالكيرن هشتل موت أو في أي شركة تأمين أيان كانت، أنا قاعدة بضمن مستقبلا أي حاجة اقتصادية لإلي من ناحية بناء منزل أو شراء أرض أو أنه بدي أخذ مشكنتة أو بدي أخذ أي قرض. لأنه للأسف الشديد في المجتمع العربي إحنا عنا بنتميز نسبة الفقر عنا جدا عالي، 40% من المجتمع العربي في فقر مقارنة مع اليهود 15% في فقر. عندنا نسبة الأشخاص اللي عندهم ديون للأسف الشديد جدا عالية، هي ضعف نسبتنا المئوية. وللأسف الشديد المضحك مبكي إنه إحنا كمجتمع عربي أقلية عندنا أغالبية أو كثير في عندنا اللي هم ذوي الديون، والعكس صحيح هو المجتمع اليهودي، معنا المجتمع اليهودي هو أغلبية في دولة إسرائيل، ولكن عندك فقط 15% عندهم ديون. طبعا هنا مش لأنه إحنا العرب نعرفش ندير شؤوننا المالية، ولكن ما في احتواء المالي. الاحتواء المالي هاي طبعا بحاجة إنه إحنا نعملها التوعية، إن كان بالمدارس إن كان ما بعد المدارس، اللي هي بعيدة إنه يفهم الشاب العربي. لأنه كمان في عندي هناك مشكلة كثير فاجأتني، نسبة الشبيب العرب من جيل 18 ل26% يعني أسماه موجودة بالهوتسالة بوعل بدائرة
1: الإجراء والتنفيذ.
0: هذا بيعني إنه كديش بفوتوا بديون بجيل مبكر،
1: بجيل كتير صغير،
0: بجيل كتير صغير. فمن هون لما فيش توعي شو يعني هخلا فينانسيت، شو يعني الاحتواء المالي، شو يعني أهمية أنا أدخل مصاري عندي في البنك، مش كل شيء يكون بالكاش بالميزومان حياتي كلها.
1: أفهم الفرق كمان بين كل الإمكانيات اللي موجودة إذا كانت بنك أو شركات تأمين، التوفير، إنه المينوس مثلا إنه أنا لما بسحب سحب زيادة بقلب حسابي بالبنك أنا عمليا متدين من البنك،
0: بدور نفسي
1: متدين بالبنك والتدريج البنكي تبعي بتأثر من الموضوع، هذا الإشي ممكن يأثر على قرض إسكاني بدي أخده. الاحتواء المالي إنه أنا أفهم كل الأمور هاي وكل الجوانب، بدنا نحاول نفهم إنه كيف هاي الأشياء هاي المعطيات بتأثر كمان على عالم الجريمة، وكمان من وراء التصريحات والإعلانات الكبيرة الرنانة هيك اللي بنسمعها بهذا الموضوع للكل مهم، السؤال شو عم بيعملوا فيها. بس بعديه فاصل إعلانات قصير ومنكمل مع بعض.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاه صليبة مع
3: خاضع لشروط الحملة.
4: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أكل لك؟
5: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
4: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
5: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
4: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق الطعم.

0: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
1: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم عم نحكي عن الأبحاث الأخيرة اللي بتخص المجتمع العربي. معنا في الاستوديو دكتورة نهاية عويضة من مركز أدفا. دكتورة نهاية، عبدينا نحكي عن الاحتواء المالي وشو معناه، وأنا إذا بدي أحاول أترجم المعطيات إنه ما فيش فروع للبنوك، إنه كثير من المجتمع العربي فيش عندنا حساب بنك، وإنه في نسبة قروض بنكية منخفضة بعد كتير مبادرات هون وهناك بهذا الموضوع. شو علاقة هذا الموضوع كلياته، هذا البحث أو هاي الأبحاث، بعالم الجريمة والقروض بالسوق السوداء؟
2: طبعا من المتوقع شيء طبيعي جدا، لما أنا بتحكي عن مجتمع 40% في عنده فقر، كمان عندك أنت بتحكي على نسبة الديون جدا عالية عند الشبيب، وكمان في المجتمع العربي لما أنت بتحكي على مجتمع عنده أغلبيته وعنده أجر منخفض، غالبيته ما فيش، ما بحط يعني ما بيدع مصاري لسن التقاعد، ما في عنده كل ما يتعلق بإيداع أموال بكل شركات التأمين، فالحياة فيها مفاجآت. في بعض الأحيان ممكن أفوت في ديون أو مأزق أو بمأزق مادي اقتصادي ما كانش موجود بالحسبان، اللي للأسف الشديد إهمالي أو عدم إيداعي للأموال بالبنك أو بشركات التأمين. في حالة المأزق أو في حالة ضائقة مادية، أنا البنك ما بيرضى يعطيني مصاري، اللي بيسموها الإقصاء الفينانسي أو الإقصاء المالي. فمن هنا مش طبعا بالطبيعي، بشكل طبيعي لما أنا دخلت بضائقة مادية، طبعا احنا نحكي بعد الكورونا والحرب، ففي كثير بعلي عساكيم عن جد أصحاب محلات معينة فاتوا بضائقة مادية، فبشكل طبيعي جدا أنا بفوت بضائقة مادية، البنك ما بده يعطيني قروض، المشكلة ما بتقدر تعطيني كمان قروض أو طبعا مساعدة مالية. فللأسف الشديد المجتمع العربي واقع بمأزق كبير، منين بده ياخذ مصاري؟ فللأسف الشديد السوق السوداء طبعا بتغري. في بعض الأحيان عندك اتصالات، بعض الأحيان بوصلك هدعات إنه إذا بدك أي
1: رسائل مبينة رسمية من جهات رسمية.
2: من هنا طبعا الإشي كأنا كشخص واقع في ضائق، قاعد واقع في ضائق مادي كثير كبير، بضطر إنه أخذ أموال أو استقرض أموال من السوق السوداء، اللي بنسميها استقراض من محل غير رسمي غير البنك. المشكلة الكبيرة بالسوق السوداء إنك أنت بتأخذ المصاري بسهولة، ولكن أي تخلف عن أي دفع هناك عندك بتزيد الربيوت وبزيد، ولكن طبعاً الخطورة بهذا الموضوع، الفرق بين أخذ قرض أنا من البنك لبين أخذ قرض من السوق السوداء وعدم قدرتي على الدفع، انه البنك ما رح يقتلني او يهددني او يهدد بيتي او يهدد عيلتي او ابنائي او ابنائنا، ولكن السوق السوداء في اي تاخير

0: المفروض المزبوط الصحيح بأي دولة ديمقراطية إنه هو حد التبرعون. في شغلة بدي أحكيها بعد إذنك، طبعا أنا كنهاية موجودة في إطار مركز أبحاث وإنتي كناردين، الحل مش بإيده وإيدك، وإنما الحل هو أكثر عن جد عن جد
1: مؤسساتي
0: عند غير المؤسسات، أعضاء كنيسة، رؤساء مجالس، المفروض عن جد يكون في عندهم انكشاف على هاي المعلومات اللي بنحكيها، واللي يكون هناك مطالبة بحقوق العرب بكل ما يتعلق بخدلو تبرعون بالمشكنتات. طبعا في كثير أمور إحنا بنستحقها، ولكن في عنا جهل بالمستعمل. لما أحكي جهل ما بقصد الجهل، وإنما الجهل الاقتصادي أو لخلافي نانسيت اللي أنا دولي مجبورة تعطيني إياه. لما أنا دولي تيجي تعطيني إيش اسمه خدلوت برعون اللي هو بيسموه بدل الإفلاس، تعطيني ما يسمى بالتسوية الدفع عن طريق مصر المشبتين، هي حق إلي، ما الدولي بتعمل لي معروفة. لكن الجهل في بعض الأحيان هو اللي بيؤدي للفشل أو للسقوط. ففي هنا أشياء اللي هي جدا مهمة تكون في الوعي العربي، في التربية العربية، في المدارس العربية، في هناك ما يسمى خدلوت برعون بدل ما أنا أعمل إفلاس. المشكلة للأسف الشديد أنا بلاحظ كثير شركات أو أصحاب أموال في حالة أن أنا أخذ ضائقة مادية مباشرة بعمل إفلاس. الإفلاس مشكلة أنت بتعملها نفسك، بالإفلاس أنت بتحط نقطة سودة بالبنك عندك، هذا
1: طبعا بدك سنين عشان تصلحها
0: بالضبط. ففي هنا عندك ما يسمى بخدلة برعون اللي هي مفروض هي تكون تسوية دفع عن طريق المستشار المشبتين للشخص اللي عنده ديون. ولكن مشكلتنا كعرب بما أنه إحنا عندنا طبعا فقر، بما انه اجور منخفضه، لما تيجي الدوله تعمل لك حسابات انه قديش اوكي عندك دين معين تعال نقسمه ونشوف كده عندك، عندنا 462 دفعه من ناحيه عمر، من ناحيه العمر يعني احنا بنحكي على 38 سنه ونص. المضحك مبكي بالموضوع ان الاشي مش انه على الكل هيك، يعني مثلا بعطيكي مثال للمجتمع اليهودي في خدلة برعون بس بتزبط معهم اكثر، هذا الحل مثالي لهم على هذا الاساس. هم عندهم بتقسيم الدفع باخذوا اقل ب 26 سنه من عنا.
1: تعالي نحط الارقام شوي على جنب، ممكن حدا من المستمعين سيقول اسمع ديون هو اهمال شخصي مش سياسة دولة، ما هو أنا وإنت مش بديون ما فيش عنا قروض، طب إحنا عم ندير ميزانيتنا على حسب قديش إحنا منقدر، طب ليش بالذات المجتمع العربي بين أقواس أنا بدي أسميها مهمل ماليا، هو مهمل ماليا؟
0: قبل ما أجاوبك هذا السؤال ولكن بدي أعطيك شغلة جدا مهمة اللي هي ما يسمى إحدى الحلول اللي اقترحناها مركز أدفا، خدلوت برعون بما إن هي مش الحل الأمثل من الدولي لإلي كعربي، فهناك ما يسمى أشراي خبرتي الائتمان الاجتماعي. أنا من حقي في دولة ديمقراطية بدفع ضرائب وبدفع الإجماع وبدفع كثير أمور، بعطي خدمات للدولة وترامت للدولة من ناحية اقتصادية وسياسية واجتماعية، الدولة مفروض كمان تحميني. شغلة جدا مهمة رح أحكيها ولكن أنا طبعا بدي أعلق بنهاية، رح أعطيك الجواب الصح ولكن جدا مهم لإلي أعلق في نهاية الجواب إنه على أساس ما يرفعوا إيديهم اللي عندهم ديون يقولوا نهاية عطتنا الحل نهاية إحنا بريئين من ديوننا لأنها نهاية حكت كذا وكذا. طلع بأي دولة متقدمة متطورة اللي فيها بنوك فيها قروضات عندك شكل طبيعي متوقع يكون في ديون. يعني احنا ما بنحكي على مجتمع عربي، احنا بنحكي على اي دولة متطورة تعطي خدمات بنكية خدمات قروضات متوقع يكون في هناك اشخاص يوقعوا في ديون معينة. فمن هنا احنا بنسميها طبعا، ففي عندك الدولة مجبورة تعطي مساعدات، تعطي الائتمان هذا الاجتماعي بمعنى تعطي للعرب طبعا امكانية القروضات.
1: تمام. أنا هذا الموضوع يعني طبعا جدا واسع وكبير وفيهن كتير شغلات اللي هي صعبة اللي بتصعب على واحد شخص اللي عنده ديون أو عنده قروض إنه يوقف بدائرة الإجراء بالطلبات اللي إلهن وبتقديم الورقات. النهاية بهاي الأشياء بين لما إحنا بنحكي هيك إسا على نسبتنا ونسبة الديون عنده حط شوي هذا الموضوع على جنب، مرات في أمور واضحة زي ما حكيت ربطت انت بين مدخول العائلة الفقر نسبة الديون، في اشياء اللي هي واضحة يعني لما بيكون شخص فقير اكثر الامكانية تبعته انه يكون بديون اللي واضحة. في شغلات اللي هي مش مفهومة، ليش مثلا في ربط بين الوضع الاقتصادي الصعب والسمنة الزايدة وبين مرض السكري؟ هذا مثلا بحث كمان تاني إضافي اللي انتو عملتوه في النقب مزبوط؟
0: طبعا بس في بعد إذنك أنا جدا مهم لإلي بس أتمم جواب السؤال السابق إنه بخصوص الديون عند العرب، بمعنى من جهة معينة أنا بدي أحكي بعاصم الديون عند العرب هي مش لأسباب شخصية بحتة، وإنما عن جد هناك في إهمال من الدولة باحتواء العرب اللي عندهم ديون. احتواء الديون عند اليهود هو أكبر بكثير من عند العرب، هذا الأساس. عندك نسبة الديون عند اليهود أقل بكثير، مش لأنهم عندهم إدارة مالية أفضل، إنما في احتواء مالي أكثر. طبعاً بتحكي عن بحث جداً جداً مهم، اللي طبعاً أنا بيألمني كثير أحكي عنه، اللي زي

0: من الوضع في غزة، الوضع ممنسي حاليا. طبعا احنا بنحكي عن الكرة البدوية الغير معترف فيها، انت بتحكي عن كرة بدوية غير معترف فيها، انت بتحكي عن الوضع اللي في لا في كهرباء ولا في ماء ولا في شوارع ولا في مدارس ولا في كوبات خولي وما الى ذلك. يعني بتحكي على اشخاص فطورهم غداهم عشاهم يعني متقوقع على كل ما بسميه انا معلبات ومغلفات. فتخيل انت بتفطر وبتتغدى وبتتعشي على معلبات، فالمعلبات بشكل عام هي تحتوي على سكر أكثر، دهنيات أكثر،
1: موالح أكثر.
0: فممكن بعض الأحيان أنت تضحك وتقول أوكي يعني بدوي غير معترف فيه مفروض أنه فقر، طب ليه هو هالكديناز؟ ليش عنده سمن زائد؟ في تناقض بالموضوع. ليش مش متناقض؟ إحنا بنحكي على مجتمع للأسف الشديد فطور وغداء عشاء يعتمد على مغلفات ومعلبات اللي هي جدا فيها أمراض، إن كان أمراض مسرطنة، إن كان سمن زائد، إن كان سكري. مش بس هيك، يعني كمان الإشي بيؤدي كمان لأمراض أكثر، حالة وفاة أبكر. عندك التطور عند الأطفال بيكون طبعا في هناك مشاكل كثيرة. ما سألتني الشغلة جدا مهمة، مش عارفة انت نسيتيها ولا هي شو الحل؟ هل في حل؟ في بعض الحين احنا من اليأس ممكن نفكر ما في حل. لا، في حل للكرة البدوية غير معترف فيها، والحل هذا طبعا عن جد بيقع على مسؤولية متخذي القرارات. احنا في شيء بنسميه سوبر ماركت متنقل. بمعنى تيجي سيارة متنقل كل يوم من الصبح،
1: هيك كان يجي عنا بالبلد دايما يعني من زمان.
0: بالضبط، هذا الحل الأمثل حاليا. اللي ياخد المواد الغذائية الصحية، احنا بنحكي على انه مفروض، مش مفروض يعني اجبار، احنا بنحكي على بدو اللي هم مواطنين بدولة اسرائيل، لهم حق زيهم زي اي يهود او اي عرب موجود بداخل
1: الدولة. صحيح، 100%.
0: اللي ممنوع، اللي عن جد درجة الاهمال لهم كثير مؤلم، الاهمال لهم انه ما حدا سائل فيهم، يعني ما حدا سائل فيهم، ما حدا حكي لهم، مع انه على فكره بتخنيت الخامش في لهم ميزانيات كثيره. كل الميزانيات بترجع. لما كان انا نسيت احكي لك انه انا كمان بشتغل على الخطه الخماسيه، في تحليل الخطه الخماسيه السابقه، ومفروض كمان نشتغل احنا في احنا كيلو بحكرين يعني طبعا احنا في باحثين عرب مشتركين في تخطيط الخامش الجاي، الخطه الخماسيه اللي جاي. ففي هناك عندي كان معطى اللي فاجئني جدا انه كل الميزانيات للبدو رجعت. طب ليش رجعت؟ ما بيستعملوهاش للأسف، مش بيرجعوش للأسف الشديد. في عنا نقص بأشخاص قيادية اللي تيجي تفحص هاي الأموال كيف أنا أمشيها، اللي تعطي حلول إبداعية. وأنا بآمن بفكرة الحاجة أم الاختراع، يعني أكيد لما في مصاري أنا بلقى حلول، لكن في إهمال بهذا الموضوع طبعا.
1: نهاية، أنت عم تحكي عن الربط بين الوضع الاقتصادي والسمن الزايد وإهمال الدولة طبعا بهذا الموضوع بالتعامل مع القرى الغير معترف فيها. الموضوع هذا بس موجود كمان بالعالم بشكل عام، انه في ربط بين الوضع الاقتصادي والسمن الزائد وارتفاع امراض السكري وهيك، انه هذا اشي موجود في عدة اماكن اخرى. لما نيجي نقول كتير جمعيات بتشتغل عليها واشتغلوا عليها بال 15-20 سنة، بنفع نقول هو زيادة نسبة النساء العاملات، وبتوصيات سلطة التطوير وكمان توصياتنا الـ OECD. الامر مذكور وبنعرف انه في علاقة، ودائما بركزوا على المرأة العربية وخروجها إلى العمل، منها رح تيجي كل الحلول من ارتفاع نسبة النساء العربيات في سوق العمل. بداية، شو هي المعطيات اليوم عمل النساء العربيات، ولاش في فجوات بين بهذا المعطى بين عدة جهات؟ يعني أنا بتابع المعطى هذا بعدة محلات وفي فجوات
0: طبعا
1: في جزء باللجنة المركزية للإحصائيات وغيرها. اشرحي لنا أول إشي شو المعطى،
0: أعطيك المعطيات ولكن بركز على
1: في فجوة.
0: أوكي، رح أعطيك طبعا المعطيات الأساسية ولكن بدي أركز على معطيين اللي فيه فجوة كبيرة. إذا بدنا نحكي على مقارنة بين عرب ويهود، نساء ورجال، عندك بيدنا إذا بدي أحكي على نسبة العاملين والعاملات العربيات 48%، اليهوديات 87%، رجال العرب عندك 81% و86% رجال يهود. هاي إحنا بنحكي بالرقم العام، فعندك إذا بتنتبهي 48% نسبة منخفضة. عندك هنا في كمان الأجيرين والأجيرات، في عندك النساء العربيات 94%، أغلب النساء العربيات هن أجيرات يعني بأخذن السخار. يهوديات عندك 89%، رجال عرب طبعا اليهود والرجال نفس الشيء اللي هو 84%. فينا نحكي هنا شوية ربط بين كمان التعليم، عندك النساء عربيات اللي عندهن تعليم لحد 12 سنة يعني بس خلصوا ثاني عشر، نسبة العمل عند النساء 26% بالمقابل 15% عند اليهوديات، والرجال 47%. طبعا هاي شيء رح نحكي عنه لقدام ممكن، واليهود 24%. ولكن بدي أحكي عن تقر ريشون، النساء العربيات اللي عندهم اللقب الأول، رح أحكي كأنه هو عالي بس هو مش عالي، هو 30%. يعني قد ما بنحكي انه في تحسن بنسبه النساء اللي بيشتغلن، ولكن احنا بعدنا في نسبه منخفضه. فعندنا 30% من النساء العربيات اللي هي عندهم لقب اول بيشتغلن، اليهوديات 31%، الرجال العرب 16%. ولكن بدي احكي على معطى جدا مهم اللي هو العمل بمصر ملئه او
1: وظيفه
0: كامله. النساء العربيات عندك 73%، اليهوديات 84%، الرجال العرب 93%. بنحكي عن وظيفه كامله، الرجال اليهود 93%. عندنا معطيان جدا مهمات اللي هن ببيننا الفجوة الكبيرة، اللي هي كل ما يتعلق بالرقم العام ان نساء عربية 48% مقارنة باليهودية 87%. وهذا طبعا بيعطينا كمان منظور ليش في عندنا فقر بالمجتمع العربي، لانه في فرق لما عندك منزل ماشي كبايت، في عندك شخصين
1: بيشتغلوا
0: فعندك الوضع الاقتصادي افضل، وفي عندك ماشي كبايت او منزل اللي فيه شخص واحد. فتخيلي قديش، واحنا طبعا موجودين في مجتمع اليوم متطلبات الحياة، متطلبات الاطفال، متطلبات المدارس. يعني حتى اليوم يعني زمان كنا نتعلم بالمدرسة وبكفة، اليوم انت بتروحي على دروس خصوصية، واليوم بدك تاخذي ابنك على الكين. يعني في اليوم متطلبات الحياة كثير كبيرة. فمن هنا عندك في ثقل بالديون بتصير اكبر، خاصة انه نسبة النساء العربيات العاملات منخفضة، او نسبة النساء العاملات في وظيفة كاملة منخفضة. اغلب اللي بيشتغل المسرة جزئية.
1: اوكي، جزئية. شو الفجوات بين الاجور؟ طلعنا نشتغل وظيفة كاملة، وظيفة جزئية، 70%، رجال نساء عرب ويهود، شو الفرق بيناتهم؟
0: للأسف الشديد طبعاً، للأسف الشديد بحكيها هيك طبعاً بكل ألم، نساء العربيات بخدن بالشهر تقريباً، طبعاً هاي كل المعطيات اللي عندنا هنا من دائرة الإحصاء، 6828 شيكل، النساء اليهوديات 10943 شيكل، الرجال العرب 10518، الرجال اليهود 17000. يعني عندك هنا يعني حتى النساء اليهود عندنا أجر أكثر من الرجال العرب. هذا كمان مرة بيعطينا نفهم شو أسباب ليش عندنا 40% من المجتمع العربي طبعا في عنده فقر. احنا بنحكي للأسف الشديد يعني انه سعر العربيات بخذن اقل شيء بالدولة أجر معين. يعني بين قوسين عندك النساء عندهن 220% معوقات مؤسساتية بأخذ أموال. يعني هن
1: شو يعني معوقات مؤسساتية؟
0: يعني دي أخذن قروض معينة، لأنه عندك الأجر من كثير منخفض، فالإشي بيصعب على المرأة أكثر إنها إذا بتاخذ قروضات معينة.
1: يعني دكتور أنا بفهم منك، بس إذا أنا بدأ أحلل صح لحالي، إنه المرأة العربية إذا تعلمت بتشتغل بوظيفة أحسن، مبين ممتاز ولقينا المفتاح صح؟
0: إيه طبعا في علاقة، ولكن مش دقيق.
1: ليش؟
0: يعني بشكل عام هيك طلع، إيه حقيقة أنا بحكيها طبعا بشكل عام، كل ما المرأة العربية بتتعلم أكثر عندها مجالات الاندماج في سوق العمل الإسرائيلي أعلى. للأسف الشديد يعني كأنه المفتاحي أنا كمرأة عربية عشان أدخل لسوق العمل الإسرائيلي اللي هو في ملان معوقات، لازم أكون متعلمة أكثر. كل ما بتعلم أكثر عندي العمل أكثر. أفضى عندك لنساء عربيات اللي معهن لقب أول 67.7% بيشتغلين، وعندك اللي معهن لقب ثاني 78.4%
1: بتزيد نسبتها،
0: بتزيد. ولكن للأسف الشديد هذا لا يعني أنه أنا الأجر اللي إلي صار أحسن، أو أنه ظروف حياتي كانت أفضل، لأنه للأسف الشديد أغلب النساء العربيات للأسف الشديد بعدهم متقوقعات في حمالي مود أو مواضيع تعلم اللي هي ذات أجر منخفض. يعني كثير بروحن على الهراءات تعليم، هناك معروف أجر منخفض، بروحن على الرفاه الاجتماعي، هناك معروف الأجر منخفض. يعني كمان في هنا عدم توعية في المجتمع العربي أنه أوكي السوق العمل المعلمات ملان.
1: واحد من الأبحاث اللي بنساهوش هو إنه نسبة الصبايا العربيات في المدارس بالاختيار بالمجالات التخصص العلمية عالي جدا، أعلى حتى من البنات مزلحة. اليهوديات، وبصير في انقلاب لمن بيروحوا على الجامعة. يعني للمدرسة تمام أنا أكون فيزياء حاسوب وإلكترونيكا وهيك، بس لمن بروح على الجامعة برجع بختار هناك السيف سايد، هات نقول بروح على العلوم الاجتماعية. أنا بدي تجاوبيني دكتورة نهاية ونحكي عن الأسباب لهاي الفجوات، إذا في أسباب أخرى غير التعليم الأكاديمي كمان أمور تاني، بس بعدي فاصل إعلانات قصير. أعزائي تبعدوش كتير.

0: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
1: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
0: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055

0: 98 116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
6: أنتم تستمعون لمصروف العائلي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
7: أعزائي المستمعات والمستمعين، عم نحكي عن الأبحاث الاجتماعية الاقتصادية الأخيرة اللي صدرت اللي لها علاقة بالمجتمع العربي. معي في الاستوديو دكتورة نهاية عويضة من مركز أدفا. دكتورة نهاية، بدينا نحكي عن نسبة النساء في سوق العمل وعلى المعاش وعلى إذا التعليم الأكاديمي هو الحل ومن هناك رح تيجي الخلاص تبعنا في فجوات الأجور. شو أسباب هاي الفجوات؟ هل هو موضوع المواصلات لمكان العمل؟ كان في كتير يعني حكي بكتير أبحاث قبل على أنه المواصلات هو واحد من العوائق لخروج النساء لسوق العمل. هل هو موضوع الأولاد؟ لأنه عم نشوف انخفاض يعني بالسنوات الأخيرة، صارت المرأة العربية آسف المسلمة يعني بتجيب أولاد أقل من المرأة اليهودية حسب طبعا لجنة المركزية للإحصائيات. طب شو لكان الأسباب؟
8: طلع في كثير أسباب. عقد ما إحنا نعتبر حالنا كمجتمع متطور، ولكن إحنا في بعدنا إحنا كمجتمع عربي داخل دولة إسرائيل في عنا حافظنا على بعض الرموز اللي هي المحافظة، فمن جهة إحنا تطورنا ولكن في بعض الرموز ظلت محافظة. أولا الأسباب طبعا إحنا نقدر نحكيها إنه ما زالت النساء العربية مرتكزات على مهن اللي هي ملائمة لإلي كامرأة أو كامرأة متزوجة أو كأم، اللي هن مرتكزات على اللي هن مهن التعليم الرفاه الاجتماعي اللي هي هاي أنواع هذا الشغل اللي بعطي طبعا
7: أجر منخفضة.
8: إنجاب الأطفال، إحنا نحكي طبعا إنجاب الأطفال بالرغم من إنه إحنا اليوم عندنا أقل إنجاب أطفال، ولكن هذا لا يعني أنه أنا بطلت مسؤول عن تربية أبنائي.
7: حتى لو كانوا ولدين،
8: حتى لو كان ولد أو ولدين، يعني مع أنه اليوم في تغييرات بالأزواج الصغيرة اللي تسعري منه في تقسيم بين الزوج والزوجة،
7: بس بضلوا
8: مرتكز على
7: دكتورة المرأة. نهاية، إحنا هون بنحكي صراحة واقعي على الآخر، واقعي على الآخر، وإحنا بنعرف أنه بضلها حتى لو أنه الزوج مشتركين ومتعاونين واللي بدك إياته، بالآخر بالنهاية المسؤولية تقع على المرأة.
8: طلع في عندك نظرية كاملة بتحكي على كل ما يتعلق بالنظرية الدأجاف إخبات الاهتمام، يعني بضل المرأة على قد ما في تطور عنا في نظرية كاملة متكاملة بتحكي الأم بضلوا عندها القلق والاهتمام بأبنائها أكثر. يعني هذا الإشي أخرى في نظرية بنحكي عنها ولكن مش موضوع، بضلها المرأة مخدع حلها مسؤولية بعد الإنجاب، أنا أكثر المسؤولة عن طرفها. من هون بعض الأحيان بتضطر إنها تأخذ وظيفة مش كاملة أو إنها تضطر تتنازل، في بعض الأحيان هتتقدم في المهنة لها. سبب ثالث بدنا نحكي عنه بالفعل اللي انت حكيتي اللي هو البعد الجغرافي، خاصة نحكي عن نساء الشمال وكل ما يتعلق بالمواصلات العامة. طبعا احنا بنعرف اقتصاد الدولة موجود في المركز في تل أبيب أو منطقة المركز،
7: في دولة تل أبيب وفي دولة الباقي
8: للأسف الشديد الاقتصاد موجود في المركز. فوجدنا كمان احنا في عنا بمركز أدباب البحث اللي عملناه لا يمموت عن المواصلات وما إلى ذلك، انه نساء الشمال أو المتعلمات منطقة الشمال نسبة خروج للعمل بالمركز هي أقل تقريبا النصف من النساء منطقة المركز. منطقة المركز احنا بنحكي طيب يطيري وما إلى ذلك اللي موجودة بالمركز. السبب الأساسي عدة أسباب. واحد، أول شيء عندك هناك المواصلات العامة سيئة أو مش بتدريبات عالية، وهذا الأساس احنا بنعمل كثير كمان ورشات في المجالس العربية اللي بنحكي لهم في

0: أهمية يكون في أكثر مواصلات عامة. سبب ثاني، أغلب النساء منطقة الشمال فيش عندهم سيارة خاصة فيهن، بشكل عام ممكن البيت يكون في سيارة واحدة. كمان شغلة مهمة نعرفها، إنه كمان الشمال، منطقة الشمال هي معرفة كمنطقة بريفيري، كمنطقة اللي هي بتعاني من وضع اقتصادي اللي هو أقل منطقة المركز. فمن هون بتلقي بالبيت ممكن البيت بيرتكز على سيارة واحدة. مين بأخذ السيارة بشكل عام؟ الرجل اللي بيطلع برا البلد. فمن هون المرأة بتعلق إنه نسبة النساء اللي عندهن سيارات أقل، المواصلات جدا ضعيفة عن كل أو مش بمستوى جيد. وكمان مشكلة ثالثة، فيش عندك مؤسسات مسجرات تربوية ما بعد الدوام. هاي ظاهرة موجودة في كل المجتمع العربي على فكرة، أنه بعد المدرسة فيش هناك النوادي أو الحنوخ بالتي فورمالي، مع أنه في ميزانيات على فكرة بتخنية الحمش للنوادي.
1: بس بدي أسألك على الخطط للميزانية، بس قبل هيك بدي هقولك إحنا لقينا الحل بالمجتمع العربي كتير مرات في المجال الطبي وما حول الطبي. غاد لقينا المعادلة السحرية تمام اللي فيها احنا منشوف صورة مختلفة. غاد نسبة العرب في الجهاز الطبي هي أعلى، فيها تحديات كتير على
0: طبعاً
1: الكفاءات، وإذا في محلات وإذا في تيكن وإذا ما فيش تيكن وتخصصات وغيره. كمان بهذا الموضوع عملتوا بحث، ايش البحث اللي عملتي؟
0: طبعا هذا الموضوع اللي عملته،
1: هذا اللي انت عملتي.
0: طبعا انا كعربي في المجتمع العربي لاحظت او بلاحظ يعني انه في كثير بالاونه الاخيره عن جد خروج بحكي ذكور واناث لموضوع مواضيع الطب او مواضيع اللي برؤوت اللي هي الطب السعود او صيدله وما الى ذلك او طب اسنان. ولكن لاحظت عن جد في كثير بنات بدوا يطلعوا يتعلموا بهاي المواضيع. طبعا احدى الاسباب اللي حكيناها قبل شوي، عندك اغلب البنات البنات العربيات كانوا يتوجهن اكثر التعليم. احنا نعرف اليوم في عندك مأزق للمعلمات، فيش عندك بطالة للمعلمات.
1: صحيح.
0: فشكله بين كوسين دور النساء العربيات ايش انا بقدر اشتغل. بس تنتبهي شغلة جدا مهمة، النساء العربيات لما بدين يختارن المهنة بحاولن يختارن المهنة مش عن جد 100% شو انا بدي كنهاية، وانما شو بلائمني انا كنهاية في المجتمع العربي على اساس انا بالمستقبل بدي يكون عندي بيت ومنزل واولاد. فمن هون بدي اختار مهنة كمان محترمة، بيجيب كمان مصاري، بتعطيني كمان فخر اجتماعي وفخر لأهلي. فمن هون بلاحظت
1: بحطوا ستاتوس على الفيسبوك
0: بالضبط، أهم شيء طبعا التصوير. فمن هون طبعا بالآونة الأخيرة عندنا في توجه كثير كبير للذكور والإناث، وخاصة الإناث في التوجه للتعليم. ولكن اللي لاحظته طبعا، وأكيد إحنا في كعرب كنا بدولة إسرائيل بنلاحظ إنه في كمان كثير بتوجهوا يتعلموا مواضيع الطب في الضفة الغربية. إحنا نحكي على جامعة النجاح، الجامعة الأمريكية في جنين، أو في طبعا في جامعة أبو ديس أو بيرزيت وما إلى ذلك. فبدي أعطيكي بس معطيات عشان تفهمي الفجوة اللي بنحكي عنها. إحنا بنحكي على نسبة التعليم الطبي بشكل عام بسنة 2010 كان نسبتنا 21%، بسنة 2023 هذا آخر معطى جديد كان إحنا نسبتنا 32%. بنحكي على طب الأسنان كانت نسبتنا بال2010 26%، إحنا بنحكي اليوم على طبعا بحكي على سنة 2023 59%. تعرف بعض الأحيان المعطيات بتغير. الركحوت الصيدلي كانت نسبتنا 39%، إحنا بنحكي طبعا نحكي على نسبة النساء، احنا بنحكي 66% بسنة 2023. والسعود تقريبا كمان كان 59، اليوم تقريبا اعتقد 67 68. بس انتبهي في موضوعين في هناك عن جد نسبة في قفز كثير عالية، اللي هي طب اسنان والصيدلة. السبب الاساسي طبعا حسب البحث اللي إلي، انه اغلب اللي عملت لهم المقابلات انه سبب اختيار صيدلة او طب اسنان فيش عندي مش مارت لا يعني عدا يعني ما زلنا باختيارنا بتفكيرنا انه يعني ما زالت البنت العربيه لو بدها تفكر شو بدها تعلم بتاخذ بعين الاعتبار من احدى الاشياء
1: ساعة العمل،
0: ساعه العمل. هل هذا بيلائمني مستقبلا بس اتزوج يكون عندي اطفال؟ طلع هي بيحكوها انا لا تباب لا رعايه، يعني هي نقطه جدا مهمه كمان حساباتي بالمستقبل. هي مش سلبي، ولكن انا ضد انه في بعض الاحيان انا امتنع اتعلم إشي بحبه لاسباب مستقبل،
1: او يكون هذا هو الاعتبار الاساسي بس
0: بالزبط.
1: ساعات العمل والمرونه فيها
0: بالضبط. فكان هنا في طبعا كيف احنا كنا بنلاحظ في كانت عن جد قفزة نوعية، تقريبا كانت في قفزة 700% من نسبة العرب اللي قبل بسنتين 2010 كانوا يدرسوا في الجامعات اللي بالضفة الفلسطينية. احنا بنحكي اليوم على قفزة كثير كبيرة، احنا بنحكي على آلاف يتعلموا هناك. ولهذا السبب اليوم احنا كثير بنشوف اعضاء كنيسة يهود طبعا طول الوقت هم يحكوا العرب
1: اخذوا المحلات يا حرام
0: بالطب.
1: طبعا بنشوف بقنوات تلفزيون تلفزيون معين كمان بيكرروا هاي النسب وهاي
0: طبعاً هم ما بيعرفوا عن جد. أنا يعني من المقابلات يعني قديش
1: ما بعرف درب الألام اللي بمرقها الطالب أو الطالبة عشان يتعلموا غاد
0: من ناحية معاملة. أنا بحكي كمان على صعوبات إن كان بتعلموا في المؤسسة الإسرائيلية.

0: إن كان من ناحية دفع اللي طبعاً دفع إسخار لمود
1: قصة التعليم,
0: اللي تقريبا كثير هناك بعرفش في ظاهرة غريبة جدا ما بأخذوا ملقوت أو في كثير تصعيب عليهم بأخذ بكل ما يتعلق بالمنح التعليمية. كمان صعوبات من ناحية طبعا من ناحية كمان عنصرية خاصة بعد 7 أكتوبر في كثير عنصرية بتواجه الطلاب العرب
1: طبعا, والحواجز كثير مرات بتسكروا كل الأمور. هاي تحديات, هذا موضوع كامل متكامل بالزبط. دكتورة نهاية أنا بدي أكون هنا هيك المستمع الشرير اللي عم بسمع, طيب فهمنا الأبحاث, فهمنا المعطيات, فهمنا الفجوات, وبعدين هذا إذا بصيرش قرارات حكومية مؤسساتية وبصيرش في تغيير بالمنظومة بأخذ القرارات كله بالآخر أبحاث اللي بتعرض لنا الوضع المأزوم اللي إحنا فيه, اللي جزء منعرفه أو عنا فكرة فيه عارفينه من قبل يمكن أو حسينه, بس بالآخر إذا كل الأبحاث هاي واللي بتعملوها بمركز أدفا بتصيرش بالآخر قرارات حكومية أو قرارات مختلفة الفاضي.
0: لا أتفق معك أكيد طبعا.
1: لا
0: طبعا
1: اشرحي لي.
0: لا كباحثة طبعا
1: اللي يلا احكي لي
0: أهمية طلع في جدا أهمية طبعا دايما إحنا نجدد المعلومات ونعمل أبحاث متجددة لأنه الحياة تتغير كل يوم, فالأبحاث العلمية بتساعد دايما ندقق أكثر أو إنه نعرف بالضبط وين الحاجات اللي إلنا وين فينا ممكن وين الحلول. فطبعا لا أوافق الرأي معك إطلاقا بكل ما يتعلق بالأبحاث وأهميتها, لأن أول شيء المفهوم
1: لا أنا هي مهمة
0: عرفنا
1: الصورة أضوينا عليها وحطيناها برزناها وقلتي كمان نشتغل على إنه نوصلها للإعلام وإنها تكون موجودة وهذا لا يقل أهمية طبعاً. مهم إنه إحنا نعرفه, بس إذا من وراها ما فيش خطوات فعلية
0: طبعا حكيت لك احنا طبعا حكيت لك بميزنا مركز أدفا احنا ما بنعمل البحث وبنحطه بالجرار وبنسكر عليه. احنا من ناحيتنا كمركز أدفا ممكن خلافا عن باقي المراكز او خلافا عن باقي الابحاث العلميه اللي بتنتشر في مجلات علميه وهي هي احنا طبعا هنا بناخذ الامور مش مفهومه ضمنا. احنا بنتخيل او كانه بنفكر الشخص العقبالي ما بيعرف هاي النتائج, فانا من ناحيتي بجدد لك المعلومات ومش شرط الكل بيعرف بهاي المعلومات.
1: صحيح.
0: يعني احنا بمجرد دخولنا على اللجان يعني احنا كمان في عندنا شخص يعني في عنا كمان بتشتغل يعني كمان عنا دكتور اللي هي بتروح على كل لجان الموجودة بالكنيسة هناك. احنا بنعطي رأينا بكل بنكشف المعطيات اللي لنا. احنا بنعمل تعاون مع كل المجتمع المحلي, احنا كمان بنحاول نعطي ورشات ونعطي محاضرات في كل المجالس المحلية بكل ما يتعلق بالنتائج اللي عنا. فعشان بحكي لك انا مش موافق الرأي معك لانه يعني ولا مرة العلم بنقص أو بنقص من شيء من كمية شيء, بالعكس يعني ممكن يزيد أهمية أو يفليت أشياء معينة بأهمية أمور معينة.
1: أوكي, عم تشتغلوا على الخطط الخماسية الجاي؟
0: حاليا طبعا أنا موجودة كمان بفورم الحكريم عربي بمسراد المعوتيم. إحنا حاليا قاعدين بنسكر بنعطي استنتاجات على كل ما يتعلق بالخطة الخماسية السابقة, ومفروض إحنا كمان نخطط أو نعطي هملات صوت أو نعطي نصائح على كيفية بناء الخطة الخماسية. في شغلة جدا مهمة بس أحكيها عن جد بعد إذنك اللي هو انتقاد كمان على أعضاء الكنيسة العرب. إذا بتطلع الخطة الخماسية عن جد مفصلة كثير مفصلة يعني بطريقة رائعة اللي لو في عنا أشخاص عن جد بيشتغلوا بأخذوا مسؤولية على حالهم بحكيها بجد. يعني لو الأعضاء العرب بدل ما يقضوها يتناوشوا يتقاتلوا مع بعض في كثير شغل يشتغلوا. وأنا كيف ما شفت بالخطة الخماسية عندك تفصيل دقيق لكل شكل. لو إحنا عن جد بنقعد على الخطة الخماسية وعن جد إحنا بننفذ وبنمشي كل هاي القرارات
1: نتأكد إنها تطبق
0: ما في اقتطاع مصاري. صدقيني لا بين كبير ولا ايش اسمها الشفيون خبرتي
1: بدناش نقول اسمها
0: بدناش نحكي اسمها ما حدا بيقدر يقتطع. ولكن لما في عندك اموال طائله بتضل بالكوبا ليش ضلت؟ وين المسؤوليه اللي بتقع على القياده العربيه ان كان رؤساء مجالس؟ انت يعني انت تتخيليش في قديش أرقام قديش في مبالغ بترجع. طب ليه بترجع؟ ما في إحنا عنا كثير نواقص, إحنا كثير في عنا شباب المجتمع العربي ناقص
1: كثير أمور لازم
0: لأنه ما في استغلال صحيح. أكيد. لأنه ما في عندك أشخاص مهنيين بقعد على الخطة الخماسية لكل بلدة عربية. في عندك 20 أو 21 بلدة عربية بتاخذ من الخطة الخماسية مش مستغلة. أنا بحكي عن حين خبلتي فورمالي, أنا بحكي عن الزكناة, بحكي عن البديدوت, بحكي عن الحوسن. في عندك أموال بترجع, فمش من فراغ بين كبير وغيره بيقتطعوا هاي الأموال. لأنه للأسف الشديد كمان في عنا إهمال, مش تحكي إهمال شخص, إحنا كمواطنين عرب شو بعرفني بهاي الأموال؟ أنا نفسي اكتشفتها جديد. في عندك مسؤولين للأسف الشديد يعني بدناش نحكيها,
1: احنا بدنا نقول المسؤولية تتوزع على مستنفذي الموارد وعلى الرؤساء
0: رؤساء المجالس أعضاء الكنيسة
1: ومدراء الأقسام في المجالس بالزبط. السلطات المحلية, جمعيات اللي بتراقب عملهن طبعا. كل المؤسسات اللي بتشتغل بهذا المجال

0: طبعا في ناس بتشتغل شغل كتير صعب عشان هاي الأشياء تكون، عشان الميزانيات تبنى وتبنى بشكل ذكي وإنها انتبع عليها. بس أكيد دكتورة نهاية عويضة، شكرا كتير لك على حضورك.
1: عفوا،
0: كان مفيد، كان عن جد يعني هيك لخصنا كتير أبحاث وكتير معطيات من عوالم مختلفة كلها ترتبط في الوضع الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع العربي اللي مهم إحنا نكون عارفينها، مهم كمان بالحوارات السياسية اللي على وجه الانتخابات بتطلع كل شوي، مهم نكون فاهمين شو المعطيات الحقيقية وإيش فيه من وراها. فشكرا كتير لإلك على عملك بشكل عام وعلى حضورك.
1: شكرا
0: لإلنا أعزائي، شكرا كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا. بشكر الزميل ياس عبد الملك على الهندسة الإذاعية، وعرين نصار ورياض على الديجيتال والإخراج. أنا ناردين أرملة كنت معكم في الإعداد والتقديم، بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة.

0: كونوا بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
1: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
3: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أكل لك؟
4: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
4: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التصوير.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية للمحكمة المركزية بطلب لسحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أدينا بمخالفات أمنية شملت التآمر لمساعدة حماس خلال الحرب ونقل معلومات تمس بأمن الدولة. وفق النيابة فإن الأسيرين الذين عملا في شركة سيركوم أدينا بالتخطيط لتعطيل أنظمة الشركة خلال الحرب بهدف مساعدة حماس، وجاء تقديم الطلب بعد موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بصفته صاحب صلاحيات وزير الداخلية في هذا الملف وبمصادقة المستشارة القضائية للحكومة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم أن قوات من حرس الحدود بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك اعتقل

0: قالت شابين من سكان مخيم شعفاط في القدس الشرقية بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية في القدس خلال فترة زمنية وصفتها بالفورية. وأضافت الشرطة أن القوات عثرت على المشتبهين داخل منزليهما واعتقلتهما، ومن ثم أحيلا إلى مواصلة التحقيق لدى جهاز الأمن العام الشبكة. تعرضت شابة عربية تدرس في جامعة تل أبيب لموقف عنصري أثناء بحثها عن عمل في مجال رعاية الأطفال داخل مجموعة عبر تطبيق واتساب مخصصة للبحث عن عاملات في هذا المجال. في حديث لراديو ناس روت الطالبة تفاصيل ما جرى.
1: كنت عم بنشر على مجموعة معينة على الواتساب اللي مخصصة لرعاية الأطفال، وكان الإشي أنه أنا حكيت عن حالي الساعات اللي أنا متفضية فيها. بتوصلني رسالة بعد بنص ساعة تقريبا من رقم مكتوب فيه بالعبراني أني مكفا شلو يتنو لي عربية لعصوت بيبي سيترز خلوني برماء خيرت. أنا بعث رسالة اللي وصلتني على الجروب، تم محو الرسالة اللي وصلتني من المشرفة على المجموعة وتم إنهاء الإشي اللي صار هون. طبعاً هذا الموقف واحد، الإشي غير جديد، هذا إحنا بنتعرض له في كل محل، سواء كان بالجامعة سواء كان بأماكن العمل في الشارع، دايماً في هاي النظرات أو الكلام اللي إحنا لازم نكفي فيه هويتنا العربية، وإن إحنا ما نحكيش بالعربي، وإنه إحنا دايماً لازم نحكي باللغة الثانية، وإنه إحنا دايماً محل شكوك لإلهم.
0: أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف بلدة حولة في الساعة الأخيرة. وقبل ذلك أفادت الوكالة اللبنانية بتوغل قوة إسرائيلية في بلدة صربين جنوبية لبنان بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية من أسلحة رشاشة ثقيلة في المنطقة. كما أفادت الوكالة بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف مرتفع علي الطاهر في أطراف النبطية الفوق بشكل متقطع. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في 4 أغسطس المقبل. وقال تاياني أمام البرلمان أنه تقرر استضافة جلسة حوار أخرى عقب جولة محادثات بين وفدين من البلدين في روما الأسبوع الماضي كانت قد أتاحت تحقيق تقدم ملموس في تحديد المناطق التجريبية الأولية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف اليوم قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن، وذلك بعد ساعات من اعتراض الدفاعات الجوية الأردنية لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من إيران. وفي وقت سابق أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع رصدت 6 صواريخ أطلقت من إيران، موضحا أن قواته اعترضت 4 منها، فيما سقط الصاروخان الآخران وانفجرا في مناطق نائية غير مأهولة. حذر مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون من أن أي تصعيد للحوثيين في البحر الأحمر بما في ذلك فرض حصار بحري على السعودية قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب مع إيران ويزيد الضغوط على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وجاء ذلك بعد إعلان الحوثيين تجديد إجراءاتهم ضد الملاحة المرتبطة بالسعودية، وهو قد ما يؤثر على صادرات النفط ويضيف أعباء جديدة على العمليات العسكرية الأمريكية الهادفة إلى احتواء التصعيد الإيراني في المنطقة. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة على من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتبقى الأجواء حارة في ساعات المساء والليل، وتنخفض درجات الحرارة وتمسي الأجواء لطيفة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
2: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.

0: تقولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت إيكيا.
1: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على

0: مستوى إيطالي خيالي.
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، بتنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق التوقف.
2: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر، ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح. مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق. ورا كل رقم بيت وعيلي وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
4: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع
3: خاضع لشروط الحملة.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
7: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
6: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
7: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
8: تولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
9: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
10: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
11: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
10: سكن اقامه،
11: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
11: شفت طلاب وسالت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
10: نظم
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

أخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. انتقلت الشرطة 4 مشتبهين بالضلوع في إطلاق نار وقع أمس في الحي الثاني بعرعر النقب وأسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة. وأوضحت الشرطة أن المشتبهين اعتقلوا بعد وقت قصير من إطلاق النار وسيعرضون على محكمة الصلح في بئر السبع لطلب تمديد توقيفهم. اعتقلت الشرطة شابا فلسطينيا في 22 من عمره من الخليل أثناء عمله في مطعم بمدينة حلون من دون تصريح بعد أن أثار اشتباه عناصر الشرطة وحاول الادعاء بأنه من سكان إسرائيل. كما تم توقيف صاحب المطعم للتحقيق معه بشبهة تشغيل عامل دون تصريح، فيما ستطلب الشرطة تمديد توقيف المشتبه بهما. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 12 قتيلا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم شخص توفي متأثرا بجراح سابقة، إضافة إلى تسجيل 12 إصابة جديدة. وأضافت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن انفجار عبوة ناسفة قرب سيارتي إسعاف تابعتين للصليب الأحمر جنوب لبنان، قائلا إن الانفجار وقع في منطقة ميفيدون خارج المنطقة الأمنية. وادعى الجيش بعد إجراء فحوصات أن العبوة زرعت على الأرجح من قبل حزب الله. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده ستستضيف في الرابع من آب المقبل جولة جديدة من

0: محادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. وقال تيان إن الجولة السابقة التي عقدت في روما الأسبوع الماضي أحرزت تقدما في تحديد المناطق التجريبية الأولية. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة لم يتوقف خلال الحرب، وأن الهجمات لم تنجح في تدمير القدرات الصاروخية والنووية الإيرانية. وأضاف أن القوات المعادية لم تتمكن من السيطرة على مضيق هرمز أو احتلال الجزر الاستراتيجية والاستيلاء على الموارد النفطية، مؤكدا أن استراتيجية طهران تتمثل بإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تفعيل صافرة الإنذار لتفعل بعدها صافرات الإنذار في مدينة الدمام السعودية القريبة من الحدود مع البحرين بحسب الدفاع المدني السعودي. وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن بعد ساعات من اعتراض الدفاعات الأردنية صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران. وفي السياق، أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران لشركات الطيران بعدم التحليق في المجال الجوي الأردني بسبب تدهور الوضع الأمني وتصاعد العمليات العسكرية. وكانت الوكالة قد أوصت بالفعل بتجنب أجواء البحرين والكويت وقطر والإمارات وإيران والعراق ولبنان. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الهجمات والتهديدات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدا أن الأنشطة النووية الإيرانية أبلغت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أضاف أن التركيز الأمريكي على منطقة كولانغ التي قال إنها لا تشهد نشاطا نوويا يستخدم ذريعة للعدوان، مشددا على استعداد إيران لمواجهة أي هجوم أو انتهاك لسيادتها. ذكرت مهمة إسبيداس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أن السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو السعودية باتت أكثر عرضة لهجمات الحوثيين، ونصحت هذه السفن بتجنب الأبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. إلى ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن أن 4 ناقلات غيرت مسارها في البحر الأحمر بعد تحذيرات الحوثيين من التوجه إلى الموانئ السعودية، فيما غيرت ناقلة سيارات أخرى مسارها في خليج عدن. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا، أما غدا فيبقى الجو حارا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، وحارا ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. حدث ولا حرج. ما هو أصل المقولة حدث ولا حرج؟ الأصل في هذه العبارة حدث عن البحر ولا حرج، أو حدث عن معن ولا حرج. ومعن المقصود هنا هو معن بن زائدة الشيباني، أحد القادة العرب في نهاية الحكم الأموي وبداية الحكم العباسي. عرف بحلمه وكرمه، وله نوادر وقصص كثيرة ومواقف نبيلة شاعت بين الناس. وسارت العبارة على هذا الأساس لكثرة الأحاديث حول معن. والقصد من هذه العبارة أن يتكلم الإنسان بما يحلو له دون الشعور بالحرج أو الخوف من أي عواقب بسبب حديثه، أو أن يتحدث باستفاضة ودون قيود.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: مسهلي مع فرات نصار.
4: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
5: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرق هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
6: وبعد عام عادت النقود التي كانت في المحفظه.
7: الحمد لله رجعوا. بعد سنه الصراحه انا كنت ناس الموضوع، فجاه بيصلنا على البريد مكتوب من الشرطه، قلت يا ساتر شو فيه. قلت انه الحمد لله لما انت بتطالب حق حقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
8: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم

0: قسم ثاني، احنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: بطولوش معرفتوش، بس ضل ايام اخيره وبيخلص ايكيا سيل، الاف المنتجات باسعار خاصه بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
1: ابو احمد، وين ابنك احمد بتعلم؟
2: والله بعلمه هندسه بالمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لانه بدي اسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما أن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
1: عليكم السلام،
0: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
2: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2:00 PM ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفركنة.
0: اسمعي حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفركنة، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق التوقف.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
4: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
3: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

0: امي اكيد استكلكت. اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحة الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمة تستنى، اما حياتي

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات.

ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات، وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس، من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طارق.

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع فرات نصار.

0: اليوم الأربعاء. أنا فرات نصار وإليكم العنوان. ترامب يصعد من لهجته تجاه إيران ويقول أي هجوم على السفن في مضيق هرمز سيقابل بقصف على طهران. النيابة العامة الإسرائيلية تقدم طلب غير مسبوق لسحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أمنيين. وبعد قليل سنكشف عن حالات نصب واحتيال جديدة عن طريق الشبكة العنكبوتية والشبكات الاجتماعية.
1: ما هو أنا بعد ما قلت لها أنه رح أتشكل الشرطة وقف حد مطور أنا مروح من الشغل ورفع بس النظارات وكلت نسيل سنوات لمشترى.
0: إذن نصب واحتيال وتهديد بعد النصب والاحتيال من أجل عدم الوصول إلى الشرطة، وكأنه الشرطة يعني راح تعمل إشي لو وصلها هذا الشاب. أنتم معنا عبر أثير راديو ناس 103.3 107.8 وأيضا تطبيق ناس، حملوا التطبيق للاستماع للمشاهدة وأيضا لكي يكون البث واضح خلال الوقوع في شبك وفخ قناة شارع رقم 6 طبعا والاختناقات المرورية هناك. اسمعونا بشكل واضح من خلال التطبيق أينما كنتم. وفي التطبيق الآن ترامب يتوعد إيران هجوم في هرمز يقابل بقصف طهران. أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل من تزايد أعمال العنف. لاحظوا أمريكا بتحذر من تزايد أعمال العنف والجريمة المنظمة داخل إسرائيل. وأردوغان يدخل على خط صفقة محمد صلاح. أوضح التقرير أن أردوغان طلب من رئيس نادي بشكتاش موافقة بآخر تطورات المفاوضات طبعا بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. تطبيق ناس. نذهب الآن إلى هذه الفقرة الثانية.

0: ثابتة والنافذة الثابتة التي تفتح على المواضيع التي كانت خلال هذا النهار في برامجنا المختلفة. وائل شريف والد ضحية حادث الطرق سليم شريف من الرينة حدثنا عن حادث الطرق المروع الذي وقع بين شاحنة ومركبتين على شارع رقم 6 وأدى هذا الحادث إلى مصرع الإبن.
1: فتت فيهم يعني كانوا سيارات عادية يعني كانوا وقت الشغل يعني كانوا وقت الشغل تأخر بعض اليوم وهنم روحين صار الحادث حادث كتير لأين سنين لحالها كانوا بلعب السيارة تايت الشغل طبعا كتير كان إشي صعب والخبر كان كتير صعب يعني الحمد لله عندي ولد يعني مش عشان ابني يعني من كل النواحي الحمد لله من تربية من أخلاق من تعليم من كل شيء سليم ولد رائع ولد جن مش عشان ابني يعني ولد فيش العالم اللي كانت هون عندي الله أكبر لا تصف ولا عد من المدارس من المعلمين من البلد من برية الملد آلاف كان آلاف الناس قد ما هني بحبوا هذا الله يرحمك يا أبو سليم أنا بوجه رسالة للشوفيري لما أنت بدك شغل تساوي صف عشان يبصف ما حد منيح بدك تنزل من السيارة تنزل شوي شوي خربت السيارة حط مثلث شوي شوي البس معزير أور هذا لسلامتك وسلام الشوفيري عمهلك ودائما الواحد لما بدي صف على الشارع يلاقي محل السيارات يمشي متأكد
0: علي. المحامي تيسير شعبان عضو اللجنة الشعبية في اللدة حدثنا عن عقد راية الصلح بين عائلتي أبو غانم وشعبان
2: الناس الطيبين الموجودين بالعائلتين أخذوا زمام الأمور قالوا بكفي عندهم وطبعا رجال الصلح طيبين وعندهم خبرة طويلة في هذا المجال وطبعا واكبوا هذا المشروع طيب عدة شهور الحمد لله وصلوا النتيجة اللي لازم يصلوا إليها من زمان يعني بالنهاية أنا عائلة تعلم أن بداية الخلاف كانت أمور يعني لا تستحق الوصول لهذه النتائج المحزنة الدامية الموجعة للعائلتين يعني هذه الفتنة نعيشها بهذا العصر يعني معروف من المستفيد منها معروف من يزرع بذور الفتنة في مجتمعنا وإحنا أعطينا هذه الفرصة للأسف.
0: طالبة في جامعة تل أبيب حدثتنا عن تعرضها لموقف عنصري قبل يومين خلال البحث عن عمل في منطقة تل أبيب. على فكرة قبل قليل بما يتعلق بهذا الموضوع كان توجه في عقاب بث الموضوع في برنامج المنتصف من مجموعة تطلق على نفسها مجموعة عرب ويهود في تل أبيب ورامات أبيب نحاول دائما منع مثل هذه التوجهات ضد العرب بالأساس ضد العنصرية. نحن سنتابع مع هذه المجموعة طبعا في أعقاب النشر عبر أثير راديو الناس لنستمع إلى مقالة هذه الطالبة.
3: بنشر على مجموعة معينة على الواتساب اللي مخصصة لرعاية الأطفال وكان الإشي أنه أنا حكيت عن حالي الساعات اللي أنا متفضية فيها بتوصلني رسالة بعد بنص ساعة تقريبا من رقم مكتوب فيه بالعبراني أني مكفا شلو يتنو لي عربية لعصوت بيبي سيترز خلوني برما آخرت أنا بعث رسالة اللي وصلتني على الجروب تم محو الرسالة اللي وصلتني من المشرفة على المجموعة وتم إنهاء الاشي اللي صار هون. طبعا هذا الموقف واحد الاشي غير جديد هذا احنا بنتعرض له في كل محل سواء كان بالجامعة سواء كان باماكن العمل في الشارع دايما في هاي النظرات او الكلام اللي احنا لازم نكفي فيها هويتنا العربية وان احنا ما نحكيش بالعربي وانه احنا دايما لازم نحكي باللغة الثانية وانه احنا دايما محل شكوك لإلهم.
0: أحمد جعصوص والد الشاب المرحوم سامي جعصوص والذي قتلته الشرطة وما زالت تحتجز جثمان وتحدث لبرنامج المنتصف.
4: احنا بس منطالب القليل اقل القليل انه هو نكرم ابننا سامي بس زعرنة الشرطة وزعرنة النيابة في هذه القرارات اللي بخدوها هذا بقول بس اشي واحد الشغل الوحيد اللي هي كراهية الشرطة ومن يترأسها الى العرب في جميع البلاد هذا اشي معروف وهذا اشي لا شك فيه وبالاخص لما يكون تعامل الشرطة مع اي مواطن عربي مش مهم مين ما يكون المهم انه هو يكون اللي قبالهم عربي بتعاملوا معاه اشي تاني وهذا اللي بيصير بقتلوا بني آدم اللي هو مريض وهو بتعالج وما شكلش أي خطر على أي بني آدم، قتلوه بدم بارد. بدي أقول كمان أعدموه لأنه مش رصاصة واحدة ضربوه، يعني قتلوه في عدد كبير من الرصاص. اللي بتسويه الشرطة اليوم هذه عنجهية، هذا شيء غير مقبول لدينا، وإحنا لازم يكون تغيير في هذا النظام. أنا بشوف النظام الشرطة بخدمش الشعب، بيكون ضد الشعب.
0: وتوفيق سليمان الشخصية المجتمعية البارزة، رجل الإصلاح، وبعد أن طبعا تم تعيينه كرئيس لمجلس محلي المشهد بالتناوب تحدث لراديو ناس.
5: كنت أجلس في قلعة وهي المدرسة التي أوصلتها إلى أبعد الحدود بنتائج البقروت ونتائج التفوق والتميز وإلى آخره، وجئت برؤية واضحة من سنتين كتبت لنفسي. أولا المشهد بحاجة للبناء والمسكن، إحنا في عنا 1500 مواطن يقطنون كفركنا ورينوا في حارات بسموها حارة المشاهدة. أسأل الله أن أقدر في هذه الفترة القصيرة لتكون امتداد لفترات طويلة. البناء والمسكن مهم جدا، المنطقة الصناعية هي رسالة الأولى في المشهد. للرياضة طبعا لأنني أنا من عشاق الرياضة، جيت من هذا الملعب وهذا الباب، سأصنع المستحيل إن شاء الله لتكون المشهد في الدرجات العليا بملاعبها، وسأصنع وهذا معروف قرية رياضية كاملة لتنعم المشهد. التربية والتعليم راح يكون لها حصة عندي كبيرة كبيرة طبعا.
6: استوديو المساء مع فرات نصار،
0: أهلا بكم من جديد. شنت إيران مجددا اليوم الأربعاء اعتداءات على دول في المنطقة، شملت الأردن أو هجمات شملت الأردن والبحرين والكويت، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال الموجة 11 من الضربات على إيران في الوقت الذي قبل قليل. لتصريحات لدونالد ترامب تقول الإيرانيون سيدفعون ثمنا باهظا وسيتم تدمير قدرات إيران العسكرية. حول الحاصل في منطقتنا والتصعيد الدائم والمستديم وأيضا ما يحصل في الأردن من استهداف لمنطقة العقبة، ينضم إلينا حمادة الفرعني المحلل السياسي الأردني، أهلا بك.
7: يا مرحبا.
0: يعني هذا التصعيد تصعيد واضح ويطال بالأساس الأردن، يطال بالأساس منطقة العقبة، ويلاحظ بأن من يحاول الآن فرض الوساطة ومحاولة التوصل أو إعادة الأطراف إلى الوساطة هي الأطراف المستهدفة، إن كان الأردن إن كان بقية الدول العربية. نعم.
7: ألو
0: معنا أستاذ حمادة؟
7: الحقيقة خليني أقول لك بصراحة وكل وضوح.
0: نعم.
7: إيران يعني مع الأسف على الرغم أنها هي تم الاعتداء عليها بالتحالف بين الأمريكان وقوات المستعمرة الإسرائيلية، ولكن الردود الإيرانية لم تكن بالصيغة الملائمة ذات البعد السياسي. يعني الآن استهداف البلدان العربية من قبل إيران هذا غباء سياسي، على الرغم من وجود قواعد ولا قوات أمريكية موجودة في البلدان العربية.
0: أستاذ حماد عفوا على المقاطعة، هنا السؤال، هل يتم استهداف بالفعل هذه القواعد العسكرية أم يتم استهداف نفوذ دولة عربية كدولة عربية؟
7: يعني أنا ما بدي الحقيقة أدخل في قراءة الموقف الإيراني، ولكن أنا بدي النتائج. يعني أنا كإنسان عربي لا يمكن إلا أن أكون مع إيران في مواجهة الولايات المتحدة والمستعمرة الإسرائيلية، ولكن أنا كإنسان عربي كأردني إلى آخره يعني لا أستطيع أن أسكت أو أن أغض النظر عن هذا التطاول الإيراني على السيادة العربية. طيب الأردن بعيد عن الأحداث، ولكن قطر وعمان اللي بيلعبوا دور إيجابي لصالح إيران كوسطاء وبتضامنوا مع إيران بتعرضوا أيضا لاعتداء وتطاول والآخر، هذا ضيق أفق سياسي يعني بسعى لتوسيع جبهة الأعداء بدل ما العمل السياسي والأفق السياسي يتطلب يعني تقليص جبهة العدو. وخاصة أن الولايات المتحدة دولة قوية وكبيرة ومتنفذة، ومن هنا هم بحاجة أولا للبلدان الخليجية، ثانيا بحاجة للأردن. أنا لا أريد يعني أن أدافع عن السياسة الرسمية الأردنية، لست موظفا في الدولة الأردنية ولا تعنيني السياسات الرسمية، ولكن أنا كمواطن أردني أجد أن بلدي يتعرض للاعتداء والتطاول، وأنا كاتب يومي

0: ودائما أدافع عن إيران. لا أستطيع الآن أن أسكت عن هذا التطاول والاعتداء والمس الإيراني بالسيادة الأردنية. فهذا الحقيقة بيعكس غباء سياسي وضيق أفق.
1: نعم.
0: بهذا الاتجاه.
1: هو هذا.
0: لذلك بنرجع. نعم. للموضوع.
1: نعم تفضل. نعم. تفضل.
0: بنرجع للموضوع. بموضوع إيران تعرضت للاعتداء للتطاول وتم تدميرها وإلى آخره. وبالتالي هي بحاجة لتضامن الآخرين لأن يقفوا إلى جانبها. الآن مع الأسف أقول لك يعني شايف رغم كل الأسى اللي الإنسان العربي بحسه من قبل إيران، مع الأسف لا أجد أي طرف على الإطلاق في العالم يقف مع إيران. وهذا شيء مؤذي، سببه هو ضيق الأفق الإيراني وعدم الإدراك بأهمية توسيع جبهة الأصدقاء. طيب الولايات المتحدة وإسرائيل اعتدوا على إيران، طب لماذا يتم الاعتداء والتطاول على بلدان الخليج العربي؟ فلذلك الحقيقة يعني سياسة غير مقبولة، غير منتجة، غير مثمرة. والأردن على المستوى الرسمي، وأنا ألتقي مع كبار المسؤولين الأردنيين وأسمع منهم ليس فقط السياسات العلنية، بل يعني ألتقي ككاتب سياسي مع كبار المسؤولين، إطلاقا لم أسمع منهم أي كلمة مؤذية بحق إيران. فلذلك يعني أستغرب وأستهجن هذا الدور الإيراني وهذه السياسة الإيرانية في التعامل يعني معنا كعرب. فهذا الحقيقة الشيء غير المفهوم وغير المدرك. طبعا إنه من بمس الأمريكان، طيب بفهم بمس الأمريكان، بفهم إنهم قصفوا قاعدة فيها أمريكان في شمال شرق الأردن، لكن العقبة ما فيها يعني العقبة طبعا بالنسبة لهم مهمة إنه جنبها في مطار إيراني كتير قريب وأيضا إيلات الإسرائيلية، ولكن ضرباتهم لا تصل لمطار رامون، اسمه رامون، مطار رامون الإسرائيلي أو ميناء إيلات الإسرائيلي، فتصل للأراضي الأردنية، وهذا مساس بالسيادة الوطنية الأردنية.
1: وعمليا هل يمكن تفسير ذلك وتحليل ذلك بأن إيران تتصرف الآن كالفيل في متجر للخزف، وذلك بسبب أنها حشرت في ركن معين؟
0: قد يكون يعني قد يكون الحصار الضرب إلى آخره، ولكن يعني يجب أن ندرك يعني خد إحنا كفلسطينيين نتضامن مع الشعب الفلسطيني، أوكي نتعاطف مع الشعب الفلسطيني، ولكن أنا لا أقبل وبكتب بمقالاتي على الرغم من رفضي وعدائي وكرهي للاحتلال الإسرائيلي وليس للإسرائيليين أو لليهود، للاحتلال، ولكن عندي الشجاعة أني أنتقد سياسات حركة حماس. لذلك لأني لا أريد استغلال واستثمار وتوظيف تجاوزات وتطاول حركة حماس من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف بتوجيه الأذى للشعب الفلسطيني. لذلك يعني مقارنة أجد أن إيران هي في هذه السياسة الضيقة الأفق الغبية في التعامل مع البلدان العربية أنهم يدفعوننا دفعا لأن نكون في الخندق المعادي وفي الخندق الأمريكي.
1: نعم.
0: ونحن لسنا كذلك، حتى لو كان في علاقات يعني بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ليس لنا مصلحة بإضعاف إيران وبضرب إيران. لماذا؟
1: نعم.
0: لأن إيران أولا بلد شقيق، بلد إسلامي، بلد جار، نتفق نختلف معها شيء آخر، ولكن ليس عدو، لا يحتل بلادنا، لا يتطاول علينا. وإذا كان هنالك تدخلات إيرانية بالعراق أو في لبنان أو في اليمن أو بفلسطين لوجود تنظيمات سياسية فلسطينية لبنانية إلى آخره، عندهم سياسات تتفق مع إيران، هذا شيء آخر. ولكن إيران يعني لولا وجود هاي التنظيمات لا تملك القدرة أو الإمكانية للتدخل بالشؤون العربية. يعني إحنا في الأردن لا عندنا شيعة ولا عندنا تنظيمات مؤيدة لإيران، ومع ذلك

0: سياستنا الواقعية الحكيمة أننا لسنا في موقع العداء لإيران أو لنا مصلحة في المس وتوجيه الأذى إلى إيران، ولذلك يفترض أن يتحلوا بسعة الأفق هاي ويدركوا أهمية أن يكسبوا العرب سياسيا شعبيا جماهيريا في التضامن معهم في الانحياز لهم، حتى لو لم نكن شركاء في المعركة، ولكن على الأقل نحن نتعاطف معهم باعتبارهم جيران ومسلمين زينا زيهم.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة حمادة الفران، المحلل السياسي الأردني، شكرا جزيلا لك.
0: يا مرحبا، شكرا لك.
1: كالفيل في حانوت للخزف. نخرج إلى فاصل ثم نعود للوصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكاني خامي،
5: كنت حالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسألت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
10: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
11: والله بعلم مهندس بألمانيا.
10: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
11: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
12: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. استوديو المساء مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. صدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا على اتفاق نووي مع السعودية يمنح الأخيرة برنامجا نوويا مدنيا، ويفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم على أراضيها بعد أن أعطى الضوء الأخضر لاتفاق نهاية الأسبوع الماضي. ينضم إلينا محمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي، أهلا بك. كيف حصل ذلك، خاصة أن ترامب كان قد أكد بأن ذلك لن يحصل إلا في حال كان هناك تطبيع مع إسرائيل؟
13: تغيرت المعايير في الفترة الأخيرة حول ما يريده ترامب وما سيعطيه ترامب للمملكة العربية السعودية والدول الأخرى، ولم يصبح التطبيع مع إسرائيل هذا الأمر المهم جدا للرئيس ترامب حتى يضبط ما بين البرنامج النووي السلمي أو المدني السعودي والتطبيع مع إسرائيل. ولكن هناك لا زال بعض التحديات التي تواجه وستواجه هذا الموضوع، يعني داخل الكونغرس الأمريكي أعتقد أنه ربما يكون هناك مواجهة صعبة جدا لهذا المشروع في أن يمر ويمر بسلاسة. ولكن في نهاية المطاف إذا أراد الرئيس ترامب له أن يمر سيمر، لأنه سيستخدم حق النقد الضوء، سيحتاج المعارضين إلى أغلبية ثلثي الأصوات في كلا المجلسين، مجلس الكونغرس وأيضا

0: الشيوخ حتى يتعدوا حق النقد، وهذا لن يحدث طالما أن الكونغرس هو جمهوري بالأغلبية. ولذلك يبدو أن فرصة امتلاك المملكة العربية السعودية لبرنامج نووي سلمي أو مدني كبيرة جدا في هذا الوقت، برغم المعارضة الإسرائيلية له.
1: معارضة إسرائيلية شديدة
0: جدا، وهذا لأنه هذا الموضوع يذهب في يعني ضد كل سياسة إسرائيل. ولا ننسى فرات ذاكرك في مبدأ بيغن في أوائل الثمانينيات القرن الماضي، اللي لا يسمح بأن يكون هناك أي دولة في الإقليم لديها أي سلاح نووي، وستستخدم إسرائيل سلاح أو القوة العسكرية لمنع ذلك إذا لزم. وهناك مثالين يعني في ضد العراق وأيضا ضد سوريا.
1: أستاذ محمد، بكل ما يتعلق أيضا بالتطورات الأخيرة وتهديدات ترامب الآن لإيران باستهداف طهران، وفي حال تم استهداف السفن في مضيق هرمز أو الاستمرار في ذلك، إلى أي مدى هذه التهديدات جدية بالفعل، وإلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا السجال الحاصل من جهة الضربات الإيران الأمريكية لإيران، وبالمقابل ضربات موجهة من إيران لدول عربية؟
0: الأمور تتطور بشكل سيء جدا. الرئيس الأمريكي جدي بأنه سيقوم بضرب جسور وأيضا مواقع طاقة إيرانية، ولكن هل يستطيع الرئيس الأمريكي أن يتحمل الضغوط من دول الخليج وربما حتى الأردن من الضربات الإسرائيلية يعني الإيرانية؟ تستطيع إيران أن تغلق يعني تمنع الحياة في الكويت، تحلية المياه ومراكز الكهرباء واضحة جدا تم ضربها. الكويت دولة تعتمد بشكل كلي على هذه المراكز، كذلك الأمر في البحرين، كذلك الأمر في الإمارات، وتم ضرب مراكز التحلية في الإمارات. يعني إذا يريد الرئيس الأمريكي أن يضرب إيران بشكل قوي أو أكثر في إطار التصعيد فهذا ممكن، وأعتقد أنه سيحصل. ولكن ماذا بعد ذلك؟ نرأينا أن الضغوطات على دول الخليج أو من دول الخليج على الإدارة الأمريكية أيضا تتصاعد في الفترة الأخيرة، ولا أعتقد أنه الرئيس الأمريكي سيحتمل ذلك. ولكن لا ننسى فرات أيضا الضغوط الداخلية الأمريكية. قبل قليل كان يتحدث الرئيس الأمريكي قبل أن استقل الطائرة الأولى ليذهب ويستقبل جثامين الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأردن قبل عدة أيام. الشعبية في الشارع الأمريكي لهذه الحرب منخفضة جدا جدا، وهذا أمر يحاول أن يلتف عليه الرئيس ترامب. هو يعرف بأن ليس هناك أي شعبية لهذه الحرب، يعرف بأن هذه الحرب لها تداعيات سيئة جدا جدا، ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي، ليس فقط على التضخم في الولايات المتحدة، ولكن أيضا على حظوظ الحزب الجمهوري والمرشحين من الحزب الجمهوري في أن يفوزوا في الانتخابات النصفية. ولذلك هو يريد أن ينهي هذه الحرب بنصر، ولو كان نصر شكلي، ولكن حتى اللحظة لا يستطيع أن يصل إلى هذه النتيجة.
1: محمد القاسم، مختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا.
1: إذن هذا بكل ما يتعلق بالفعل بهذا الموضوع وهذا التحول المتسارع منذ أكثر من 11 يوما بكل ما يتعلق بالملف الإيراني الأمريكي. حتى اللحظة يعني سموتريتش على سبيل المثال يؤكد بأن إسرائيل لن تدخل في هذه الحرب، ولكن هناك من يقول بأنها ربما تكون تصريحات للمباغتة فيما بعد. فبالتالي من المبكر الحسم في هذا الموضوع بكل ما يتعلق بدخول إسرائيل إلى هذه الحرب أو تجدد وتبادل إطلاق الصواريخ بين البلدين. نعود إلى تطبيق ناس. ترامب يتوعد إيران، يقول هجوم في هرمز سيقابل بقصف لطهران. أردوغان يدخل على خط صفقة محمد صلاح، كنا قد ذكرنا قبل قليل هذا العنوان، حيث أوضح التقرير أن أردوغان طلب من رئيس نادي بشكتاش سردال أدالي موافقته بآخر تطورات المفاوضات أو موافاته، يعني أنه يعرف شو عم بصير، لأنه هو مقتنع بأنه لازم يتم

0: جمهور كامل يريد محمد صلاح، نادي بشكتاش بالفعل يعني لم تحسم القضية بعد بما يتعلق بهذا الموضوع، وأيضا في تطبيق ناس بكل ما يتعلق بالتطورات الأخيرة. ترامب يقول الأمريكيون ليسوا ضد الحرب، ولا أحد يريد لإيران أن تحصل على سلاح نووي. هذا من جديد ترامب. وأيضا في تطبيق ناس يمكن متابعة ما حصل اليوم أو ما حصل في الأيام الأخيرة بكل ما يتعلق بالفنان الشعبي جوهر الذي ما زال يخضع للعلاج في المستشفى بعد أن تعرض لإطلاق نار ويخضع للعلاج في مشفى هلال يافي. كنا قد تحدثنا مع ابن جوهر الذي تحدث عما حصل لوالده، وأيضا يعني توجه برسالة إلى المجتمع العربي ضد الجريمة ضد العنف، ويقول يجب أن نفرح وأن نكون شعب ومجتمع مسالم وأن نعيش بسلام وبتآخي. وأيضا في تطبيق ناس لا نريد عربية لرعاية الأطفال. طالبة عربية تكشف لطبعا راديو الناس وبرنامج المنتصف عن تفاصيل تعرضها للعنصرية خلال بحث عن العمل. لنستمع إلى مقالته في حديثها لراديو الناس.
1: عم بنشر على مجموعة معينة على الواتساب اللي مخصصة لرعاية الأطفال، وكان الإشي إن أنا حكيت عن حالي الساعات اللي أنا متفضية فيها. بتوصلني رسالة بعد بنصف ساعة تقريبا من رقم مكتوب فيه بالعبراني أني مكفا شلو يتنو لي عربية لعصوت بيبي ستر زي خلوني برما آخرت. أنا بعث رسالة اللي وصلتني على الجروب، تم محو الرسالة اللي وصلتني من المشرفة على المجموعة وتم إنهاء الإشي اللي صار هون. طبعا هذا الموقف واحد الإشي غير جديد، هذا إحنا بنتعرض له في كل محل، سواء كان بالجامعة سواء كان بأماكن العمل في الشارع، دايما في هاي النظرات أو الكلام اللي إحنا لازم نكفي فيه هويتنا العربية، وإن إحنا ما نحكيش بالعربي وإنه إحنا دايما لازم نحكي باللغة.
0: قدمت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة المركزية في منطقة المركز طلبا غير مسبوق لسحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أمنيين من منطقة الشمال بعد الإدانة بارتكاب مخالفات تتعلق بتقديم المساعدة لحركة حماس خلال فترة الحرب. ينضم إلينا المحامي محمد دحلي المختص في الشؤون القانونية، أهلا بك. إذن سنحاول التواصل مع محمد دحلي من جديد، وذلك لرداءة طبعا هناك مشكلة في التواصل، ولكن إن صح ذلك فسنقوم لاحقا. نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار. ثلاثين سبعة، احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد، تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني، إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
3: قولي لي، وأنت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
4: السير بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير.

التحضير للصف السابع والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

0: قدمت النيابة العامة الإسرائيلية للمحكمة المركزية في منطقة المركز طلبا غير مسبوق لسحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أمنيين. كنا قد تحدثنا عن ذلك قبل الفاصل، نعود ونتحدث عن هذا الموضوع. طبعا كان قد أدينا بارتكاب مخالفات تتعلق بتقديم المساعدة لحركة حماس. حول هذا الموضوع انضم إلينا المحامي محمد داحلة المختص في الشؤون القانونية، أهلا بك.
1: حياتي أخي فرات لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: يا أستاذ محمد، هل تعتبر سابقة هذه الخطوة أم كانت في الماضي؟ بالذات تتحدث عن مواطنين إسرائيليين.
1: حتى الآن لم يتم سحب المواطنة، ولكن نحن نعرف أنه تم تعديل القانون الإسرائيلي قبل سنتين تقريبا من أجل أن يسمح بإمكانية تقديم طلب لسحب المواطنة الإسرائيلية. بالماضي لم يحصل هذا الأمر، قدمت طلبات ولم ينظر بها، حتى الآن لم يكن هنالك حسم في الطلبات التي قدمت، وهذا الآن طلب جديد بعد 7 أكتوبر يقدم للمحكمة بموافقة بنيامين نتنياهو كوزير الداخلية، وبطلب من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارة، والتهمة هي أنه تم إدانتهم بمخالفات أمنية مساعدة حماس. نحن نعرف أخي فرات أنه تم إدانة مواطنين يهود كسر،
0: صحيح،
1: فيما بما
0: مع إيران بالأساس،
1: بما في ذلك جنود من الجيش الإسرائيلي بتهم أمنية ليست أقل خطورة من هذه التهمة، بما في ذلك مساعدة العدو أثناء الحرب، والقصد هناك كان إيران بطبيعة الحال، وفرضت عليهم 4 سنوات من السجن، ولم يفكر أحد بأن يتم تقديم طلب لسحب الجنسية من هؤلاء المواطنين اليهود. وإن دل على شيء يدل على نفس النظرية التي نتحدث عنها دائما، وهي التمييز العرقي والتمييز على أساس القومية، التمييز ضد المواطنين العرب،
0: ما يسمى إفاء في إفاء، الكيل بمكيالين. يعني
1: نعم، الكيل بمكيالين، هذا التعامل. يعني نحن نعرف أنه حتى من قتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تم انتخابه من قبل المواطنين في إسرائيل، يقال عمير، لم تسحب مواطنته. قدمت طلبات في حينها لوزير الداخلية لتسحب مواطنته، الوزير رفض. قدمت التماسات ضد قرار الوزير للمحكمة العليا الإسرائيلية، والمحكمة العليا الإسرائيلية تحدثت بلغة عالية جدا ولغة حقوق الإنسان، ولغة تتحدث عن أهمية المواطنة، وأنه من يقوم بمخالفة جنائية أو أمنية مهما كانت خطورتها، العقوبة هي العقوبة المفروضة بجانب هذه المخالفة في سجل القوانين، ولكن يجب ألا تضاف على هذه العقوبة عملية سحب المواطنة، لأن المواطنة هي أساس الأمر. المواطنة هي ما يربط الإنسان بالمكان، والمواطنة هي ليست منا تعطى لأي كان. العرب الفلسطينيون في داخل إسرائيل هم مواطنون لأنهم ولدوا هنا أبا عن جد، ولأن تاريخهم هنا ووجودون هنا منذ مئات السنين، وبالتالي المواطنة لا تسحب. الأنظمة التي تسحب المواطنة هي أنظمة ديكتاتورية معروفة بديكتاتوريتها، ولذلك أن يدعي النظام الحكم في البلاد على أنه نظام حكم ديمقراطي وفي نفس الوقت يمكن من سحب هذه المواطنة للمواطنين العرب الفلسطينيين فقط، هذا أكبر دليل على نظام الفوقية اليهودية وعلى نظام العنصري.
0: طب أستاذ محمد، هذه الموازنة التي تحدثت عنها، إن كان يقال أمير أو كل من أدين أو اعتقل أو اشتبه به بالتعاون مع إيران من المجتمع اليهودي من العسكر وغير ذلك، هل يمكن الذهاب مع هذه الموازنة أو هذا التوازن إلى المحكمة؟
1: يعني سيتم بطبيعة الحال استعمال هذه المقاربة من قبل طاقم الدفاع الذي يمثل هذين الشابين، ولكن المشكلة بالعادة تكمن أخي فرات في النص القانوني، بمعنى أن النص القانوني عندما تعدل الكنيست القانوني

0: قوانين من أجل يعني من أجل المس بحقوق المواطنين العرب، يكون النص وإن كان ملتويا في بعض الحالات يكون النص معد خصيصا ضد المواطنين العرب، بحيث مثلا يكون الحديث عن أشخاص يعملون هذه الأفعال بهدف المس بالدولة كدولة يهودية أو ما إلى ذلك، وبالتالي يقومون بنعت هذه الصفة فقط للمواطنين بخلاف المواطنين اليهودي. قد يخطئ المواطن اليهودي، قد يضل الطريق المواطن اليهودي، قد يجتاز خطا أحمر، ولكنه لا يفعل ذلك من أجل تقويض دولة إسرائيل، وهذا هذه التهمة قد يعني يرموها تجاه المواطنين العرب الذين يتم إدانتهم بمثل هذه المخالفات. إذن المشكلة الأساسية هي في النص القانوني. النص القانوني هو بنفسه يميز ضد المواطنين العرب، وهو أصلا نعد خصيصا ضد المواطنين العرب، وهذا يعني يذكر بعض الشيء أيضا بالقضايا المتعلقة بقانون الإعدام يعني أو عقوبة الإعدام. هنالك أيضا هذه العقوبة فصلت بالقانون الذي تم تعديله لكي يتم فرضها فقط على العرب وعلى الفلسطينيين ولا يتم فرضها على اليهود، ولكن برأيي يجب استعمال هذه المقاربات ويجب استعمال هذه الحالات في إطار المرافعات، خاصة وأنه حتى الآن لم يتم سحب هذه المواطنة من المواطنين العرب في الماضي.
1: المحامي محمد دحية المختص في الشؤون القانونية، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لكم.
1: الآن إلى هذه الأصوات، وهي صور أيضا نشرت عبر الشبكات وفي تطبيق ناس. ينضم إلينا المحامي وائل دروشن، بلدة إكسال، كان متواجدا في القدس و هذا الذي حصل مع بن غفير. أهلا بك أستاذ وائل.
2: أهلا بك أخ فرات، مساء الخير.
1: هي زيارة ولا أنت تقطن في القدس؟
2: لا مش زيارة، أنا بشتغل في القدس، أنا محامي ومكتبي في القدس.
1: متواجد في القدس؟
2: نعم.
1: بقول لك لأبوي ولأمي
2: هيك على رأيه،
1: هو هيك بقول. بس أنت رديت عليه؟
2: طبعا رديت عليه، قلت له يعني احنا بنتجول لحالك بدون حراسه، انت طلع قديش حواليك، هذا بجد انه هذا
1: هي كانت بارزه على فكره، هذا التوجه كان جدا
2: هذا المكان مش لك بعدين، ولو انه حاول لصفقه انه اذا سمعت التسجيل انه عشان انا يهودي وانا ما كنتش عشان انت يهودي،
1: قلت له صحيح
2: انا قلت له هذا المكان مش لك كمحتل مش كيهودي، في فرق كبير، بس هو تعرف بده يحاول يعني يصطاد بالمي العكري، وتعرف جوله استفزازيه وجوله عشان بس يجمع اصوات وهيك كذا، ف فالمنظر يعني منظر يعني المنظر استفزني صراحة، هذا اللي خلاني يعني أنا أوجه له الحكي وأقول له يعني من أجل ماذا هذه المسرحية الأزلية التي يعني تقوم بها؟ هذا الشيء استفزه، وتعرف كل الحقد اللي بداخله طلعه، تعرف بلش بالتهديد أني أزرقك تخميك،
1: ولكن أنت كملت معه، ما همك تهديده؟
2: لا أنا قلت له مش راح، قلت له أنت لن تستطيع، وإن شاء الله في أكتوبر سوف يعني نطردك من الكنيسة، والقصد من الحكومة يعني إنه هو ما يكونش في الحكومة.
1: وقال لك حاولت بالماضي وما نجحت وراح أظل.
2: طيب نشوف الانتصار بأكتوبر الانتخابات جاي وشوف.
1: أستاذ وائل، واضح ما يقوم به بن غفير من استفزاز للمجتمع العربي للعرب في كل مكان، هل برأيك بالفعل المجتمع العربي واع لهذه الدرجة بأنه يجب أن يخرج ويصوت لكي لا تكون مثل أو مثل هذا المشهد لا يكون في يومياتنا وحياتنا؟
2: يعني بعد عشنا 4 سنين مع مثل هيك حكومة، يعني إذا المجتمعنا ما وصلش إلى وعي كافي إنه يعني لازم نطلع ولازم نصوت، لازم نعبر عن صوتنا وعن رأينا ونشارك بهاي الدول بهاي بالانتخابات بشكل فعال ومؤثر، فيعني أنا مش عارف شو بدي أحكي، يعني إحنا لازم نكون على قدر وعي، يعني بعد اللي يعني بال4 سنين اللي مرت علينا، يعني 4 سنوات أصعب من العجاف.
1: وبكل ما يتعلق ب يعني حينما تعاملت وأنت يعني رديت على توجهه، هل كان محاولة المضايقة من الشرطة من رجال الأمن لإلك؟
2: المحاولة كانت كانت هي بالأكثر لاحقا يعني عندما غادرت وتابعني رجل من الشرطة وطلب هويتي وقام بتصوير الهوية. فهذا يعني نوع من ممارسة الضغط النفسي عليك يعني. طبعا أنا محاط يعني كنت محاط ب يعني الكثير من رجال الشرطة، أما يعني شعرت بنوع ما من الضغط النفسي، ولكن يعني جمعت قوي ويعني ردت عليه بما يستحق وأجبته بما يستحق. يعني
1: من يستمع إلينا وإلى هذا البث من مجتمعنا العربي ماذا تقول له أستاذ وائل؟
2: أنا أدعو مجتمعنا بشكل يعني بشكل لا لبس فيه، أنه في أكتوبر عليهم أن يخرجوا للتصويت، لا يهمني لمن. أما يعني إحنا عندنا مجتمع عربي، في عندنا المشتركة وهي حزب عربي، صوتوا لقوائمكم العربية، أنا أدعوهم للتصويت وبشدة.
1: ونحن سنتابع. شكرا لك محامي وائل دراوشة بلدة كسال.
2: شكرا لك،
1: شكرا عزيزي، شكرا،
2: سلامك.
1: ربما نستمع الأصوات من جديد وكيف واجه المحامي وائل دراوشة بلدة كسال بن كبير في القدس.
3: شلي شل أبا شلي شلي إما شلي ואני בא לבית כאן ואתה בקצב הזה גם נזרוק אותך מכאן. תזכור מה שאני אומר לך, אני אזרוק אותך. אתה הראשון שאני אזרוק אותך. אתה לא תגיד שזה לא הבית שלי בגלל שאני יהודי. זה הבית שלי וזה המדינה שלי. אתה יכול להיות כאן, אתה יכול לחיות כאן, זה בסדר. מי שרוצה לחיות כאן בצורה בצורה בשלום, אני חבר שלום.
1: ونذهب الآن إلى هذا الملف، إلى هذه القضية التي نكشف عنها لأول مرة، تتعلق بقصص النصب والاحتيال، وهي كثيرة للأسف الشديد في الآونة الأخيرة في مجتمعنا العربي. ونتحدث عن طريقة لكسب الود مع الشبان بالأساس من أجل فرص عمل من البيت، ولكن يتضح لاحقا بأنه لا عمل ولا مال ولا شيء آخر سوى سحب الأموال من الشخص أو أي شخص يتوجه أو يقع في فخ هذه العصابة. معنا شاب من منطقة الشمال وقع في فخ هذه العصابة، أهلا بك.
4: الله يسعدك.
1: ما الذي حصل؟ شو اللي صار معك؟
4: كان في مدعاة بالإنستجرام من شغل من البيت، إذا تربح 300 أو 400 أو 500 دولار باليوم. فتت على الكشور اللي هو بالإنستجرام، فتح عندي صفحة بالواتساب، بلشنا نحكي صرت كأنه واحد من سنغافورة، كل المهم من سنغافورة، وعندها شركة سكاي سكينر، إشي يعني زي كأنه لسكاي سكينر هيك على أطار الأوتيلات، بس هو مش أطار أوتيلات.
1: وانت ما شكيت لما فهمت إنه يعني الحديث على ناس من بريت البلاد؟
4: على ناس من بريت البلاد، بس اللي هي أكتر زي كمان بيشتغلوا هون في بالبلاد معهم، يعني مع نفس الشخص اللي هو من بريت البلاد زي عصابي.
1: وانت حكوا معك ناس من هون من البلاد؟
4: انا حكوا معي طبعا كمان بعديها ناس من البلاد هون، بعد ما صارت شوي الامور اكتر استعمق حكوا معي ناس هون من البلاد.
1: طب حكينا التفاصيل، انت عبيت التفاصيل في الرابط؟
4: عبيت التفاصيل بالرابط، فتح صفحة انطتني زي نوع اسمها بتفوت على اطار معين، بفتح لك اطار اللي هو زي دروج ميلونوت سكام.
1: نعم.
4: اللي هو يعني زي هسباء، او انه هو زي مثلا كيف بدي احكي لك اياه، يعني زي كأنه بالضبط بيشبه بتاع الاوتيلات، بعطيكوا بعلوت تعملها من 1 لـ50، بتبلش تكبس مثلا 1، 2، 3، مثلا بصير ربح دولار، نص دولار، 3 دولار، 4 دولار. اول من سماع معها شو هو اللي هو واحد الشخص، بس هو متحزيله وحده، اللي هي ايلي شيء صوره تايلانديه او فلبينيه بتكون نايمه من سنغافوره. باول يوم شغل معها تنطيق الاشياء خفيفه، يعني اللي شيء بسيط. ثاني يوم وثالث يوم ببلش طبعا تحت قسم شغل، كالبدايه تحت قسم شغل. المرة الثانية والثالثة بلشت تصعب، المرة الثالثة بلشت مثلا على نمرة 37 مثلا ربح عالي، لازم تشتري USDT، هيك انه بيقولونها USDT ايش عامل شكل، مثلا لنفرض لازم المبلغ يكون الربح تبعه لنفرض 15,000 دولار، بس لازم تفكيد 2,000 دولار، تنطيق نمرة حدا من البلاد اللي هو تقدر تشتري منه دولارات وتتواصل معه، بيحكي معك بالانجليزي كأنه واحد من بريت البلاد.
1: نعم.
4: بس يخلص مثلا لنفرض انه هو من بريت البلاد وكل شيء تمام وكل شيء هيك، بتشتري منه مثلا بالتفكيد المصاري بالحساب التنطيق زي نوع كشور معين،
1: بتحط المصاري
4: بتشوف هي بتشوف انه انت سكبت 2000 دولار، توصل لمرحلة 49 أو 50 اللي هي قبل المرحلة النهائية.
1: قديش يعني سحبوا منك مصاري؟
4: يعني هي من لحد 50 لحد 50.

0: بعلوت مثلا من 1 لـ50 الدروج.
1: وانتوا قد ايش سحبوا منك مصاري؟
0: يعني بنقدر نقول مراحل من مرحله اولى لمرحله 50 صح؟
1: نعم. قد ايش سحبوا منك مصاري؟
0: من بنات الخراب بعثت لي زي نوع تشور على الانترنت فتحته انسحب مني من بنك بعليم 11140 بعبرة. هاي بدون ما اعرف. ثاني شيء على كرتيس اشراي انسحب مني 270 دولار اول مرة وثاني مرة 860 دولار اللي هي بعد ما حكيت مع شركة ناكس قالوا لي انه هاي العسكان عاملة الكييف يعني بروسيا. لحد هون واضح؟
1: واضح نعم
0: واضح. بعد ما بلشت اتعمق وكشفتها وكل شيء وكذا وإيش صارت تهديدات وانه انا بضحك على ناس كثيرة وانا بشتغل بعض الشغل وطلعت من الناس 300,000 دولار وبعدني رح اطلع ويعني صارت تحكي حكي اللي هو مش حلو. بس انا بعد ما الخراف يعني تعمق اكثر بعتت لي صورة وهي قاعدة بباب مع يعني يطلع مش ولا شيء تيكا بس من البوت عرفت انه هو شاب.
1: وتشكيت بالشرطة؟
0: ايه ما هو انا بعد ما انه قلت لها انه رح اتشكل الشرطة وقف حد مطور انا مروح من الشغل ورفع بس النظارات وكليت نسالف نوت لمشترى يعني تهديد رسمي.
1: بس وكيف عرف وين انت وشو بتساوي
0: انا هذا اللي مش عارفه يعني كل التفاصيل هاي بعدني مش عارفها كيف نعرف كيف انا ومين انا وكل شيء
1: وقف حدك وهددك؟
0: وقف حد بالسيارة بالضبط. انا مشكل الشباك النزل الشباك مطور ورفع المطارات وكان يتناسل السنوات لمشترى.
1: هو يعني مش من المجتمع العربي؟
0: هو روسي حكي روسي.
1: وانت مش ناوي
0: مثل ما اتضح لي بعدين بعد ما هي تاني يوم ضحكت الصبحيات وفتحت وقالت لي يعني انه كيف كان التهديد قالت لي اطمن انه عنا ملان من اسرائيل بيشتغلوا معاي واحنا ريشة كبير كبير كبير كبير
1: هون بالبلاد
0: ملان
1: واللي
0: عملوا لي
1: البحث عن الناس للنصب.
0: سامحني اقطع انه اللي عملوا لي استعمى عبراء زي بالبيت مبين اساميهم اشي روسي اشي من الدروم اشي بعرفش اسمه غريب اشي نير واحد يهودي يعني واتضح بعد ما حكيت مع لنير انه بعد ما طلب نمرته من البيت اتضح انه هو وقعان كمان ب 17 على الشيك وضحك عليه.
1: يعني في كثير ناس وقع
0: وصبية من ام الفحام ماخذين منها 12,000 شيكل نفس الاشي وشاب من ترشيحة نفس الاشي ماخذين منه حوالي يمكن 21,000 شيكل بهاي التحويلات.
1: الاشي خطير.
0: وحكيت مع اثار معين اللي هو تعال هنا قوة اسرائيل.
1: نعم.
0: قاعد يحكي لي انه الاشي صار يتكرر عدة اشخاص ملان يعني عنده شكاوي على هذا الاشي وهو عم بحاول انه يحسوم هذا الاثار انه ما يشتغلش باسرائيل هون يحسوم. فبعد ما حكيت لها انه انا راح احسوم الاطار تبعك ومش راح تشتغل هون باسرائيل ومش راح هيك قالت لي ولا حدا من شرطة اسرائيل بيقدر يعمل معي شيء انا شغاله وراح اضل اشتغل وراح اضل اضحك عليكم وانتم اسرائيليه اغبياء وانتم يعني حكي اللي هو مش لايق.
1: طيب اول شيء شكرا
0: اعمل حسم على النمره اللي بعثت لي منها استنك بعضها رجعت بعثت لي من نمرة تانية وقالت لي عندي 500 نمرة واتساب شغالات اللي هن فيرتوالين يعني ولا حدا بقدر يعرف عني شيء.
1: اشي خطير جدا.
0: قالت لي كل شرطة اسرائيل تقدر تعرف عني ولا اشي ولا انا وين موجودة ولا يعني
1: ايه شرطة اسرائيل تتحل مشاكل العام. طيب احنا رح نتابع نشكرك على التوجه ونتأمل انه في يكون هناك يعني تحرك من الشرطة ويسمعوا هذا البث او شخصيات المسؤولة على اساس انه ما تتكرر مع ناس ثاني. وانا باعتقادي انه اجل وقت انك تتشكى لانه يعني مثل
0: انا بفكر هذا الوقت اللي لازمه.
1: يعطيك العافية. جاز مشرف الآن للطفلة ناتالي بحوث البالغة من عمر 12 عاما من مدينة شفا عمر بعد الفوز ببطولة البلاد للشطرنج الكلاسيكي. وانضم إلينا أماني بحوث والدة الطفلة ناتالي وأيضا ناتالي معنا. أهلا بكما.
2: مرحبا يعطيك العافية.
1: أهلا. نبلش مع ناتالي وما ناتالي معنا؟
2: نتالي معاك بس ما نعملكو تصحيح صغير انه نتالي 11 سنة هي كانت ببطولة لحديت 12 لانه في اشي جميل. مهم من وراء بس هي نتالي معك.
1: جميل جميل. يلا نحكي مع نتالي شو شعورها بعد هذا الفوز. مرحبا نتالي.
3: مرحبا.
1: كيف شعورك؟ خرفينا عن شعورك بالفوز بالبطولة.

0: مبسوطة عشان صرت مركز أول، لأنه كنت تعبت كتير عشان أخذ مركز أول.
1: جميل جدا أخت أماني، يعني واضح من بحاجة لدعم الأهل من أجل أن نصل إلى هذه المرحلة من الإنجازات.
2: أكيد أكيد بحاجة لدعم. يعني نتالي بقول لك أنا ليش شددت على الجيل إنها 11 سنة بهاي البطولة. لما فاتت عليها نتالي هي كانت من ناحية مراتب هي كانت الخامسة، فكان في فوقها كمان 4 بنات اللي هن أقوى منها من ناحية تصنيف. يعني نتالي كانت معها 1540، كان في بنات غاد 1680، فهن أعلى منها بالتصنيف وكمان أعلى منها بالعمر. فلما بلشت هاي المباراة إحنا ما كنا متوقعين، قلنا يا الرابعة يا ما بتخدش إشي، بس إنها تأخذ الأولى هذا كان مفاجئ للكل، إن كان من الإيجود وإن كان منا إحنا كأهل. يعني هي تفوقت على نفسها نتالي، حتى مدربها قال إنه صار في إشي في هاي البطولة اللي هو شافه فجأة في البطولة. فالتعب هو كان إنه طبعاً بدك تاخدها مباريات، هي بتلعب بليجوس وهي مرتين بالجمعة إحنا بناخدها دروس شطرنج، وفي كتير طبعاً دعم مادي ودعم زي ما بقوله معنوي وكمان مجهود. يعني أنا مرات بعد شغلي بأخذها على الخدارة، أبوها بهاي البطولة أخذ يعني إجازة اللي يروح ويجي معها 7 أيام على تل أبيب على بار إيلان الجامعة، وكان في أيامات اللي تلعب لعبتين بنفس النهار، فعمليا تبلش لعبة على 11 تخلصها قريب 2:30 وتبلش لعبة وراها على 4 اللي تخلص على 8 بالليل وغير السفر.
1: جميل ناتالي، شو شعور الإنسان الطفل الكبير لما يقعد على لوحة الشطرنج؟ شو اللي بميز لوحة الشطرنج؟ شو بتعمل لعقل الإنسان؟
0: إنه بتصير إنه تحس إنه أنا مثلاً بركز أكثر، بصير فيه تركيز. يعني بحس حالي إنه مثلاً بلعب 5 ساعات بحس إنه أنا لسه عم بلعب، بحس زي كأنه لسه بلشت من أول 3 دقايق.
1: جميل، وأكيد بيشتغل على خلايا المخ.
0: أكيد.
1: طيب نتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نعمل معك مقابلات مع بطولات قريبة قادمة. نشكرك أماني بحوث والدة الطفلة وأيضا نتالي البطلة، وبالتوفيق.
0: شكرا كثير، الله يسعدك.
1: ونهدي نتالي والدة نتالي أيضا هذه الأغنية. شكرا لكما.
0: شكرا.

بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، وتأمل دائما نأتي بهذه القصص، قصص النجاح من مجتمعنا العربي. في التحرير طاهر يونس، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، علي نصار ودانا أبو بكر بيشتغلوا أنه أنتوا تشوفوا دائما عبر الشبكات الاجتماعية كل ما يحصل في نيو ميديا وتطبيق ناس. مرام عود، إلى اللقاء.

0: أم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاه صليبة،
7: خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا رسميا أنها لم تستكمل تشريع قانون تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر بسبب انتهاء الدورة البرلمانية قبل إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة. طلبت الحكومة من المحكمة عدم التدخل في القضية، معتبرة أن طريقة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر باتت موضع خلاف سياسي بين الأحزاب المتنافسة في الانتخابات. أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تحذيرا لرعاياها في إسرائيل على خلفية ما وصفته بتصاعد أعمال العنف المرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة، خصوصا في مناطق من تل أبيب ويافا وهرتسلية. دعت السفارة رعاياها إلى توخي الحذر، لا سيما في المناطق التجارية في ساعة المساء. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 12 قتيلا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم شخص توفي متأثرا بجراح سابقة، إضافة إلى تسجيل 12 إصابة جديدة. أضافت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي إن الحركة تواصل تحركاتها بشأن غزة والضفة الغربية والقدس والأسرة. أضاف الحي أن وقف الهجمات الإسرائيلية بشكل كامل يتصدر أولويات الحركة، مؤكدا مواصلة العمل بالنهج والخطوات ذاتها. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده ستستضيف في 4 آب المقبل جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. قال تاياني أن الجولة السابقة التي عقدت في روما الأسبوع الماضي أحرزت تقدما في تحديد المناطق التجريبية الأولية. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، معلنا أن الولايات المتحدة سترد على كل هجوم إيراني يستهدف سفنا في مضيق هرمز، سواء بالصواريخ أو الطائرات المسيرة أو غيرها. قال ترامب أن الرد سيكون بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء مقابل كل هجوم، بما في ذلك منشآت تقع بالقرب من طهران أو داخلها. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة لم يتوقف خلال الحرب، وأن الهجمات لم تنجح في تدمير القدرات الصاروخية والنووية الإيرانية. أضاف أن القوات

0: عادية لم تتمكن من السيطرة على مضيق هرمز أو احتلال الجزر الاستراتيجية والاستيلاء على الموارد النفطية، مؤكدا أن استراتيجية طهران تتمثل بإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة. أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران شركات الطيران بعدم التحليق في المجال الجوي الأردني بسبب تدهور الوضع الأمني وتصاعد العمليات العسكرية. كانت الوكالة قد أوصت بالفعل بتجنب أجواء البحرين والكويت وقطر والإمارات وإيران والعراق ولبنان. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الهجمات والتهديدات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدا أن الأنشطة النووية الإيرانية أبلغت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أضاف أن التركيز الأمريكي على منطقة كولانغ التي قال أنها لا تشهد نشاطا نوويا يستخدم ذريعة للعدوان، مشددا على استعداد إيران لمواجهة أي هجوم أو انتهاك لسيادتها. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا، أما غدا فيبقى الجو حارا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، وحارا ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
2: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
3: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
4: وبعد عام عادت نقود التي كانت في المحفظه.
5: الحمد لله رجعوا. بعد سنه الصراحه انا كنت ناس الموضوع، فجاه بيصلني على البريد مكتوب من الشرطه، قلت يا ساتر شو فيه. قلت انه الحمد لله لما انت بتطالب حقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لك وللطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
6: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
5: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
6: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
7: والله بعلم مهندسي بألمانيا.
6: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
7: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: تكونوا بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
4: خاضع لشروط الحملة.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.

0: رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر إيتذكرة. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح متوسطة أثر جريمة عنف في مدينة أم الفحم، وقدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولية قبل نقله إلى مستشفى عمك في العفولي بحالة متوسطة أثر إصابات النفيذة. أصيب شاب في 22 من عمره بجروح متوسطة أثر جريمة عنف في مدينة عرابي، وقدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولية قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال العلاج. أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا رسمياً أنها لم تستكمل تشريع قانون تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر بسبب انتهاء الدورة البرلمانية قبل إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة. طلبت الحكومة من المحكمة عدم التدخل في القضية، معتبرة أن طريقة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر باتت موضع خلاف سياسي بين الأحزاب المتنافسة في الانتخابات. أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تحذيرا لرعاياها في إسرائيل على خلفية ما وصفته بتصاعد أعمال العنف المرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة، خصوصا في مناطق من تل أبيب ويافا وهرتسلية، ودعت السفارة رعاياها إلى توخي الحذر لا سيما في المناطق التجارية في ساعات المساء. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي أن الحركة ستواصل تحركاتها بشأن غزة والضفة الغربية والقدس والأسرة. أضاف الحي أن وقف الهجمات الإسرائيلية بشكل كامل يتصدر أولويات الحركة، مؤكدا مواصلة العمل بالنهج والخطوات ذاتها. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده ستستضيف في 4 آب المقبل جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. قال تاياني أن الجولة السابقة التي عقدت في روما الأسبوع الماضي أحرزت تقدما في تحديد المناطق التجريبية الأولية. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، معلنا أن الولايات المتحدة سترد على كل هجوم إيراني يستهدف سفنا في مضيق هرمز سواء بالصواريخ أو الطائرات المسيرة أو غيرها. قال ترامب أن الرد سيكون بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء مقابل كل هجوم، بما في ذلك منشآت تقع بالقرب من طهران أو داخلها. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة لم يتوقف خلال الحرب، وأن الهجمات لم تنجح في تدمير القدرات الصاروخية والنووية الإيرانية. وأضاف أن القوات المعادية لم تتمكن من السيطرة على مضيق هرمز واحتلال الجزر الاستراتيجية والاستيلاء على الموارد النفطية، مؤكدا أن استراتيجية طهران تتمثل بإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة. أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران شركات الطيران بعدم التحليق في المجال الجوي الأردني بسبب تدهور الوضع الأمني وتصاعد العمليات العسكرية. وكانت الوكالة قد أوصت بالفعل بتجنب أجواء البحرين والكويت وقطر والإمارات وإيران والعراق

0: ولبنان. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الهجمات والتهديدات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، مؤكداً أن الأنشطة النووية الإيرانية أبلغت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن التركيز الأمريكي على منطقة كولانغ التي قال إنها لا تشهد نشاطاً نووياً يستخدم ذريعة للعدوان، مشدداً على استعداد إيران لمواجهة أي هجوم أو انتهاك لسيادتها. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا، أما غدا فيبقى الجو حارا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، وحارا ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. أنتم تستمعون إلى برنامج

0: أهلا أهلا أهلا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. نحن في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. إذن إسبانيا تسقط الأرجنتين وتتربع على عرش العالم، إذن ولكن نحن لن نطرق باب الرياضة، سنطرق باب التاريخ، العلاقة الإسبانية الأندلسية العربية في هذا المحور. لهيك نحاول قدر المستطاع أن نقول لماذا يعني كل هذا التأييد لإسبانيا كان في المجتمعات العربية في العالم العربي. هل هي السياسة فقط أم التاريخ؟ العقيدة الإيرانية كيف تشكلت وإلى أين تتجه في هذه المرحلة تحديدا؟ ما يحدث الآن من تصعيد على جميع الجبهات، وأيضا الولايات المتحدة تقصف في إيران، إيران تقصف القواعد الأمريكية في عدة دول العربية، وهنالك من يقول بأن هذا نابع من العقيدة الإيرانية. الكثيرون يتحدثون عن العقيدة، القليلون يعرفون ما المقصود بهذا الموضوع، وعن جد قديش هذه العقيدة تؤثر على السير السياسي في الجمهورية الإسلامية. إذن بوتين في عين العاصفة، أزمات داخلية وصراعات حول النفوذ العالم، ولكن هنالك أيضا جوانب إيجابية يعيشها القيصر كما يرغب محبوه أن يسمونه في روسيا. سنتوقف أيضا عند هذا الملف. ورئيس للوزراء جديد في بريطانيا هو السابع خلال 10 سنوات، سنتوقف من هو إندي بيرنهام الذي أقسم يمين الولاء ودخل إلى داونينج 10 مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا. إذن بتوقيت العالم يأتيكم في راديو الناس، نبحث فيه فقط القضايا الدولية داخل الحدود. الشباب قايمين بالواجب، نحن هذا البرنامج يعني أكثر نشدد على القضايا العابرة للحدود. بروفيسور مصطفى كبهة، صباح الخير، مرحبا.
1: صباح الخير.
0: يعني بداية تبعت طبعا اللعبة الإسبانية الأرجنتينية، ولكن هاي المرة احنا بدنا نروح إلى ما بعد كرة القدم أو ما قبل كرة القدم، يعني العلاقة الإسبانية العربية. هيك خلينا لما نيجي نحكي عن هذا العنوان الكبير، من وين ممكن نبلش؟
1: يعني احنا سنتحدث عن ذلك ونتحدث عن كرة القدم أيضا، يعني لدينا ما يقال في موضوع كرة القدم تاريخيا في العلاقات الإسبانية العربية وخاصة الإسبانية المغربية.

0: الحقيقة بأنه هناك جملة من الأمور مفروض توضيحها. يعني في الذاكرة العربية الإسلامية نحن نتعامل مع كل شبه الجزيرة الإيبيرية بأنها الأندلس. ولكن بالنسبة لإسبانيا، الأندلس هي جنوب إسبانيا اليوم، منطقة غرناطة وإشبيليا وهذا فلهذا السبب يعني عندما نستعمل المصطلح يجب أن نكون حذرين بأن مصطلح الأندلس عند العرب يضم البرتغال أيضا.
1: أوكي، هذا لفت جميل، لأنه الآن يعني لمن يريد السياحة أيضا في إسبانيا بيكون طالع على الأندلس، وهنالك من يعتقد الأندلس هي كل إسبانيا ومحيطها.
0: صحيح بالنسبة للمفهوم العربي الإسلامي، الأندلس هي كل الجزيرة الإيبيرية.
1: صحيح،
0: كل الجزيرة الإيبيرية. والقضية الثانية بأنه هناك يعني في القرن الخامس عشر الصراع بين الشرق والغرب بين الإمبراطوريات كان نتيجته 1-1 بلغة كرة القدم.
1: بمعنى
0: إنه الغرب فقد القسطنطينية اسطنبول 1452، والشرق فقد غرناطة آخر معاقل العرب والمسلمين بالأندلس عام 1492. وطبعا هناك أسئلة كثيرة، لماذا لم يهب العثمانيون لمساعدة بني الأحمر في غرناطة، والاجتهادات رغم أنه كان هناك محاولات من شمال أفريقيا الموحدين والمرابطين لإنقاذ الأندلس، وفشلت، حتى أنه الأندلسيين قاموا بقتل قائدي الحملتين يوسف بن تشفين بن تومرت. القضية تبدأ هناك. فالذاكرة هي ذاكرة ليست بسيطة، خاصة بعد محاكم التفتيش
1: اسم مشهور طبعا،
0: التي امتدت حتى بمعنى تنصير من بقي هناك من المسلمين واليهود باختصار شديد، تنصيرهم بالقوة. ولكن بقي الكثير من سكان الجبال وخاصة جنوب إسبانيا على دينهم متخفين، من عرفوا باسم الموريسكيين. والكثير من سكان الأندلس انتقلوا إلى شمال أفريقيا وحتى إلى بلادنا، يعني لدينا أيضا ناس وفدوا من هناك وإلى بلاد الشام ودمشق، والقصة يعني يطول شرحها كثيرا، وخاصة اليهود، يعني يهود اللادينو اللي بسموهم
1: سامختيت.
0: ماذا نقصد سامختيت؟ يعني سفردي طهور سامختيت. هذولا يعني الدولة العثمانية استقبلتهم في شمال أفريقيا وكذلك في بلاد الشام والبلقان، ومن جلس في البلقان ومنطقة اليونان أطلق عليهم اللادينو، وهم يتحدثون لغة خاصة اسمها لغة اللادينو، هم بالأصل أندلسيون. الآن مع الوقت العملية هيك الذاكرة غيبت، والأندلس غيبت عن الذاكرة الشرقية، إلى أن كان بداية القرن العشرين هناك من كتب مسرحية عن سقوط الأندلس ومثلت في مصر. وبعد ذلك طه حسين اهتم بالموضوع وأنشأ مركز الدراسات الأندلسية في مدريد، وهذا بعث من جديد الذاكرة الأندلسية إلى الأذهان،
1: عاد إلى مشهد الثقافي بالأساس كمان
0: طبعا، وبالتحديد أيضا أثناء فترة حكم فرانكو الفاشستية لإسبانيا. يعني الآن بعد تحرر إسبانيا من حكم فرانكو في 76 وإلغاء القيود، الموريسكيون بدأوا يظهرون ويظهرون دينهم وثقافتهم وكل هذه الأمور، وكل الثقافة التي نعرفها أصبحت ملكا عاما للشعب الإسباني. الآن التعاطف والتساهل الذي أظهر من ورث فرانكو من الإسبان فتح جسور جديدة من التعاون والتفاهم والمصالحة التاريخية الحقيقة. يعني
1: كيف كان أثر هاي المصالحة التاريخية؟ كيف يعني شو
0: يعني بدأ تجلياتها؟ المهاجرون من شمال أفريقيا يدخلون إلى إسبانيا.

0: تنازلت عن أجزاء كانت مقتطعتها من المغرب تطوان وغيرها، بقي جزيرة سبتة وجزيرة ليلى حتى الآن، ولكن معظم المساحات نزلت عنها. يعني أنت، لنعود إلى كرة القدم قليلا، أنت تعرف بأنه كان هناك فريق، اليوم في فريق طبعا أتلتيكو تطوان كان يلعب في الليغا الإسبانية، لعب في الليغا الإسبانية وصعد إلى الدرجة الأولى، الليغا درجة الأولى سنة في موسم 1951-1952، وقارع ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو بلباو والفرق الكبيرة. الآن هذا كان هناك شيء مهم جدا في فترة فرانكو والفترة الفاشية، ما كان يسمح لهؤلاء بالحصول على الجنسية الإسبانية، لهذا السبب لم يلعبوا في المنتخب الإسباني.
1: أوكي.
0: إذا أردت يعني شيئا من الانفتاح، نستطيع أن نرى ذلك، إنه منير الحدادي كان أول مغربي يلعب في منتخب إسبانيا عام 2014، تخيل. ولحقه الآن الأمين يامال، اللي هو الآن النجم الأول للمنتخب الإسباني. نعم، علما أن هناك مجموعة من اللاعبين المغاربة الذين كانوا يستطيعون الانضمام لمنتخب إسبانيا، ولكن فضلوا المغرب، وعلى رأسهم أشرف حكيمي
1: طبعا
0: وبراهيم دياس وعبد الصمد الزلزولي، هؤلاء اللي هم اليوم نجوم منتخب المغرب، كان بإمكانهم أن يلعبوا طبعاً بجانب اليمين يامال. هذه المصالحة نجدها أيضا في إنه العرض في الآثار، الكتابات على الآثار الأندلسية، التنقيب وإظهار الآثار الإسلامية والمقابر والمساجد والمقامات وكل هذه الأمور، التعامل بتعاطف كبير مع الأدب الأندلسي والثقافة الأندلسية والمساهمات لعلماء الأندلس. يعني تخيل لفترة طويلة ابن رشد كان يكتب بالحضارة الإسبانية أبيروس، وابن سينا كان يكتب أبينوس.
1: نوع من الاعتراف والتبادل الثقافي والفكري بشكل كبير، عمليا تحولت
0: العلاقة. أعيد لهؤلاء أسماءهم ولابن خلدون اعتباراتهم، ويعني في طليطلة هناك رأيت في جامعة طليطلة، كنت هناك قبل 3 سنوات أو 4 سنوات لا أكثر، رأيت تماثيل لعلماء طليطلة في فترة عزها ريليون توليدو.
1: هذا ليس مألوفا بروفيسور، يعني انه عمليا احنا بنحكي على فترة اللي كان فيه هنالك، يعني الاندلس كانت تحت حكم الاسلام، وكأنه فيه هنالك صارت فيه مصالحة نوعا ما، وهي مصالحة مش مألوفة عادة في التاريخ.
0: لا، يجب ان نؤكد برضو هنا خطأ، يعني بقولوا الحكم كان حكما عربيا امويا، مهم جدا ان نذكر. ومع الوقت صار اختلاط، يعني إسبانيا أصبحت مكونة من 3 عينات، العرب الذين كانوا يحرصون على أصلهم العربي، يعني انتبه ابن خلدون كان يكتب عبد الرحمن ابن خلدون الحضرمي، يعني هو من حضرموت، نصبه العربي مهم جدا بالنسبة له. وهناك الإسبان، وهناك طبقة بدأت بالاتساع وأصبحت الطبقة الغالبة اسمها طبقة المولدين. طبقة المولدين هم عمليا مصاهرة بين رجل عربي وامرأة إسبانية، أو العكس، رجل إسباني وامرأة عربية، وكان يجمعهم الإسلام. وهذه الطبقة هي أصبحت الطبقة الغالبة في السنوات الأخيرة من حكم العرب المسلمين للأندلس.
1: جميل جميل جميل جدا. هيك إذا بدنا نلخص هذه العلاقة يعني بأكم من جملة بروفيسور، شو ممكن نحكي عنها الآن في هذه الفترة تحديدا؟ هل هذا ينعكس على تشجيع العرب للمنتخب الإسباني؟
0: طبعا تشهد فترة من الانفراج وفترة من التسامح، وفي مراكز أبحاث عربية أعيد فتحها في إسبانيا، حتى أنه بعض المساجد أيضا أعيدت الصلوات وتقام فيها، وخاصة في جنوب إسبانيا.
1: حلو.
0: ويعني نحن نعرف بأن اللغة العربية أعيد لها في إسبانيا اعتبارها الذي كان قد يعني سلبت منه، ولدينا الكثير الكثير من المواقف التي يعني تنبئ عن تعالي الطرفين عن رواسب الماضي وفتح صفحة جديدة. هذا لم يحصل مثلا مع مستعمرات إسبانيا في أمريكا الجنوبية، وخاصة مع الأرجنتين.
1: طبعا ما الصراع لا يزال قائما، كل مرة اللي بيلعبوا مع الأرجنتين
0: جدا

0: رأينا ذلك واضحا جدا هذه الليلة.
1: طبعا يعني شفنا الصحيح. طيب أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات، وهذه حطتنا على الأقل طوشة الآخر اللعبة بسياقها التاريخي. شكرا
0: شكرا لك
1: بروفيسور مصطفى كبهة، إذن مدير رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية، شكرا لك. إذن يعني هذا الملف، العلاقة الإسبانية العربية الأندلسية العربية. نخرج الآن إلى فاصل بعد نواصل.

0: كونسرت مع عليا سمرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السمع.
5: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
6: هاي تقنية الفار خطورتها،
5: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
0: ميو 3.3 ميو 7.8 اف ام. أنتم تستمعون إلى برنامج

0: إذن كنا نتحدث عن الأندلس، عن العقيدة، يعني عمليا بكل ما يتعلق في هذه العلاقة الأندلسية العربية الإسبانية العربية فيما بعد. ويعني هذه أيضا من تجليات أيضا هذه الانفتاح الموسيقي والانفتاح الفكري، ولا تزال أيضا الموشحات الأندلسية حتى هذه اللحظة تعزف وتغنى من أرقى وأعرق المغنين في العالم العربي. الآن إلى موضوع آخر، ما يحدث الآن في هذه الحرب غير المنتهية بين الولايات المتحدة وإيران، تبادل الضربات، هل هو تفاوض بالضربات أم أنه بالفعل نحن مقبلون على ربما مرحلة أكثر أشد قسوة من حيث الضربات؟ ولكن ما يهمنا في هذا الموضوع أنه في الآونة الأخيرة جرى الحديث عن العقيدة الإيرانية في التفاوض، العقيدة الإيرانية في القتال، الكل هيك بتحس حتى في نقاشات، يعني في نقاشات اللي هي بتعرف في شعبية، خلينا نقول حتى بين الناس يتحدثون عن العقيدة الإيرانية، وأنا لا أعرف بالضبط يعني ما المقصود في هذا الموضوع. إذن يعني الكل بيحكي عن العقيدة ولكن لا أحد يعرف بالضبط إذا كانت أصلا تؤثر على المفاوضات، وما هي أساسا هذه العقيدة التي يقصدونها. ينضم إلينا الآن دكتور عبد كنعني، إذن محاضر كبير في قسم الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب ومختص أيضا في شؤون إيران ولبنان. يعطيك العافية دكتور.
1: أهلين فيك دكتور فرح.
0: أنت بتواجه نقاشات حول العقيدة الإيرانية، بتحس هيك بيظلوا يحكوا على العقيدة والعقيدة والعقيدة، وخاصة في الإعلام العبري، مش بس نقاشات شعبية.
1: يعني هذا المهرب
0: بالضبط هيك حسيت أنا،
1: المهرب من السياسات القائمة على مصالح وعلى أمور التي تخص الاقتصاد والسياسة والموقف من التحرر الوطني، وأيضا لها بعد عقيدي، ولكن يعني أنه

0: يتحول وكأنه الصراع كله هو مجرد صراع عقائدي، أو مش مجرد فقط صراع عقائدي، هو الذهاب بعيدا جدا عن الواقع والحقيقة.
1: طيب خلينا هيك نحكي، ما الذي يحكم المفاوض الإيراني الآن؟ نرى بأنه كان هنالك اتفاق ومذكرة تفاهم، وهنالك نوع من الإجماع، خلينا نقول على الأقل غربي وإسرائيلي وأمريكي، بأنه من خرق هذا التفاهم هم الإيرانيون مع استهداف يعني سفن في هرمز. ولكن في المقابل يعني يقولون بأنه لا، على ما يبدو في هدف أكبر وأسمى من المفاوضات في إيران. ما الذي يقود المفاوض الإيراني في هذه الأيام؟
0: في هذه الأيام ما يقود هو مصلحة النظام الإيراني الآني والحالي، يعني مصلحة النظام ومصلحة الدولة الإيرانية ومصلحة الشعب الإيراني بحسب نظرة القيادة الإيرانية الحالية لهذه المصلحة، هذا ما يقوده. ولكن استوقفني عند سؤالك موضوع الخرق، يعني أنت قلت أنه هناك إجماع، لا يوجد إجماع بأنه من خرقه هو إيران، بالعكس يعني أنت تحدثت عن الولايات المتحدة وإسرائيل، طبيعي أنه يكون عندهم إجماع بأنه
1: إجماع في المعسكر المناهض يعني
0: طبعا طبعا من الطبيعي. ولكن يعني الصحيح، وإذا أخذنا الأمور بمنطق المحايد والموضوعي، نحن ويمكن حدثنا وقتها يعني الجميع استغرب حتى في المعسكر المعارض لإيران من كمية الموافقة الأمريكية على 14 نقطة التي جميعها في البدايات إذا تذكر أخي فراس فسرت على أنها يعني إذعان لولا شوي للأمريكان للمطالب الإيرانية في ذلك الوقت.
1: صحيح.
0: فبالتالي من له مصلحة به إعادة تفسير هذه النقاط وخرقها أو تفسيرها بشكل يجعل كل عمل من أعمال إيران هو بمثابة خرق، هو الطرف الأمريكي وليس الطرف الإيراني، على الأقل في هذا الموضوع.
1: يعني كيف هيك إذا بدنا نأخذ على أرض الواقع؟
0: يعني
1: مثلاً،
0: إذا نأخذ واحدة من القضايا في النقطة، أنا لا أذكر النقطة بالضبط، أفكر إنها النقطة الرابعة أو الخامسة، تتحدث عن مضيق هرمز. الآن بعد هذه الحرب أصبحت عنق الزجاجة والقضية الأساس هي موضوع مضيق هرمز. في الاتفاقية هناك يعني تسليم من قبل الولايات المتحدة بأنه في 60 يوم التي نص عليها هذا الاتفاق تعطى لإيران صلاحية أن تمرر السفن وحاملات النفط وغيرها في مضيق هرمز من دون أخذ أي يعني اشتراكات أو أي ميزانيات أو أي رسوم خلال 60 يوم. بمعنى يمكن تفسير هذا النص بأنه إيران هي المسؤولة خلال هذا 60 يوم بدون رسوم، ولكن الإيراني فسرها بأنه بعد 60 يوم سوف يعني هناك تسليم أمريكي بأنه إيران بالتفاهم مع سلطنة عمان سوف لها الحق بأن تحصل على هذه الرسوم. ما قامت به الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية بعد أن قامت قيامة الأجزاء المعارضة في داخل الائتلاف الحاكم الترامبي في الحزب الجمهوري قامت القيامة على هذا الاتفاق، بدأت محاولة الالتفاف على هذه النقطة بالذات من خلال فتح مسار بالتهديد، مسار جنوبي من سلطنة عمان، وبالتالي يعني نزع ورقة مضيق هرمز من اليد الإيرانية، وهو الأمر الذي ترفض إيران ونتيجة المصلحة، لأنه إذا فقدت ورقة مضيق هرمز هي فقدت كل شيء
1: عملية.
0: وكل
1: نعم
0: وكل التضحيات التي قدمتها خلال الأربعة أشهر أو خمسة أشهر الماضية ذهبت أدراج الرياح.
1: جميل، يعني كثير مهم شو عم تحكي، لأنه يعني للمستمع أيضا مفيد هذا التفاصيل، خاصة في ظل البنود. الآن دكتور هيك خذني شوي على الأمور الثابتة المستقرة. نعم.

0: يعرف أنه جميعها تتأثر ببعضها البعض وهي غير ثابتة، ولكن لنتجاوز هذا الموضوع لنتحدث بأنه النظام الإيراني الحالي جاء ونتج عن محاولة للتعامل مع قضية أساسية في الفكر الشيعي، وهي قضية المهدي المنتظر. الشيعة يؤمنون باثني عشر إماما، الإمام الاثني عشر منذ العام 847 للميلاد خرج لغيبة صغرى، ومن ثم في العام 941 ذهب إلى غيبة كبرى لازالت مستمرة حتى الآن، يعني حوالي 1100 عام منذ ذلك تلك الفترة. ماذا تعني الغيبة؟ بأنه ذهب إلى منطقة لا يمكن أن تصل البشر، وهو على تواصل طبعا مع هو مهدي، فهو يعني يعني محروس بعين الله، وهو في النهاية الذي سوف يحضر في نهاية العالم لكي يملأ الدنيا قسطا وعدلا بعد أن تملأ جورا ويعني وما إلى ذلك. الآن كيف ندخل هنا إلى موضوع إيران؟ جاء الخميني وبنى بناء على رجال دين سابقين له، يعني هناك رجال دين سبقوا الخميني، ولكن الخميني أعطاها الشرعية الأكبر، بما أنه مرق أكثر من 1000 عام والمهدي لم يحضر. فهنالك حاجة لتسيير الأمور ولبناء دولة والتي تحافظ على مشروعية المهدي. لذلك في الدستور الإيراني في البند الخامس من الدستور الإيراني يتحدث بأن هذه الدولة الإيرانية الحالية هي دولة تحت ولاية الإمام المغيب الإمام المهدي، وفي حالة حضور الإمام المهدي يصبح هو القائد الأعلى لهذه الدولة وللأمة الإسلامية ككل وللمستضعفين في العالم ككل. بالتالي فشرعية النظام الإيراني القائم الآن مبنية على فكرة الإمام المهدي، وعلى أن هذا النظام هو نظام وقتي سوف يتحلل مع قدوم الإمام المهدي. وهدف هذا النظام هو تسريع مجيء الإمام المهدي. على مدار مئات السنين كانت الفكر السياسي الشيعي هو فكر ثوري، ولكن كان فكر سلبي، بمعنى أن رجال الدين التقليديين لدى الشيعة قالوا بأن جميع الدول في العالم هي غير شرعية، لأن الدولة الوحيدة الشرعية هي التي يقودها الإمام المهدي أو واحد من الأئمة الاثني عشر، وبما أنه الاحدى عشر قد استشهدوا، ومن موجود على قيد الحياة
1: هو الاثني عشر
0: بحسب العقيدة هو الإمام الثاني عشر، فكل الدول هي منزوعة الشرعية. ولكن قال رجال الدين التقليديين بأنه ممنوع على المؤمن الشيعي أن يتحرك وأن يثور وأن يقوم بفعل سياسي إلا بقيادة ومع عودة الإمام المهدي. التجديد الذي حدث والتي تجسد الآن الشيعة الموجودة في القيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي حزب الله وفي مناطق أخرى في العالم الشيعي، هو أنه غيروا هذا الفكر وقالوا نحن يجب أن ننشط وأن نعمل في الساحة السياسية من أجل تسريع ظهور المهدي. بمعنى أنه الانتظار هو ليس انتظارا سلبيا ولكنه انتظار فعال، يعني أن تعد للكافرين أو تعد للظالمين ما استطعت من القوة، من أجل عندما يحضر المهدي ويظهر المهدي على الساحة السياسية يكون كل الأمور جاهزة لكي يقود جيش المستضعفين ضد المستكبرين.
1: وبآخر سؤال هيك وباختصار، هل هذا حاضر أيضا في إدارة هذه الحرب؟
0: هذه الحرب من شنها؟ لم تشنها إيران، هي في حالة دفاع طبعا موجود. هذا الـ يعني هاي الفكرة هي فكرة جدا ثورية، بمعنى أنه فيها طاقة كامنة ثورية رهيبة. لذلك النظام الإيراني ينتبه جدا بأن لا تفلت الأمور من أيديه، يعني

0: في التاريخ الإيراني الحديث هنالك فئات أكثر تطرفا من النظام القائم الآن في إيران التي حاولت استحضار مفهوم المهدي ضد النظام القائم الآن، وقد قام النظام ب يعني كسر هذه الحركات. لذلك هو يعني هذا سيف ذو حدين هذا الموضوع، وهم حذرين جدا بعدم استخدامه زيادة عن اللزوم في هذا الموضوع.
1: وصلت الفكرة. شو بدي اقول لك، يعني انا لاول مره بفهم هذا التسلسل القائم الواضح بكل ما يتعلق في هذا في هذه العقيده، وكيف يعني كل هذه الفكر الاثنى عشري وما الى ذلك.
0: يمكن في واحد من القضايا بجمله واحده، انا عارف
1: انه طبعا لا تفضل،
0: كثير بانه فكره المهدويه قد يظن الناس انه الفكره بالاساس هي يهوديه، ومنها قد تطورت إلى المسيحية ومنها إلى الإسلام، ولكن الحقيقة هي أنها فكرة زرادشتية. واليهودية تأثرت من الدين الزرادشتي اللي موقعه موجود في إيران القديمة قبل الميلاد بمئات السنين. فبالتالي يعني فكرة المهدي بصورتها الإسلامية الشيعية أيضا لها جذور إيرانية قديمة منذ آلاف السنين.
1: وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر دكتور عابد كناني، محاضر كبير في قسم الشرق الأوسط ومختص أيضا في الشأن الإيراني واللبناني على حد سواء. شكرا لك على هذه المداخلة.
0: حياتي لكم.
1: جميل جميل جدا، يعني ما هذا هيك ترتيب الأوراق بكل ما يتعلق في النظام الإيراني، عقيدة التفاوض وما الذي يحدث الآن. إلى لندن عصام كرماوي، يعطيك ألف عافية.
2: أهلا فراس.
1: الصحفي المقيم في لندن، يعطيك ألف عافية. إذن يعني رئيس وزراء جديد في بريطانيا إندي بيرنهام سيدخل أو دخل إلى مقر رئاسة الوزراء، ونحن نتحدث عن يعني تغيير جديد، رئيس الوزراء السابع خلال 10 سنوات. هل جاي بالبشارة معه ممكن يقعد أكثر؟ شو التنبؤات في لندن حول شخصيته ومن هو الرجل؟
2: هذه نقطة مهمة التي أشرت إليها فراس. هو رئيس الوزراء الخامس خلال 4 سنوات، يعني هذا دليل على أنه النظام الحكم في بريطانيا، تبادل السلطة، مسألة غير مستقرة، ومسألة تغيير رئيس الوزراء أصبحت أمرا عاديا بعد أن كان رؤساء الوزراء في بريطانيا أحيانا يقول لمدة 10 سنوات أو أكثر حتى. صحيح. لكن ما نشهده في الفترة الأخيرة هو تسارع في تغيير
1: 5 في 4 سنين 7 في 10، يعني زي الحملات مبين. تفضل عصام.
2: بالضبط. لذلك يعني وصول أندي بيرنهام لهذا المنصب لم يكن مفاجئا كثيرا، أنه تم تغيير رئيس الوزراء، لكن أندي بيرنهام لأنه هو يعني ابتعد عن البرلمان منذ عام 2017، أي أنه منذ ذلك التاريخ لم يكن حتى عضوا في البرلمان، وتم الإيتاء به بسرعة، أو ما يسمى بالإنجليزي he's been parachuted in.
1: طبعا
2: جاء به من
1: العبري صحيح، يعني
2: هناك عمدة لمانشستر، وتمت يعني على عجل تدبير انتخابات فرعية كي يفوز بالمنطقة التي فيها عضو برلمان صديق له، تخلى عن مقعده من أجل أن يدخل بيرنهام السباق ويفوز، وبالفعل فاز بالتزكية في داخل حزب العمال ليصل إلى هذا المنصب، لأنه لم يكن هناك تنافس، لم يكن هناك مرشح آخر غيره للتنافس على منصب زعامة الحزب الذي يؤهله لأن يصبح رئيسا للوزراء. وهذا ما حصل فعلا في بريطانيا. معلومة سريعة أنه التصويت يتم للحزب وليس لشخص معين.
1: صحيح.
2: أي أن الحزب الذي يحصل على الأغلبية في البرلمان له الحق في تغيير زعيم الحزب في أي وقت. هناك طبعا بروتوكولات معينة، لكن من السهل كان تغيير أو الطلب من ستارمر أن يتنحى بعد الهزيمة النكراء التي تعرض لها الحزب في الانتخابات الفرعية في شهر أيار الماضي.
1: الآن من هو الرجل؟ كيف سياسته؟ هو من حزب العمال طبعا، محسوب على الشق الليبرالي. كيف يرى الشرق الأوسط؟ كيف يرى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
2: يعني هناك عدة نقاط في هذا. كما قلنا هو بعيد عن البرلمان منذ عام 2017، كان تركيزه كله على منصبه في رئاسة بلدية مانشستر المدينة الثانية الكبرى في المملكة المتحدة. آراءه تميل إلى حسب ما يقول من يعرفه إلى يسار الوسط إلى حد ما، بعكس ستارمر الذي كان محسوبا على الجناح اليميني في
1: داخل حزب العمال. صحيح.
2: هذا يعني يتحدث مثلا من الأمور التي سيتحدث عنها اليوم، بينما أنه سيلجأ إلى تخفيض ضريبة الدخل، وهذا أمر يعني مرحب به بالنسبة للطبقات الفقيرة، لأنه معروف أن هناك غلاء في المعيشة، غلاء في الأسعار. ودائما لما تكون هذه القضية أول ناس يتأثرون هم أصحاب الدخل المحدود.
1: صحيح.
2: لما الناس تذهب إلى السوبر ماركت وتجد أن الأموال التي تحملها لا تجلب الكثير مما يريدون، فهو قال أنه سيركز على هذه المسألة، تخفيض الأسعار المواد الغذائية الأساسية وما شابه ذلك. أيضا أعلن أنه سيقوم بمنح ترخيص للشركات لإعادة التنقيب عن الغاز والنفط في بحر الشمال، وهي المنطقة الأساسية التي تزود بريطانيا بالنفط والغاز، وهذا طبعا في إطار خطة الخروج من لندن ودعم الأطراف. يعني هو يريد أن يكون النمو في عدة مناطق في المملكة المتحدة وليس محصورا في منطقة لندن. نعم.
1: وكيف يرى الشرق الأوسط، كيف أموره هيك في جملة؟
2: يعني في الشرق الأوسط قال إنه الحزب يعني لم يتصرف بالشكل الصحيح حول غزة، حول ما جرى بغزة. يعني
1: انتقد ستارمر،
2: هذا نقدا لسياسات ستارمر الذي كان دائما يدافع عن إسرائيل ويقول إن لها الحق في الدفاع عن نفسها وما شابه ذلك. بارنم أخذ موقفا مختلفا عنه عندما قال إنه أيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأنه غير راض عن أداء الحزب فيما يتعلق بغزة، لكن لم يتحدث بأي تفاصيل.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي المقيم في لندن عصام عكرماوي زميلنا، يعطيك ألف عافية. وسنرى يعني بتأمل يصمد الزلمة شوي على اللي ترتاحوا انتوا الصحفيين في لندن. شكرا لك. نخرج الى فاصل ونواصل.

0: تقريبا دقيقة.
1: الدولة.
0: الدولة. من منا لا يعيش في دولة؟ فهل فكرنا مرة بأصلها اللغوي؟ الدولة لغوياً هي اسم المرة للفعل دالة، ويعني دار دائرة كاملة. وفي الميراث العربي الإسلامي تعني فترة حكم أسرة حاكمة، فيقال دولة بني أمية ودولة بني العباس. والدولة كيان سياسي من المفروض أن تتوفر فيه مميزات أساسية: مساحة وسكان وسيادة. يتم التعريف عن الدولة من خلال رموز خاصة بها تجسد طموحات وآمال سكانها كالعلم والنشيد الوطني والشعار والعملة. يرتبط هذا الكيان السياسي على المستوى الدولي بشبكة علاقات متشعبة مع باقي دول العالم، ويشارك في عضوية الهيئة العامة للأمم المتحدة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
3: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. ها خلينا نقول ختامها طاقة ونفط، خلينا هيك نحكي بهذا السياق. طارق عواد المختص بشؤون الطاقة والنفط، بس كمان يعني والسياسة من خلف ذلك، يعطيك العافية.
4: مرحبا دكتور فراس.
3: الله يعطيك العافية. بدنا نحكي عن بوتين اليوم شوي.
4: نعم،
3: القيصر ما يسمى، يواجه بعض الصعوبات في الآونة الأخيرة. الحرب في أوكرانيا لا تسير أو لم تسر، يعني أساسا لم تسر كما أرادها. هذه من جهة. من جهة أخرى يعني هنالك على الرغم من ذلك تحالف يتكون صيني روسي إيراني من دون أن يعلن عنه. روسيا مستفيدة نوعا ما من الحرب الإيرانية الأمريكية، ولكن مع هذا تحاول أن تلعب دورا محوريا مش طالع بإيدها. إذا

0: نيجي نتعامل مع بوتين الآن وسياساته قبل ما نصل لسياسات الطاقة، أين نجده الآن؟
1: نعم، حاليا نحن نحكي على بوتين، هو رئيس بتتابع زي القياصر الأدم، ولكن بالمرحلة الحديثة تبعته. نحن نحكي على العقيد الروسي، دائما بروسيا فيش بيسموه الدوما، في مركز الأمن القومي، وهناك بتحرك الدول الكبيرة، الدول العملاقة. طبعا نحكي احنا على روسيا ل 75 مليون متر مليون متر كيلومتر من الأرض، 8 مراحل من الزمن فيها بالفرق الزمن بين دولة لدولة، وبالتاخر هو بدير علاقات دولية مع 5 قوى عملاقة اللي هي تتصارع عليه. طبعا احنا بنظرتنا بالشرق بنقول انه روسيا بتقاتل اوكرانيا، بنظرة بوتين هو بقاتل الناتو كلياته، وهذا بالفعل هو صحيح، لأن أوكرانيا كدولة ما بتقدرش توقف قدام روسيا بوتين لحالها، عشان تشوف الاتحاد الأوروبي الغرب كلياته. طبعا هذا بدي من وقت بايدن إن احنا مش راح نخلي أوكرانيا تقع، بالتالي كل اتخاذ القرارات على بوتين أو روسيا منضفقة إن أنا عم بقاتل الناتو مش عم بقاتل أوكرانيا لحالها.
0: يعني ولما نيجي نحكي هذا الموضوع اليوم، يعني احنا وضعه الان يعني بعد اوكرانيا عم بقاتل الناتو، بس ولكن في المقابل في هنالك نوع من الخسائر بهذا الصدد.
1: في خسائر جدا، خسائر اللي هو كمان بتعامل معها بشكل قوي. مثال يعني قصة المسيرات المنحة هندسية، روسيا تأخرت بفهم المعادلة تبعت المسيرات، بنشوف احنا بالاسبوعين انضرب من اكبر مصافي البترول بروسيا، واثر لها وقف الإمداد بقسم كبير من روسيا من ناحية السولار من ناحية المطارات. روسيا كانت تصدر جزء كبير من النفط المكرر، يعني كان بنزين والسولار أو وقود طائرات كمان للصين، ولكن بشكل أو بآخر كل المعادلات أنه تقع روسيا كلها فشلت. تنساش أن روسيا عملت أدوات، روسيا كانت من مؤسسين موضوع البريكس اللي هي أول 5 دول، هن 35% من العالم، اللي هي البرازيل، هي روسيا، هي الهند، عم تعمل تحالفات أكثر أكثر. طبعا بتوج الموضوع لحلف استراتيجي للعملاق عم تعمله مع الصين. الصين برؤيتها أو بوتين حاط قدام الصين، إذا أنا باع أنت بتوقع، وهي جزء من التجاذبات الدولية، مين مع مين، وين الأحلاف القادمة المستقبلية اللي احنا بنشوفها على الساحة الجغرافية والسياسة كيف يجتمعوا مع بعض.
0: وإذا بدنا نيجي نحكي على يعني على هل تأثرت على مكانته هذه، لأن شفنا غلاء معيشي في روسيا، شفنا مصافي ومراكز نفط عم تطلع بموسكو اللي هي رمز الأمن، كانت نوعا ما تعود تحت القصف، هل هذا أثر على مكانته؟
1: نعم، احنا نيجي على عقيدة الروسيا كروسيا. روسيا في عندنا اسمه روسيا الأم، الشعب الروسي هي الدول القليلة هي متجانسة نوعا ما، زي الصين دول متجانسة، في دول هي مش متجانسة زي الخليج مثلا، الإمارات فيها 5 مليون بني آدم، لكن الدول نفسها كمواطنين هي 300,000. اليوم روسيا فاهمين، أو المواطن الروسي فاهم، كنت نساش روسيا طلعت من البروسترويكا محطمة جدا، بيشوفوا بوتين هو ضبط الدولة، رجع لها الهيبة تبعتها. وموضوع الهيبة على فكرة من ناحية روسية شبيهة جدا للهيبة تبعت العرب عندنا بالشرق هنا. ما روسيا رح يتحد، الشعب الروسي رح يسمح لنفسه انه يوقع روسيا وبوتين عشان يجي حدا تاني يقول انا بضبط لك الحركة. الامثال بالعالم هذا كله فاشل جدا، وبتحكي مع روس، احنا كرجال اعمال نحكي مع روس، بقول لك لا يمكن حدا بفهم بداخل روسيا يوقف ضد بوتين او يخلي روسيا تقع. جربناها بالبروسترويكا، كانت دمار كبير لنا، مش رح نرجع لهي المرحله.
0: اشكرك جزيل الشكر اذا على هذه المداخله، يعني طارق عواد المختص بشؤون الطاقه والنفط، شكرا لك، يعطيك الف عافيه. طيب اذا يعني هيك ناتي عمليا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بتوقيت العالم. كنا مع الكثير من الموضوعات، منها يعني بدأناها في العلاقة الإسبانية العربية، انتقلنا أيضا من بعدها إلى العقيدة الإيرانية في التفاوض والقتال، وفي ذلك الوقت أيضا تعرجنا على العاصمة الأوروبية، عاصمة بريطانيا لندن، تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء هناك ليكون رئيس الوزراء السابع خلال 10 سنوات، الخامس خلال 4 سنوات. فبالتالي نحن نتحدث عن عدم استقرار، ولكن هنالك من يرى بأن هذا الرجل اللي هو محسوب على اليسار ربما قد يصمد أكثر من غيره. ومن بعدها انتقلنا إلى سياسات الطاقة والنفط في روسيا ومكانة فلاديمير بوتين.

طيب إذن أشكر في الإنتاج ميرال الصفدي، في الهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، وأنا فراس خطيب كنت معكم في الإعداد والتقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، وإن شاء الله دائما مع أخبار أفضل، وإن شاء الله كلنا دائما ننشغل في الرياضة والفنون ولا ننشغل في هذه الأخبار السلبية، على أمل دائما وأبدا. إلى اللقاء.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفوا.
1: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير، ولما قرب معاد حبيبي ورحت أقابله

0: بنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
1: الله ده الله،
0: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
2: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
3: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: خروج ما عرفتوش، بس ضل ايام اخيره وبيخلص ايكيا سيل، الاف المنتجات باسعار خاصه بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
1: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست.

0: لعيونك وين ما تكون.
1: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكاني خامي،
3: كنت بحالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب فتى في الرابعة عشرة من عمره بجروح خطيرة أثر انقلاب مركبة رباعية الدفع في دالية الكرمل، وتم نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. أصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح متوسطة أثر جريمة عنف في مدينة أم الفحم، وقدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقله إلى مستشفى عمك في العفولي بحالة متوسطة أثر إصابات النافذة. أصيب شاب في الثانية والعشرين من عمره بجروح متوسطة إثر جريمة عنف في مدينة عرابي، وقدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال العلاج. أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا رسميا أنها لم تستكمل تشريع قانون تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر بسبب انتهاء الدورة البرلمانية قبل إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة. طلبت الحكومة من المحكمة عدم التدخل في القضية، معتبرة أن طريقة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر باتت موضع خلاف سياسي بين الأحزاب المتنافسة في الانتخابات. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أوقفت 3 إسرائيليين حاولوا عبور الحدود إلى سوريا ومنعتهم من مواصلة التقدم قبل تسليمهم إلى الشرطة. قال الجيش أن محاولات عبور الحدود تعد مخالفة جنائية وتعرقل نشاط قواته الميداني، مطالبا جهات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات حازمة لوقف تكرار هذه الظاهرة. أفادت شبكة CBS الأمريكية نقلا عن مسؤول في منطقة الخليج بأن الولايات المتحدة والسعودية ستوقعان عند 8:30 مساء اتفاقا للتعاون النووي، ويتيح الاتفاق لشركات أمريكية تطوير وإدارة منشآت الطاقة النووية للأغراض المدنية، قد يسمح للسعودية أيضا بتخصيب اليورانيوم على أراضيها. أفاد التلفزيون الإيراني بأن أعدادا كبيرة من المدنيين المسلحين من مختلف المحافظات تتوجه إلى جزيرة أبو موسى للمشاركة في الدفاع عن الجزر الإيرانية بحسب ما ذكر. أضاف أن القوات الإيرانية تراقب منطقة الخليج وأن جزر أبو موسى وطنبة الكبرى وطنبة الصغرى في حالة استعداد للدفاع. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران معلنا أن الولايات المتحدة سترد على كل هجوم إيراني يستهدف سفنا في مضيق هرمز، سواء بالصواريخ أو الطائرات المسيرة أو غيرها. قال ترامب أن الرد سيكون بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء مقابل كل هجوم، بما في ذلك منشآت تقع بالقرب من طهران أو داخلها. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة لم يتوقف خلال الحرب، وأن الهجمات لم تنجح في تدمير القدرات الصاروخية والنووية الإيرانية. وأضاف أن القوات المعادية لم تتمكن من السيطرة على مضيق هرمز واحتلال الجزر الاستراتيجية والاستيلاء على الموارد النفطية، مؤكدا أن استراتيجية طهران تتمثل بإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا، أما غدا فيبقى الجو حارا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، وحارا ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 100

0: 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
1: الشباب والمشيب، هل هما من جذر واحد؟ لفظة الشباب تدل على مرحلة عمرية، فالشباب هو الفتاة والحداثة، وهو خلاف الشيب والهرم، وجمع شاب شباب وشبان. ولفظة الشيب تدل على مرحلة عمرية مختلفة عما دل عليها لفظ الشباب، فالشيب معروف قليله وكثيره بياض الشعر، والمشيب مثله، وربما سمي الشعر نفسه شيبا وهو دال على التقدم في السن. أما إذا تناولنا هذين اللفظين الشباب والشيب من جهة الاشتقاق، يتبين أن كلا منهما من جذر مختلف، فلفظ الشباب من الجذر شبب، ونقول شب يشب شبابا وشبيبة. أما لفظ الشيب فهو من الجذر شيب، ونقول شاب يشيب شيبا ومشيبا وشيبة وهو أشيب. كما يستخدم هذان اللفظان في سياقات لغوية، كأن يقال اشتعل رأسه شيبا، أي عم الشيب رأسه، وذلك تعبيرا عن الشيخوخة. وقيل مات في ريعان شبابه، أي في مطلع عمره. وقالوا جاءوا شيبا وشبابا، أي كلهم، الكبير منهم والصغير. ونسمع في هذا المجال المثل الشعبي: من شب على شيء شاب عليه.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: كونسرت مع الياس مرجي.

مرحبا ويستعدوات مستمعين ومستمعات كونسرت وراديو الناس. تعرفوا قديش اوقاتنا بتحلو لما في كونسرت بنستضيف نجم من ولاد بلاد الحلوة، وكمان اصدار معه جديد. هادو ضيفنا اليوم انا وانتو. ضيفنا هو ضيف اصيل كمان بفنه باخلاقه، والحلو كمان مزوي بيشبه راس كونسرت في بلاي ليست الاغاني اللي اختاروا. وكيف تعودتوا في كونسرت على هوية كونسرت اللي هي أساس الأرشيف والقصص والكواليس، مش بس الأغاني. بس فجأة أجا في بالي هذا السؤال، كمان لفنانين بلادنا كمان في أغاني وأكيد في كواليس وأكيد في قصص، تعالوا نضوي عليها اليوم. ومش بس اختيارات الأغاني، كمان في كونسرت راح تكون من إشرافكم أنتم مستمعينا، بس كمان من اختيار نجم كونسرت لهاي الساعة الفنان ابن المغار الفنان إياد طنوس. هو ضيف كونسرت كمان معكم أنتو ومعي أنا لآخر الساعة. رح نبلش كونسرت ونستمتع فيه. أما الكاسيت معكم أنتو ومع ضيفنا إياد ونمسجل معي أنا. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت الساعة المميزة مع فناننا إياد طنوس. أنا الياس إبراهيم مرجية وإنتوا معاي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان من خلال تطبيق ناس من كل مكان بتحب تكون فيه وقت بث هاي البرنامج. أنا وإنتوا والفنان إياد طنوس في هاي الساعة اللي راح نختار فيها كمان أغاني حابين تسمعوها، ونكون مع بعض مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية من على واتساب راديو الناس 050-5577-399. هذا هو الرقم. تحية لكل مين بلش يبعتلنا على واتساب راديو الناس وبلش يختار معنا الأغاني. بداية مشوارنا من إنتاجات فنانين بلادنا، متمر الضيف في هاي الحلقة هو صاحب مطرح من أول أغنياته الخاصة عمل حالي حلوة. شغفه بفنه واضح، الفنان إياد طنوس شو ما غنى بتحب تسمعه. راح يكون هو ضيفي في كونسرت لهي الحلقة مع إصدار جديد. وعبين ما نرتب الأوراق أنا والفنان إياد طنوس، تعالوا نسمع واحدة من أغاني هذا العام 2026 الهوى جانا، من كلمات أو ألحان الفنان إياد مطانس. وهي البداية من عندي إياد طنوس وإياد مطانس. تحياتنا لكل مبدعين فنانين بلادنا. إياد طنوس الهوى جانا.

نجم كونسرت لهي الساعة الفنان إياد طنوس الهوجانة. هاي بس الأغنية الافتتاحية وعنده إصدار جديد بعد شوي. لكل مين ببلش يبعث لي على واتساب راديو الناس حابين يسمعوا إياد طنوس بكمان وكمان أغاني، تحياتنا لأم الوليد اللي بتشاركنا في كونسرت. شكرا لإلك، مكملين مع إياد.

بعد شوي رح نحكي كمان عن هالإصدار الهوجانة فكرة ولا أروع. يلا احنا جاهزين الأوراق كلها على الطاولة, ضل بس نتواصل مع الفنان إياد طنوس ونبلش لقائنا الحلو مع الفنان إياد طنوس في كونسرت.

0: مشوارنا في كونسرت من عند فنان ونجمنا إياد طنوس، إصدار جديد. بدنا نبارك لإياد والأغنية بعنوان يا ليل لو ترجع لي، وكمان شوي دردشة ودندنة مع فناننا إياد طنوس. تنرحب فيه فنان إياد. مرحبا. مرحبا.
1: مرحبا مرحبا.
0: كيف صحتك؟ احنا تمام، انت كيفك؟
1: انا مشكور الله احسن
0: حبيبي. اول شيء سلامتك، يعني انا سمعت كنت في واكه صحيه، وان شاء الله يا رب الف سلامه عليك ولصوتك.
1: الحمد لله حبيب قلبي، الله يسلمك. تسلم.
0: طيب شو بدنا احلى من هيك؟ اول شيء نبارك لك على اغنيتك يا ليل لو ترجع لي.
1: حبيب قلبي بارك فيك. تسلم.
0: بصراحه هيك لفت كتير حلوه منك، ما بين كلمات الشاعر طبعا الكبير شفيق المغربي، وكمان ابن شفا عمر بشير نعوم، كمان هو كان مسؤول كمان على التاتش الحلو في اللحن. فشو بدك تخبرنا اول شيء عن هذا العمل الجديد؟
1: اكيد هي الاغنيه الموال جورج وسوم في ليله وداعك بالاول، كانت مع كلمات جديده

0: اللي عملها بشير، هو اللي عمل كل الفكرة، هو فكرته كلماته وألحانه
1: حلو.
0: فعرضها علي، بعت لي إياها بصراحة، يعني بعت لي إياها بصوت AI، يعني الألحان والتوزيع والغناء حتى كان صوت حدا AI، حبيت كثير. أنا بالرغم يعني مع إني أنا مش إنه ضد موضوع AI، بس إن أنا أحب الموسيقى تكون الآلات وهذه الأمور تكون لايف. بس إنه
1: أنت سبقتني، أنت سبقتني يا إياد. أنا والله جاي أحكي لك إنه أنا بدي أول شيء أنت رأيك بموضوع دخول AI على معترك المجال الفني. بس خلينا قبل ما نحكي على موضوع AI، أول شيء إحنا كمان نعطي تحياتنا كمان لاستوديو داود إبراهيم اللي هو كمان كان مسؤول عن التسجيل. احكي لنا كواليس، يعني حتى لو بدنا كواليس هيك قصة الفكرة. هو أجل عندك بقول لك أنا هاي الفكرة،
0: بعت الأغنية يا بشير وحطيتها كثير، بعتها لداود قلت له داود بنفع نحط نقيم صوت الموجود هنا ونحط صوتي؟ قال لي أكيد بس رح يبين AI. قلت له بنحاول إحنا نعملها، قديش رح يبين الموسيقى AI؟ قلت له بنحاول نعملها، حطيت صوتي وعملناها وما والنتيجة اللي سمعتوها يعني.
1: طيب أول إشي الخطوة جريئة طبعا مش أول، يعني يمكن فكرة الدخول الـ AI على المجال التصوير قبل الصوتيات والإنتاج الموسيقي هو سبق، يعني بالعادة دائما الموسيقى بتسبق الفيديو كليب، بس هالمرة العكس، يعني أنت بلشت في موضوع الـ AI من الفيديو كليبات اللي بلشت تظهر لنا إياها. مزبوط؟
0: صحيح.
1: وواحدة من على فكرة يعني هاي مش أول مرة بتعمل لفتة حلوة، في لفتة كتير عجبتني أنا بشكل شخصي كمان، الهواجانة.
0: طبعا
1: يعني هون فكرة بديش أقول لك، هذا ميكس خلطة رهيبة ما بين من الشباك.
0: الهواجانة هون الفضل بيروح طبعا لإياد المطانس المحامي والملحن والعازف الفنان إياد المطانس، هاي فكرته كانت بصراحة.
1: تحياتنا.
0: حياتي له أكيد حبيب قلبي، وكمان بقول له كمان الحمد لله على السلامة، كمان وعقة صحية كمان بقول له الحمد لله على السلامة.
1: الحمد لله على سلامته. يعني بس اعتمادك على فنانين بلادنا وعلى المواهب، مش بس مواهب احنا بنحكي اللي هي مواهب اللي صارت وصلت لمراحل اللي صارت الموهبة هي مهنة كمان. فأول شيء يعني هذا الدعم اللي انت مشهود لك بصراحة إياد من بداية مسيرتك الفنية، انه انت شخص من الموجودين من اللي حواليك، من حتى من الأصدقاء، مرات بتحس انه بتاخذ افكار من هنا، الحان من هنا، هذا اشي مشهود لك. قديش بتحس انه هذا الاشي بدعم فكرة انه احنا فن مش محلي، احنا فن بلدي من هالبلد بس بدنا انتشار عالمي، قديش هذا بيخدم الفكرة؟
0: انا ولا مرة امنت بهاي الكلمة من بداياتي، حتى من بداياتي ولا مرة امنت بكلمة محلي مش محلي. هاي محلي بعرفش مين المسؤول عن هاي الكلمة اللي قالها ومن اخترعها بالبلاد عنا، ولا مرة. دائما قلت من زمان، قلت الانترنت والسوشيال ميديا واليوتيوب واللي بدي يبين فيش له حدود توصل لك، لا انت من هون ممنوع تبين برضه. الصح بدي يبين.
1: حلو.
0: بنضل عندنا موضوع السوشيال ميديا شوي احنا ضعاف فيه، لانه ما في عندنا قنوات، ما فيش عندنا هذا الموضوع اللي احنا اللي نقدر نكون في السوشيال ميديا فيه. اما انا بالعكس عندنا فنانين بيظهروا، فنانين من اكبر الفنانين، وعندنا ملحنين وعندنا كتاب وعندنا وعندنا وعندنا.
1: حبيت.
0: وانا بامن اصلا انه يعني انا بحب اني اخذ كلمات والحان من عندنا من هون، لاني بحب اقعد مع الملحن مع الكاتب ونعيش الاغنيه. صراحه كان اغنيه هواجانا اللي فكرتها يعني من احلى الاغاني اللي انا عملتها يمكن بالنسبه لي، واشتغلتها من اكثر اغنية اشتغلتها بدقة، سمعناها وقعدنا قعدة وقعدتين وغنيناها مع بعض وسهرنا وغنيناها ورحنا على التسجيل وعلى الاستوديو ووزعناها، ويعني كانت اشتغلنا عليها كثير
1: صراحة. واضح التعب دائما بعد المجهود والتعب لأي أغنية أنت بتنتجها كفنان. الحلو أنه تشتغل أنت مولتي تاسك، اللي أنت بتشتغل كمان مش بس كفنان اللي بحط صوته على أغنية، أنت بتشتغل في مشاعرك كمان مع الكلمة مع اللحن. فواضح لإلي أنه كل إشي بالآخر، كل منتج بوصل لجمهورك ولجمهور المستمعين بوصل بعد تعب. فأول إشي كيف قلنا بالأول هنبارك لك على الأغنية، بس إحنا منتظرين منك كمان وكمان أغاني. وخلينا أنتل معك لشغلة أنا بصراحة لفتتني بمسيرتك الفنية. أول شيء علاقتك بالعائلة لفتني، بوست أنت كتبته بالعام 2020، اسمح لي أقتبس من أنت شو كتبت في البوست. العائلة أولا وثانيا وثالثا وأخيرا. أنا يعني مش راح أجي أسألك إذا هذا الحكي بعده موجود لليوم، لأنه أنا متأكد أنه موجود، بس قديش هذا مهم للفنان.

0: فنان انه يكون علاقته يعني بغض النظر اسا وصل النجوميه والعالميه بس العلاقه العائليه تضل موجوده ومتماسكه وانتم عائله فنيه؟
1: طبعا هذا الاشي اول اشي بغض النظر كفنان ولا مش فنان، العائله طبعا هي اهم شيء، اول ثاني ثالث ما حتفيش بعديه عائلتك، بعديه باب بيتك برا كله اسمح لي احكيها يعني بريت بيتك كله كذب وكله نفاق وكله مش حقيقي، ليش اشمل يعني انا بس انه في الاخر بالاخر واحد ما رجع بيته غير اهله، يعني ان الناس الحقيقيين ان الناس اللي على الحلو وعلى المره معه بطلوع وبنزول بالفقر وبالغنى وبس بالنجاح ومش بالنجاح اني حده معه باقي ما باقي كل اشياء جولوها بونس.
0: طيب انا اول شيء ببارك بهيك علاقه، انا مهم لإلي طبعا من خلال هذا اللقاء مش بس نحكي على الأغاني الجديدة ومش أنا نحكي عن الشخص كمان، ولو بشكل تعرف إحنا بنأخذ اللقاء سريع سريع، وبتعرف شو أجت ببالي هيك فكرة نعملها أنا وياك مع بعض هيك سؤال وجواب سريع سريع، بديش أكتر من جواب بكلمة واحدة، بعطيك فنانين اثنين تختار من بيناتهم الأقرب لشخصيتك الفنية، أوكي؟ بدالك من الصعب يعني، أم كلثوم ووردة الجزائرية.
1: أم كلثوم.
0: طيب أم كلثوم ملحم بركات. تناقض شوي بس امشي فيها.
1: أنا عالمين مختلفات، أنا بحب اثنين بس
0: لسه بهاللحظة لسه بقول لأياد أيوة
1: أم كلثوم. أم كلثوم
0: حلو. طيب أم كلثوم وديع الصافي.
1: وديع الصافي.
0: طيب ليش صعب عليك كتير يعني بالآخر احنا اخذنا الفنانين، انا اخذت الفنانين لان متاكد انه انت بتميل لإلهن، طبعا في جورج وصوف سلطان الطرب اللي انت يعني كرمته اسا بوحده من المواويل اللي قدم لنا اياها من كلمات شفيق المغرب.
1: انا حبيت الاغاني اصلا والغناء وبغني بسببه، يعني انا بلشت اغني واحب الغناء بسببه. انا بحب كثير فنانين طبعا، فضل شاكر، صابر رباعي، بحب ادم، بحب كثير فنانين، بس انه انا مدرسه جورج طبعا، جورج وديع الصافي استاذ اساتذه كبار، اساتذه في كرامش، يعني احنا نقطه بحر هم.
0: وانت يعني انت بتقول نقطه في بحر بس انت موج عالي وعم بوصل لمحلات بعيده، فانا بتمنى لك كل النجاح يا اياد، وانت فنان عن جد ابن البلد، احنا مسمين هالفقره اولاد البلد، فانت ابن بلد اصيل.
1: الله يخلينا
0: إياك. تسلم حبيبي. بدنا نروح أنا وياك ومستمعينا في كونسرت نسمع أغنية يا ليل لو ترجع لي.
1: يلا
0: شكرا
1: حبيبي
0: إياد. هذا كان الفنان إياد طنوس، يا ليل لو ترجع لي.

يا طنوس جديد جديد جدا، اصدار ولا اروع، خلطه ما بين القديم والجديد، بحركه ذكيه قدم لنا هالاغنيه يا ليل لو ترجع لي، ما بين كلمات ترغلي يا ترغلي، زي متذكرينه ليله وداع.

بكية النايات اللي كتبهن طبعا شفيق المغربي. وطبعا فكرة المبدع

0: الحدو يا طنوس. مكملين في كونسرت انا وانتو اياد.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: بس مهم احكي انه اللي ابدع هاي الفكره الحلوه الخلطه ما بين الكلاسيكيات اللي بنحبها القديم والجديد، وطبعا دخول الذكاء الاصطناعي بشكل حلو. هو ابن شفا عمر الفنان بشير نعوم، بنوجه له تحيه. طبعا البدايه كانت من كلمات الشاعر الغنائي الكبير شفيق المغربي، ليله وداعك بكيت النايات، كملها بحرفيه الفنان بشير نعوم. تحيه لإله مني ومن اياد من مستمعي كونسرت. وعلى سيره مستمعي كونسرت، قبل ما نكمل في كونسرت اسمحوا لي اشكر الرائعه تالين وعائلتها. بصراحه قالت لي، بعتت لي على الواتساب بتقول لي اسمع وسمع على الهواء. تعال نسمع انا وياكم على الهواء.

0: كل عام وانت بخير عمو الياس.
1: هاي تالين وانت بخير عمو تالين. شكرا لك، شكرا لعائلتك الكريمة على الإهداءات الحلوة من الصبح. على فكرة شكرا لتواصلكم، شكرا كمان لدنيا كمان هي بتعايد علي، شكرا كثير لك، شكرا لكم انه عم تثروني دائما بكلمات حلوة وذوق فني رائع راقي، بتخلوني احس انه كل حلقة هو عيد لإلي ولإلكم. بتمنى دائما بالصحة والسلامة على الجميع. تعالوا نكمل في كونسرت، بس كمان تحيات لمستمعتنا منى ناصر، تبعت سلامات من أم عدي لأغلى ملك وديمة وعدي وسارة ومحمد، الله يوفقكم جميعا ويبعتلكم أحلى الأيام كلياتكم. شكرا لك يا منى. كمان تحيات لأم الوليد. أجل وقت نكمل أنا وياكم في كونسرت، والأغنية راح تحبوها كتير من اختيار إياد طنوس نجم كونسرت لهاي الحلقة، اللي اختار يسمع لفضل شاكر، مش صدفة فضل. تعالوا نسمع شو حكى، شو حكى عنه وعن أغانيه من خلال برنامج كونسرت، بالتحديد كان بشهر 5 من عام 2025، واحدة من اللقاءات اللي جمعت بينه وبين الفنان إياد طنوس. ما وفر بالحكي، حكى واستفاض بالحكي عن اختيارات الأغاني، تأثير فضل شاكر على مسيرته الفنية. تعال نسمع من إياد شو حكى.
2: فضل شاكر فنان كبير، أستاذ كبير. فضل شاكر من الناس اللي أثروا في أنا بحياتي الفنية وبمسيرتي الفنية وبإحساسي بالغناء. أنا فضل شاكر هو مدرسة كتير كبيرة، بغض النظر عن أغاني الخاصة اللي أنا بعشقها طبعاً، مش ولا أغنية اللي ما بحبهاش. كمان أنا تأثرت فيه وكمان من غناءه لأم كلثوم لوردة، هاي الأغاني كمان القديم اللي هو جددها بطريقة غنائه بإحساسه، وأغاني لفيروز أثر فيه كتير طبعاً. كتير ناس بكل الحفلات والعراس دائماً بنطلب مني على أغاني فضل شاكر دائماً. أنا بميل لهذا اللون الرومانسي صراحة، وبميل لطريقة غنائه، بحب غنائه، بحب طريقة غنائه، طريقة أداء. فضل شاكر بحول الأغنية لنوع تاني. في كتير أغاني لفضل شاكر أنا بعرفها وأحبها، بس الأغنية اللي كانت هي اللي يمكن لمستني هي بياع القلوب ومتى حبيبي متى. بياع القلوب باني ومتى حبيبي متى عطف علي متى. بس بصراحة اللي أنا خلاني أحب فضل شاكر هو معقول إنسان.

0: كنت عم حضر ألبوم كل القصايد عم نحكي بالألفين وواحد أو شي بقى هالوقت أو قبل يمكن شوي، كانت معقول من ضمن الألبوم هيدا. وقتها كنت عم اشتغل عم حضر أغاني مع الفنان بلال الزين، كان هو عم بيوزع الأغاني، وكان في شغل بينه وبين فضل، وأنا بعرفه لفضل من قبل يعني. وقدم فضل غنية ضحكة الدنيا ويا غايب وما بعرف شو، وكان بده غنية مني. بيقول لي بلال هالغنية بتلبق له كتير، قلت له ما هي من ضمن الألبوم. قال لي بس تلبق له، قلت له بتعرف معك حق لأنه في عندي إشياء تانية بالألبوم. سحبناها من الألبوم وعطينيها لفضل.
1: بسيطة، سحبها من الألبوم وأعطاها لفضل شاكر، طبعا بالتنسيق مع الموزع الموسيقي بلال الزين، واختاروا الفضل يغنيها بالعام 2001. بس شوفوا هيك الصدف ما أحلاها، لما أغنية بتجمع حواليها هيك كمية أصوات، نحكي عن مروان خوري بين كلمة ولحن وغناء كمان، نحكي عن فضل شاكر بنفسه، يارا غنتها، مين كمان غناها، الياس، يعقوب شاهين غناها. تعرفوا تعالوا روح نسمع بصوت يعقوب شاهين. مروان خوري كمان رح يغنوا معه، بهديها كمان لأي الطنوس والاختيارات يا الطنوس، لكل من اختار حلف القمر كمان شوي رح نسمع، هذا اختيار مشترك.

وعدكوا بسلطنة، هاي أحلى سلطنة يعقوب شاهين، سلطن على معقول إنساك معقول، اللي بغني معه طبعا مروان خوري صاحب الكلمة واللحن. الأغنية اللي كانت ممكن تكون بألبوم كل القصايد

يا عم السلطنة بتعدي بالذات لما اتنين بغنوا تحس انه كل واحد مسلطن بسلطن اللي قباله واتنين بسلطنوا مع بعض وبسلطنونا احنا معهم.

0: اختيار فناننا اياد طنوس.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ومنروح لاختيار كمان مشترك هالمره ما بين اياد طنوس كمان مستمعتنا دنيا اللي حابه تسمع حلف القمر. هالاختيار ولا اروع طبعا. ذكر في كتير لقاءات يا طنوس معي إن هو من أساساته ومدرسته الفنية مع وديع الصافي كمان سلطان الطرب جر وصوف، واختار يسمع حلف القمر. وهون حبيت كمان أشارككم بصوت مين رح نسمعها، وأنا متأكد إنه كمان رح تحبوه لأنه سمعناه من قبل في كونسرت. رح نسمع من ألحان الموسيقار نور الملاح وكلمات شفيق المغربي، هذا الشاعر اللي اقتبس من كلماته موال ليلة وداعك وبكيت النايات، وغناها إياد بشكل كتير حلو لأغنيته الجديدة يا ليلى وترجع لي. بس نرجعك لاختيارك يا إياد، حلف القمر رح نسمعه بصوت مين؟ آدم.

الفنان اللبناني آدم من كونسرت الكويت من عام 2024 اختار يغني لسلطان الطرب جرسوف. دائما بيكون اختيار موفق لما تختار تغني لسلطان الطرب. حتى أنا إذا بدي أغني بسلطن لحالي، حتى لو نشاز بسلطن. من كلمات شفيق المغربي، ألحان نور الملاح الموسيقار الكبير اللبناني. ورح نسمع إسم، ركزوا بالكلام، حلي في الأمر، مش حلي في الأمر، حلي في الأمر.

هذا الفنان آدم واختيار مستمعتنا دنيا ونجم كونسرت لهي الليلة هي الطنوس اللي أصدر أغنيته جديدة يا ليل لو ترجع لي موجودة على كل منصاته الرقمية كمان على يوتيوب فوتوا اسمعوها رح تنبسطوا منها.

0: Koncert Mahalies Marzhiji.
1: هذا كان آدم بحل في القمر أو حل بالقمر كيف غناها. أجمل اختيارات يا طنوس فنان. كمان مستمعينا بدعوكم كمان تشاركوني على واتساب راديو الناس على 050-557-3999. بعد شوية رح نسمع اختيار من مستمعينا. اختاروا مروان خوري خدني معك شو بيمنعك بعد شوي. بس كمان واحدة من اختيارات كمان مشتركة بينك وبين الفنان يا طنوس. انتو اخترتوا تسمعوا ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم. أما الفنان يا طنوس راح نسمعها بصوته مع كمان لمسة من أغنية أوعدك. بس قبل يعني بتعرفوا لكل أغنية في قصة يا إياد مثل دايما ولا أكتر من قصص وكواليس أغاني وتحف أم كلثوم كوكب الشرق أغنية ألف ليلة وليلة. في ثلاث نغمات بهالأغنية أول ما تسمعهن طوال بنعرف إنها الأغنية. هن هدول ركزوا فيهن إن ثلاث نغمات مش أكتر بنوا عليهن أسطورة من أساطير كوكب الشرق أم كلثوم ألف ليلة وليلة اللي كتبه الشاعر مرسي جميل عزيز صاحب الأكثر من ألف أغنية. ركزوا لي على ألف. كان يهرب من ست أو بمعنى تاني بتفادى الشغل معها. ليش يا مرسي؟
2: قلت أنا طب وليه بقى تشعبط أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد مدام أنا بعمل لوحدي أنا بوصل ناس أو بوصل مع ناس ما فيش داعي أجي في الآخر يتقال عليا ده عشان ألفت لأم كلثوم أو ألفت لعبد الوهاب. فروحت هربان قلت خليني بكرامتي. أما جيت أم كلثوم أخيرا قالت لي أنا عايزك مش مسألة أغاني عايزك عايز أقعد معك. أخيرا قالت لي أنت عيان. قلت يعني أنت عاوزين ولدك لدكتور أمراض نفسية يعني إيه تقعد معايا مرة واثنين وتهرب تهرب مين بيهرب من أم كلثوم؟ فروحت أحكي لها الحكاية دي قلت لها أنا بعتز بكيتو كيتو كيتو فأنتوا هتحرموني ده ليه؟ قالت لي لا لا لازم تفهم حاجة جاز من 10 سنين كان الكلام ده صح الوقت بقى اسمك كبير لا أنا هقدر أطلعه ولا أقدر أنزل ولا غيري يقدر أطلعه ولا أنزله اسمك خلاص خد حقه قول ده في تاريخك محدش هيقول لك لا فاقتنعت فعلا قلت لها طيب أدي مطلع أدي اثنين أدي ثلاثة في ثلاث مطالع عندي عشان ما نختلفش اختاري ايه من دول تغني قالت لي اقول الصراحة قلت لها قالت لي ثلاثة حلوين قلت لها يعني ايه قالت لي أغنيهم الثلاثة.
1: هذا كان الشاعر مرسي جميل عزيز عن علاقته في كوكب الشرق أم كلثوم. ولما نسمع قصة وكواليس عن ألف ليلة وليلة كما لازم نسمعها بما أنه نجمنا هو إياد طنوس لهذه الحلقة كيف بدناش نسمعها بصوته. ألف ليلة وليلة بشاركنا إياد طنوس نسمعها بصوته من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز روائع بليغ حمدي طبعاً.

0: يا الطنوس ألف ليلة وليلة. من الحان بلي حمدي وكلمات مرسي جميل عزيز
1: مع الياس مرجي.
0: مكملين أنا وإنتم كمان اختيارات ولا أروع من هيك. تعال نمسي كل مين عم بسمعنا كمان. تحياتنا لمستمعتنا في الشمال, شكرا لإلك وشكرا لمعايتك, شكرا لمستمعتنا في فيان اللي حابة تسمع لنجوى كرم بتعيد علي بمناسبة عيد ميلادي, شكرا لإلك. إن شاء الله بنقدر نسمع كل كمان رغباتكم وطلباتكم لحد آخر هالساعة. واحدة من الاختيارات الجميلة جدا من اختيار مستمعتنا شاهندة العظيمة اللي اختارت تسمع هاي الغنوية بالضبط. بس بتعرفوها خدني معك الفنان مروان خوري اللي أصدرها بالعام 2004 ضمن ألبوم كل الأصايد طبعا من كلماته من ألحانه.

من كلمات ومن ألحان مروان خوري من اختيارات مستمعينا كمان. بتخيل يا طنوس كمان مبسوط بهذا الاختيار وحكى مو بحب فاضل شاكر, بحب سلطان طربج الرصوف, مروان خوري أو فاضل شاكر من مدرسة مروان خوري.

تحية كمان لكل مين بيحتفل بعيد ميلاده اليوم 22 تموز يوليو. تحية لخليل غانم اللي بيحتفل بعيد ميلاده من كفر قرع. عم بنسمعوا لصابر صويطي جانا الهوى.

اختيارات هالقد حلوة من المستمعين، حتى أغاني بذكرونا فيها هالأغنية لمروان خوري من عام 2004 أصلا، خيال بغنيها بالعام 2024. دي شو الأحسن من الإصدار الأصلي اللي كان بال 2004، بس على الأقل لا يقل جمالا في أدائه. شكرا لك يا شهندة العظيمة على هالاختيار الحلو.

0: الاختيار الأخير اللي أنا حبيت أختاره نسمعه أنا وإنتوا مع بعض بصوت إياد طرنوس. رح نسمع بعد شوي. اخترنا بهاي الساعة اختيارات ولا أروع من هيك ما بين سلطان الطرب حلف القمر كمان مروان خوري وفاضل شاكر أم كلثوم طبعا مكملين في كونسرت
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: وعلى أنغام أغنيته يا ليل لو ترجع لي يا طنوس. نختم كمان حلقة من كونسرت كنت معكم الياس مرجي بالإعداد والتقديم. شكرا لكل من سمعنا تابعنا وحب يسمع معنا كمان وأغاني.

بعد ليلة مثل هالليلة يا ايات طنوس. كانت الحلقة من كونسرت لكل من بيسأل ليش الموسيقى لغة؟ ببساطة اسمعوا كونسرت وعيشوا اللحظة، تفهموا كل لحظة، تدركوا قديش الموسيقى جزء من وجدان مش بس الإنسان كإنسان.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
5: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
6: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: تولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
8: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم. 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب فتى في الرابعة عشرة من عمره بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع في دالية الكرمل، وتم نقله إلى مستشفى رامبام في حيفا لتلقي العلاج. أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا رسمياً أنها لم تستكمل تشريع قانون تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر بسبب انتهاء الدورة البرلمانية قبل إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة. طلبت الحكومة من المحكمة عدم التدخل في القضية، معتبرة أن طريقة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر باتت موضع خلاف سياسي بين الأحزاب المتنافسة في الانتخابات. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أوقفت 3 إسرائيليين حاولوا عبور الحدود إلى سوريا ومنعتهم من مواصلة التقدم قبل تسليمهم إلى الشرطة. قال الجيش أن محاولات عبور الحدود تعد مخالفة جنائية وتعرقل نشاط قواته الميدانية، مطالبا جهات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات حازمة لوقف تكرار هذه الظاهرة. أفادت شبكة سي بي إس الأمريكية نقلا عن مسؤول في منطقة الخليج بأن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا عند 8:30 مساء اتفاقا للتعاون النووي، ويتيح الاتفاق لشركات أمريكية تطوير وإدارة منشآت الطاقة النووية للأغراض المدنية، وقد يسمح للسعودية أيضا بتخصيب اليورانيوم على أراضيها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أجبرت 9 سفن تجارية على تغيير مسارها في مضيق هرمز ضمن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. أضافت أن القوات الأمريكية عطلت سفينة واحدة، قالت أن ذلك جاء لضمان الالتزام الكامل بالحصار. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف إن معادلة الحرب باتت الكل أو لا شيء، مضيفا أنه إذا منعت إيران من تصدير النفط فلن يتمكن أحد في المنطقة من تصديره، وأن أمن مضيق هرمز مرتبط بغياب القوات الأمريكية. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تستسلم للتهديدات الأمريكية، مؤكدا تمسك طهران بالدبلوماسية وحل النزاعات بالوسائل السياسية. يأتي ذلك بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، معلنا أن الولايات المتحدة سترد على كل هجوم إيراني يستهدف سفنا في مضيق هرمز سواء بالصواريخ أو الطائرات المسيرة أو غيرها. وقال ترامب إن الرد سيكون بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء مقابل كل هجوم، بما في ذلك منشآت تقع بالقرب من طهران أو داخلها. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا، أما غدا فيبقى الجو حارا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، وحارا ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
2: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع
5: خاضع لشروط الحملة.
6: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
7: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أبلغت السلطات المحلية في الجليل الغربي سكان بأنه قد تسمع أصوات انفجارات في المنطقة بين الساعة 1:00 و3:00 فجرا نتيجة

0: نشاطا للجيش الإسرائيلي. رحبت لجنة الوفاق بتوجه الأحزاب العربية نحو وساطة لإنهاء الخلافات بشأن تشكيل القائمة الثلاثية، مؤكدة استعدادها للمساهمة في تقريب وجهات النظر وضرورة توحيد مسار الوساطة. يأتي ذلك بعد توجه الجبهة والعربية للتغيير والتجمع إلى تفويض لجنة الوفاق واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية للتوسط بينها والتوصل إلى اتفاق بشأن تركيبة القائمة. أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا رسمياً أنها لم تستكمل تشريع قانون تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر بسبب انتهاء الدورة البرلمانية قبل إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة. طلبت الحكومة من المحكمة عدم التدخل في القضية، معتبرة أن طريقة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر باتت موضع خلاف سياسي بين الأحزاب المتنافسة في الانتخابات. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 14 فلسطينيين من سكان قطاع غزة كانوا يقيمون في شقة بمدينة قلقلية. وبحسب الجيش دخل المعتقلون إلى إسرائيل بتصاريح عمل قبل 7 أكتوبر وبقوا فيها بعد إغلاق المعابر مع قطاع غزة. أفاد موقع أكسيوس بأن رئيس الموساد رومان غوفمان التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف في البيت الأبيض قبل تجدد القتال مع إيران. وبحسب التقرير تناولت المحادثات الحرب والبرنامج النووي الإيراني، كما هدفت الزيارة إلى تنسيق المواقف مع واشنطن بشأن المفاوضات مع طهران. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز بات تحت سيطرتها الكاملة، محذرة السفن من استخدام مسارات بديلة، فيما قال متحدث باسم الحرس أن المسار الجنوبي للمضيق قرب سواحل عمان مزروع بالألغام. وفي سياق هدد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري بقطع الكهرباء عن حلفاء الولايات المتحدة في حال استهداف الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن معادلة الحرب باتت الكل أو لا شيء، مضيفا أنه إذا منعت إيران من تصدير النفط فلن يتمكن أحد في المنطقة من تصديره، وأن أمن مضيق هرمز مرتبط بغياب القوات الأمريكية. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تستسلم للتهديدات الأمريكية، مؤكدا تمسك طهران بالدبلوماسية وحل النزاعات بالوسائل السياسية. يأتي ذلك بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، معلنا أن الولايات المتحدة سترد على كل هجوم إيراني يستهدف سفنا في مضيق هرمز سواء بالصواريخ أو الطائرات المسيرة أو غيرها. وقال ترامب أن الرد سيكون بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء مقابل كل هجوم، بما في ذلك منشآت تقع بالقرب من طهران أو داخلها. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى محادثات مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ووتكوف وجاريت كوشنر. قال مسؤول في البيت الأبيض أن المحادثات تناولت دفع الجهود الدبلوماسية وتعزيز مساعي السلام، فيما وصف زيلينسكي المحادثات بالجيدة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا، أما غدا فيبقى الجو حارا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، وحارا ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

Ta-da-ta-da. Ta-da-ta-da. Ta-da-ta-ta-tum. Ta-da-ta-tum. Ta-da-ta-dum. Ta-da-na-dum. Ta-da-da-da-dum. Ta-da-da-da-dum. لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

حياتي ما كنت تهتم بلا حب بلا هم يا أرض اشتدي ما حدا قدي

0: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلم مهندسي بألمانيا.
2: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
6: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.

أنا مليان.

0: حملات الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
0: خاضع لشروط الحملة.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
3: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أكل لك؟
6: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
5: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
6: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
5: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق الطعم.

جلست. جلست والخوف بعينيها.